you

0: مع ميكرو جوهرة فتفوتك
1: وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000
0: 29 100 100 وإلا 76 24 3000

اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستمتع صباحنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 29/1448 للهجرة، الموافق ل 13 أوت 2026. 13 أوت 2026 هو العيد الوطني للمرأة التونسية، المرأة المناضلة اللي بنات تونس ساهمت في هذا البناء، بنات أجيال كونتهم خدمة في المنزل خارج المنزل، هي الفاعلة على مستوى المهن سواء القديمة ولا الحديثة ولا حتى الاستشرافية، معناها كانت في مختلف المواقع ووصلت إلى أيضا قمم المسؤوليات السياسية. انشأنا عن نحن في بلادنا للمرة الثانية ولأول مرة كانت مع رئيسة حكومة نجلة بودنة، لأن رئيسة حكومة زاد امرأة وأعضاء من الحكومة نساء يعملن من أجل تحقيق التطور والرقي لبلادنا. إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية الأم والأخت والزوجة والعمة والخالة والصديقة والرائعة على الدوام، إن شاء الله كل عام وهي حية مليون ألف خير، وإن شاء الله كل عام ونحن نحتفل بعيدها في هذه المناسبة السعيدة. نرجع لهذا وعلى غير هذا بعد قليل كما تعودنا في متينالكم، لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين مش متفقين احنا اللي هي حسن حسين، هذاك من تحصيل الحاصل به، وزادة راهي تحل كل البيبان، وكان لزم الشبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة المائدة بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وولداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية في عيدها متألقة ناجحة فاعلة تضيف للمشهد المجتمعي بشكل عام، كما الإضافات اللي تحقق فيها مروة السالمي مخرجتنا للمشهد متاع حصتكم اليومية من اثنين للجمعة ماتينال. إيش بك تضحك؟
2: صباح الورد حاتم. مروة الشباب في سوسة،
1: هني
2: في كل المستمعات كل المستمعين، إن شاء الله إن شاء الله عيد مبروك،
1: إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. مروة
2: هاي قال الله قال واحد حقوق المرأة وحقوق الأبناء وحقوق الأولياء وحقوق الأولياء، قال أنا مسؤول في الدار وهم كل عندهم، كان احنا ما عندنا شيء.
1: لا نفتخر بحقوق المرأة التونسية بصراحة، لأنه القفزة النوعية اللي عملناها مقارنة مع مدعمنا وجيراننا ودرشنا لا تقارن، احنا
2: طبعاً.
1: مثال يحتذى بنا في علاقتنا بالمرأة القانونية المجتمعية المتطورة جدا، هذه العلاقة بارابور للي قاعد يصير في بعض البلدان، تسمع حاجات غريبة بلدان العربية والإسلامية
2: في الدول اللي تشبه لنا، وحتى مقارنة بأوضاع المرأة في العالم بصفة عامة. نحن بعض الدول تقريبا يمكن العريقة في الديمقراطية، ما حتى على مستوى العالم الإشكال مازال مطروح، مش كان في الدول العربية والإسلامية، حتى الدول اللي هي العربية والإسلامية هنا في الأفريق في آسيا في أمريكا اللاتينية المشكلة مازالت مطروحة حتى على الصعيد الدولي. على كل حال كما قلت حاتم، على مستوى هذي الكل المرأة التونسية محقة يعني مجموعة مكاسب مهمة ومهمة،
1: ونفتخر بالمرأة التونسية،
2: نين نفتخر بها خاصة على مستوى الآن النجاحات المهمة في التعليم. الكور بيعطي المرأة أكثر من الرجل على مستوى الأرقام في البكالوريا في الإجازة في الطب في الفرملية في التعليم في الإدارة، توا تحسب الأرقام المرأة متقدمة جدا على الرجل
1: في كل المواقع بطبيعة الحال. باش سبيسيال باش نفتحها بمناسبة عيد المرأة التونسية، لكن قبل ذلك العيد الوطني 13 أوت، هات نشوفوا طقسنا ونشوفوا فلوسنا،
2: اعطينا فلوسنا
1: مش عندنا وما عندناش. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 11 أوت عندنا 1930 مليون دينار، وهذا جيد باعتبار مخلصين الدنيا الكل وهم فاضلين، وفما مداخيل انطلاقا من الأيامات القريبة القادمة. الموجودات صافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12 أوت، معنا بتاريخ البارحة عندنا 25,287 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد 99 يوم، إن شاء الله ما نطيحوش، إن شاء الله تروشيفر بروشين مو به. الأوراق النقدية اللي دور في السوق السبيس اللي قاعد يدور هو اللي فاجعني، لأنه وصل على حافة 30 مليون دينار، هو في 29,902 مليون دينار على حافة 30,000 مليون دينار.
2: هذا هو حاتم على مستوى الاختيارات اليوم، والبارح حكينا في الموضوع مش تكون استضافة، أنا أعتبرها نوعية مختلفة في علاقة بعيد المرأة، مش تكون معانا عون سياقة منذ سنة 2018 للمترو كرموا من خلالها المرأة.
1: وتعرف أنت كنت عنا هكا فكرة بل موجودة رأي حتى كنا نخبيوها احنا رجال، جي طالع في الطيارة ويقولوا له راهو لكم
2: سوقكم راهي خاف،
1: قولوا العملة هذه امراه تسوق سيارات وسي
2: مازلت او تاكسي يبدا الواحد يغزرك على جنب امراه تسوق تاكسي،
1: فما بالك مترو راهي من الاول من الاول كان مشهد يثير علامات استغراب استفهام،
2: تسوق بألف راجل في
1: صحيح، لكن الان
2: في الفاجونيات
1: الان يقول لك سياقتها ممتازه
2: فعلا
1: كيف تطلع معانا وانا مرتاح. على كل تو نشوفوا
2: نكرموا من خلالها المراه او المراه العامله في الميدان كيفاش تجابه في الرجال في ركوب المترو، المشكلات التحرش الغير هالقضايا هذه الكل. مش تكون معنا ابتسام النابلي في الاستوديو طبعا، مش تكون معنا في الهاتف مجدولين الورغي عن مجلس نواب في اللجنة بتاع الصحة والمرأة والطفولة والشباب اللي هناك مقارب فعلا
1: خارق العادة.
2: هذا هو زاد
1: في القطاع الخاص المرأة عندها الحق بعد مجموعة من السنوات من العمل تقاعد, تقاعد مبكر,
2: لأنه هذا مشكل خاصة النساء في القطاع الخاص وخاصة العاملات الفلاحية ومعاناة حقيقية. قلنا نحتفلوا بطريقتنا الخاصة, نمشيوا للمسألة ذي للمرأة العام. طبعا مش نرجع على حريق كبير في سجنان البارح, وبشكل معنا نائب رئيس اتحاد المحلي الفلاحة والصيد البحري سيريضا السعيداني من سجنان, كان في المباشر يواكب في عملية
1: إن شاء الله سيطروا عليه. البارحة خليتهم في المحاولات للسيطرة عليه الحماية المدنية والأخير.
2: هذا هو
1: نذكر كونه ستيك مشكورة رجعت البارحة لقصة نضو
2: ما قصرتش
1: معناها مشكورة لابس حاخذ على بلاد ما نطفوش البلاكاوت, ولكن دون إعلامنا فما حتى بلاغ صار, لأنها طالبة منا كأنه نطبعوا مع العملية. رأوا كان ترتفع شوية السخانة والطلب على السلك يرتفع, رانا نقصوا مباشرة وزيد باش نعلموا لأعلمونا رانا مواطنين بأتم معنى الكلمة, مواطن قاعد يخلص في ستيك يخلص في اللامبو وطالب حقه في حاجة برك إعلامه باش يعرف يتصرف.
2: هذا هو ويعلمونا زاد على حكاية المياه المعدنية ما نقص كبير إذا ما قلوش ما ثماش وزادوا بطريقة زادة كبيرة حقيقة.
1: ما فماش وزادوا فسهم زوز اللي قالونا راه مش يصير وصاروا
2: صاروا. هذا الحقيقة ما فهمتش حد شيء لحد الآن, الناس كلها تتشكى.
1: أنا أعتقد فما حكاية الزيادة
2: صارت زيادة ب 5800
1: ومش كيفاش نعملوا زيادة,
2: لكن زيادة وما ثماش ولات
1: كيفاش نعملها زيادة نعمل لك الأزمة وما فماش وبعد تو نعمل زيادة. هاي صارت زيادة على كل
2: كي صار زيادة هبطوا لنا الماء.
1: خلينا نمشيوا اليوم بريف ونحييوا نسانا وبناتنا العاملات اليوم في اليوم يوم الوطني يوم للمرأة التونسية في عيد المرأة التونسية.
2: طيب بس مساعدية اليوم
1: أي
2: في دعوات
1: في دعواتها المباركة إن شاء الله. وأيضا الثالوث في مقاليد القيادة اليوم هو ثالوث نساء. الرباعي موجود لهنا نكملوا نطيروا في العين زاد راهو مروة لهنا ومعها منال بن تخيل في الإخراج في سوسة, معنا سعاد العدواني في قاعة العملية المركزية, وبسمة صعيدية في تقديم وتحرير الأخبار. وإذا تعطينا فكرة وليت سبورتيفة بيتم معنا الكلمة على الرياضة. صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة صعيدية في وعلى الكرة الأرضية, وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير متألقات فاعلات ناجحات. نفتخر بكنا في أي مناسبة ولا أي مكان.
3: نهارك سعيد يا حاتم, صباح النور. نهارك فل انت واللي يسمعوا فينا كل صباح عليك على خليفه ومروه بحذاك منال وسعاد في سوسه وكل من يخلط له لقيت هذايا الصوت الجهره فام في تونس وخارج ربوع بلادنا العزيزه. اليوم كما قلت الاحتفال بعيد المراه التونسيه العيد الوطني للمراه في تونس بطبيعه, والاحتفال زاد بسبعينيه صدور مجله الاحوال الشخصيه في بلادنا وكل ما حاوته من قوانين وأوامر وغيره لصالح المرأة التونسية. كل عام والمرأة التونسية بألف خير, نصبح عليها أكيد نسبة كبيرة من اللي يقوموا بكري في تونس هن من النساء.
1: يقوموا لأنين هم النساء
3: طبعا إن شاء الله.
1: باش نسألك حاجة,
2: ميرقدوش
3: ميرقدوش
1: الشي طيبوا في عيد المرأة
3: يطيبوا برش حاجات
2: مش جنوية
1: فماش حاجة خاصة تطيب في عيد المرأة. العيد الكل متاعنا احنا مناسباتنا فما تطيب خاص يزم المرأة الطيب وتجتهد إلا العيد المرأة ما فيش يعطيه فيه مهبة ولا يعطيه فيه هكا كادو يجيبوا كادو في عيد المرأة.
3: هنا جيت لمربة الفرس نورمال مواذية العيد الأجدر انه يتعطى فيه مهبة وكادوات وبونيسات وهدايا وغيره.
1: سمعت منال تحكي جبلها كادو.
3: منال تعدد في الخدمة اللي لا ترى للمرأة وقاعدة بيد اثنين تعدت لليد الأخرى قلت كادو بكل الزمن كادوات.
1: صحيح عند الحق
2: أعطاها المتنبي بيت
1: قال لها
2: هذا لا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال هي معروف.
1: أما ماذا بيك كيف تعطيها المرأة معناها كما نعرف مثلا هذه كان نعطيها البيت الشعري نقوله المروة
3: الحقيقة
1: شي جيب فلوس هات فلوس هات فلوس شي عمل هذي شو يعمل
3: متنبي كثر خيره شي جيب فلوس هذي. اليوم عنديني برشا بيوت مش بيوت صرفهم البنك نسمع
1: هذي كلام باهي نبداو معاك ناخذوا لاون.
3: كما قلت الأخبار السبعة باش نرجع فيها بورقة إخبارية عدتها لبنى حميدة من قسم الأخبار حول الاحتفال بسبعين سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية وعيد المرأة في تونس. رئيس الجمهورية استقبل عدد من الوزراء، وكان الحديث في هالاجتماع هذي على ضرورة تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات، والبداية لازمها تكون بتفكيك شبكات الفساد في كل ربوع الوطن. بالنسبة لأبرز أخبار العالم، واشنطن تعرب عن قلقها إذا أعمال العنف المتصاعدة في ليبيا وتدعو إلى إجراء تحقيق. لبنان يندد بعمليات تدمير قاعد يقوم بها الاحتلال الصهيوني. في أبرز أخبار الرياضة باش تسمعوا كل التفاصيل بطبيعة المتعلقة بغلق النجم الرياضي الساحلي لملف بن عزيزة نهائيا، كيف كيف نهاية العلاقة التعاقدية بين محمد علي نفخة وحمام مسوسة. أيضا أبرز تفاصيل وأخبار المركز كاتو الصيفي اللي قاعد متواصل إلى أن ينتهي الصيف بطبيعة. باريس سان جيرمان يتوج بالسوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا. هذا كل في السبعة ونص في جوهر سبور. أنا نرجع لكم السبعة متاع الصباح في الأخبار. استمناونا بعد نصيف ساعة من تو إن شاء الله.
1: شكرا لك. احنا بعد ما تحدثنا برشا نمشي ونعملوا انه شينمون مطول هكا يرافقكم في الطريق اذا كان ولا الحركه نشيطه.
2: اي لا شفت الحركه
1: فما يخدموا شوت، وفما ناس تختار اليوم باش تخرج
2: صحيح
1: بالليل والعائله يفرهدوهم في الشتوت وغير ذلك. على كل شيء الطريق سلامه للناس الكل ونرافقوهم احنا بكل سعاده، ونقترح عليهم انه شينمون مطول ميوزيكال بطبيعه الحال. نبداو بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة منا روائعها، وأنا متمنى عليكم وقلكم إن شاء الله صبحكم فيروزي. ابقوا معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة إلى كل مستعملي طريق، وكل عام والمرأة التونسية بمليون ألف خير، متألقة فاعلة تضيف للمشهد المجتمعي ولعائلتها ولتألقها على جميع المستويات. نمشي مع بعضنا في التوقيت هذا كما تعودنا لأفونغو على الطقس، تقريبا فكرة أولية كيف باش يكون طقس. التفاصيل ناخذوها بعد قليل كما تعودنا في حدود 8 صباحا بأكثر تحين للخريطة متاعنا، نشوفوا فيها المناطق اللي فيها تقلبات مثلا ولا رياح ولا أمطار وغير ذلك، ونشوفوا أسي توا العناوين الكبرى ودرجة الحرارة الصباحية.
0: ميتيو على جوهرة أفم.
1: طقسنا اليوم الخميس 13 أوت 2026 باش يتميز بسحب عابرة بأغلب المناطق، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا زادة الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحرنا قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة قصوى اليوم بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. مبدئيا على المناطق الشمالية وحسب الخريطة اللي نشوف فيها درجة الحرارة اليوم ماهيشي مرتفعة، دونك ان شاء الله ما فماش قصان ضوية لوخيان في ستاك، واذا كان اضطريتوا الى ذلك بربي اعلمونا ببلاغ وكنتوا تعلموا فينا، لانه هذا البلاغ البارحة صار قصان ضو على مستوى ولاية بن عروس تحديدا المدينة الجديدة وبالسكتور يقصوا لكن دون اعلام، وخليت العباد متقلقة متأزمة على خدمتها على أمورها على التزاماتها. هات نشوفوا درجات الحرارة نسجلوهم الآن وانتم ما تسمعوا فينا، أي في 6 صباحا و55 دقيقة، نسجل في ضفاف البحيرة واحدة لك آوين موجود استوديو جوهرة FM TV 26 درجة، أما لروسونتيرا وفي حدود 29 درجة الآن، ودرجة الحرارة مقارنة مع البارحة يستيك راهي تنخفض بدرجتين، اليوم باش توصل ل 36 درجة، تتراوح بين 25 و 36 درجة، البارحة كانت 38. نواصلوا من ضفاف البحيرة نمشيوا لسوسة، وفي سوسة نسجلوا 26 درجة، لو روسونتي هو في حدود 28 درجة الآن، معناها نحسوا الإحساس بالسخانة في حدود 28 درجة، انخفاض زاد بدرجتين مقارنة مع البارحة في درجة الحرارة القصوى في سوس، البارحة كانت 36، اليوم باش تتراوح بين 26 و34 درجة، حتى غدو 34 نهار السبت تولي 33 مروح نهار السبت، ترجع تسخن شوية، معناها مش ارتفاع كبير، 36 درجة نهار الحد، في حين توا درجات مستحبة اللي عندنا الأيامات القادمة خاصة نهار السبت 33 درجة في سوسة، 27 درجة الآن في المهدية، ولوروسونتي راهو في حدود 30 درجة في هذا التوقيت بالذات، انخفاض في المهدية في درجة الحرارة قصوى بدرجتين، إذ ستتراوح اليوم بين 28 و32 درجة، البارحة وصلت ل 34 درجة. بعد مهدية نمشيو

السير منسير فيها 28 توا الترمومتر يمركي 28، لكن لو رسنتي الاحساس بالسخانه هو في حدود 32 درجه، ودرجه الحراره زاده في المنسير تعرف انخفاض بدرجتين مقارنه مع البارحه، اليوم توصل ل 32 درجه، البارحه كانت 34 درجه. من المسير نمشيو لصفاق 27 الان في صفاق، سواء لو رسنتي هو في حدود 29 درجه، نفس درجه الحراره قصوى باش تبقى اليوم في صفاق في حدود 36 درجه، في حين في جندوبه 24 والرسنتي 24، ودرجة الحرارة تعرف انخفاض بدرجة واحدة على البارحة، البارحة كانت 42 اليوم توصل 41 درجة في جندوبة. 25 في زغوان والقصوى اليوم في زغوان تعرف انخفاض بدرجتين مقارنة مع البارحة، البارحة وصلت 40 درجة زغوان، اليوم 38 درجة. 27 في القيروان الرسنتي في حدود 29، ودرجة الحرارة تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، البارحة 42 اليوم 41 درجة في القروان. 26 في نابل لورسونتي 28 في نابل، وانخفاض بدرجتين في نابل اليوم من 38 نهبط اليوم ل 36 درجة. 26 في مازل جميل وبنزرت لورسونتي غادي هو في حدود 29 درجة، ودرجة الحرارة قصوى تعرف انخفاض بدرجة واحدة مقارنة مع البارحة، تولي اليوم 35 البارحة كانت 36 درجة. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا انتم تسمعوا فينا 24 درجة، ولو القصوى باش تبقى في الاربعين، انخفاض صحيح بغرابور البارحة 42 لكن تبقى في الاربعين درجة، تراوح اليوم بين 22 واربعين درجة، سخونة شوية باجة هي وجندوبة، لكن بداية من غدوة تزيد تنخفض، وفما حتى امطار منتظرة نهار الجمعة على مجاز الباب وباجة. هذا تو نرجع عليه بعد قليل من خلال الخريطة متاعنا بالتفصيل، نعطيكم وين موجود الشيلي وين موجود الامطار، لأنه عشية اليوم فما شيلي في الجنوب وحتى على بعض المناطق الساحلية الجنوبية الشرقية معناها فيها، لكن المناطق الساحلية الأخرى درجة حرارة مستحبة، دونك طقس مروح على الشريط الساحلي حتى إلى حدود نجم نقوله إلى حدود المهدية، من صفاق تولي الشيلي موجود ومرتفع، درجة الحرارة ترتفع مع قلنا أمطار موجودة بعد ظهر هذا اليوم. تو نرجعوا لها بالتفصيل وين بالضبط ووقتاش بالضبط. كانت هذه فكرة أولى على تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. البوان الثاني والنشرة المفصلة تكون في حدود 8 صباحا. الآن خلينا نمشيو من جديد لبسمة سعدية لتقديم نشرة أخبار 7 صباحا، ابقوا معنا راجعين إن شاء الله، صباحكم زين الناس كل.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تفكيك شبكات الفساد لتحقيق مطالب الشعب التونسي. الرئيس الروسي يزور جزر الكوريلا المتنازع عليها مع اليابان، وطوكيو تحتش. في تفاصيل أخبارنا، تحيي تونس اليوم العيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى 70 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. الزميلة لبنى حميدة أعدت الورقة الأخبارية التالية في هذا الموضوع.
2: تحيي تونس في 13 من أوت من كل سنة العيد الوطني للمرأة، وهي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما تمثله هذه الذكرى السنوية من رمزية منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 من أوت من عام 56 و900 وألف، أحد أبرز إنجازات الرئيس الراحل لحبيب بورقيبة.
3: أنا وقت اللي نعطيه حقوق المرأة مش معناها نسويوها في جميع الأمور، لكن نسويوها في الكرامة، بمعنى عندها نفس الكرامة، وهالكرامة هذه تتطلب نفس الاحترام والتقدير والإكبار، سواء كانت امرأة أو راجل، بحيث في دائرة الإمكانيات والوضعية متاع المرأة والراجل تم مساواة الكرامة، بحيث كل قائد وظيف يتوقف عليه وعلى القيام به على الوجه الأكمل تقدم ورقي وازدهار المجتمع بصفة عامة. هذا وقت يكون فرد يشعر بهذا وفرد الكرامة.
2: ومثلت مجلة الأحوال الشخصية ضمانا قانونيا للحقوق الأساسية للمرأة وتنظيم العلاقات داخل الأسرة، وثورة حقيقية في تاريخ المرأة التونسية، فعديدة هي القوانين والأحكام الثورية التي جاءت بها والتي أدخلت تغييرات جوهرية على الأسرة والمجتمع التونسي، حيث ساوت بين المرأة والرجل ومنعت تعدد الزوجات. ويعد هذا العيد مناسبة للاعتراف بدور المرأة التونسية في بناء تونس الحديثة وإسهامها الفعال في إنجاح مختلف الحقبات التاريخية التي مرت بها البلاد، راكمت بفضل ما اكتسبته من حقوق وحريات عديد المكاسب التي بوأتها لتتصدر كل المناصب وتتفوق في مختلف المجالات، فتكون بذلك امرأة رائدة متفوقة تشغل المكانة المتقدمة باستحقاق وعن جدارة. لكن ولأن يعد الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة فرصة للتذكير بما تم إنجازه في مجال تكريس حقوق النساء في مختلف المجالات، فهو أيضا مناسبة سنوية متجددة للتأكيد على مزيد مضاعفة الجهود لدعم التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات وتعزيز مشاركتهن في مواقع القرار، وللوقوف على أبرز الصعوبات التي لا زلنا يعشنها على غرار تنامي حالات العنف المسلط عليهن.
1: في موضوع آخر، استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس كلا من وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة سلاح الزواري ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، حيث أكد رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي لمصالح الرئاسة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. أيضا تعرض رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع للزيارة التي كان أداها إلى مدينة جابس، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد. وشدد رئيس الجمهورية

0: على أن العديد من القضايا وإن تفاوتت أثارها ودرجات خطورتها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة. وأكد في هذا الصدد أن الوحدات ستفكك وفق استراتيجية واضحة وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر في عملها. في أبرز أخبار العالم، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية أمسية عن قلقها إزاء أعمال العنف الأخيرة التي جدت في مدينتي الزاوية وبنغازي الليبيتين، داعية إلى إجراء تحقيقات شاملة ومحاسبة المسؤولين عنها. ندد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بعمليات جرف وتدمير ممنهجة تقوم بها قوات كيان الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، مشددا على أنها تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، فيما يستعد الطرفان لعقد جولة مفاوضات جديدة مطلع سبتمبر القادم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استهداف سفينة الحاويات فيلانوفا بصاروخين من طراز هيلفاير أطلقتهما مروحية عسكرية، وتعطيل جهاز توجيهها في خليج عمان بدعوى تجاهل طاقمها تحذيرات متكررة ومحاولاتها الإبحار نحو ميناء إيراني. في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أمسي الولايات المتحدة ببيع بلاده 5% من مخزونها من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، و10% منه لتمكين أوكرانيا من القضاء على جميع الصواريخ الباليستية الروسية. ختاماً، أفادت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء اليوم الخميس بأن الرئيس فلاديمير بوتين زار جزيرة إتروب، وهي واحدة من سلسلة جزر الكوريل التي تقول كل من روسيا واليابان إنها صاحبة السيادة عليها. ولم توقع روسيا واليابان معاهدة سلام رسمية لإنهاء الحرب العالمية الثانية، ويمثل هذا النزاع حول جزر الكوريل المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية العقبة الرئيسية في هذا الصدد. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية متألقة فاعلة ناشطة في مختلف المجالات الاجتماعية والطبية والاقتصادية والسياسية وأيضا الإذاعية والتلفزية كما مروة عاملة اليوم في الصباح في خليفة بن سالم. عيدها عندها الحق رو.
2: عيدها هو القطاع الإعلامي معظمه نسائي صحيح هكا أعتقد انطباع أولي هكا ما عنديش بالأرقام حاتش لا. لكن كي ناخذوا الصحافة
1: المكتوبة والمسموعة والمرئية
2: في مجموعها في الفنيين في المخرجين في الصحفيين في تقريبا ثم عدد محترم على كل
1: محترم. أما الأغلبية النساء ما ريناش لا في القطاع العام لا في القطاع الخاص
2: تو على كل حال
1: نجم يكونوا فما نصف نصف الكليبر موجود ينجم لكن باقي الرجال أكثر من
2: طبعا باعتبار أنه الرجال كانوا أكثر تاريخيا يعني كان الرجل عنده المكان الأكثر في مستوى المهن والقراية والنسب وقت اللي كانت وبقى يتوارث التقليد هذا معقول يعني من الأول
1: كانت يمكن حاجة أخرى خليفة مهنة صعبة لازمك تخدم في الليل وساعات تبقى ثلاثة أيام على ألافين ما تنشفش تروح لدارك مهنة ليل نهار على ذمة العمل مهوش ذمة الالتزامات لأنه المرأة صراحة عندها التوفيق بين العمل وبين
2: الأسرة أي الأسرة موجود هذا على كل حال نقولوا لهم صباح الورد كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية
1: رأوا في الكاسب كيف نضحك خليفة
2: مش نضحك في بالي مروة
1: مش نضحك كيكة ما عندي من علق قلت لي وتمرض بعصابك معناه احنا مرضناها بعصابك انت جيت مريضه بعصابك لطف عليك وربي يشفيك لانه احنا
2: مروة عظيمة ذيك
1: عظيمة
2: مرة احنا عدنا مروة تمثل النساء الكل
1: اي فلتكو يا مروة
2: امورنا منظمة
1: الامور جديات نخليها من بعد اليوم عيدك معناها وعيد المرأة التونسية
2: ان شاء الله
1: خلينا نفلتكو معاك ومحلاها كيف تضحك والله النبي محمد
2: على كل حال
1: مرة في الفيضة من 6 ل 9 متاع الصباح تضحك ضحكتين ولا ضحكة كل ساعة
2: هي ومنال وبسمة وسعاد في عيد المرأة ويختموا الصباح جو بكري من الخمسة متاع الصباح ومن الأربعة
1: وما يبارك الله عليهم هذا نمشيو مع بعضنا لأعياد الميلاد جو بونس
2: أي
1: وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 13 أوت
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزون دي مونتر أوريجينال
2: الانطلاقة مال شيء مساسي
1: تعرف على سكت بالمجد كيف قلت 13 اوت موعد المرأة غير المرأة عيد المرأة ما ركبتش مع بعض يوم عيد ميلاد الوالدة ربي يطول عمرها وربي يفضلها وربي يخليها
2: ان شاء الله كل عام وهي وحية بألف مليون خير وربي متاحها بالصحة وبالراحة وربي يفضلها
1: هذيك عليه سكت وقت اللي قلت 13 اوت ونهني كل من يحتفل بعيد ميلاد اي وقتها عرفت اللي هي عيد ميلاد الوالدة
2: ان شاء الله تابع فينا
1: ونحيي عمرها وربي يشفيها ان شاء الله هذا
2: يا الله امين يا
1: الله سيدي خليفة
2: نمشيو الانطلاقة مع شيماء ساسي صباح الوردة ولا شيماء
3: صباح النور
2: كل عام وانت حية بخير يلا
3: صباح النور
1: الدقلة والحليب من وين هذه وصلت لنا صحيح ممتاز هذا اعطينا من وين يا شيماء تكلم فينا مستيرية عزيزة غالية
2: مرحبا بكل مستمعينا مستير وين بالمستير بالضبط
3: من بنان
2: مرحبا بأهالينا في بنان يلا شيماء قداش عملت اليوم ولا شيماء
3: والله
1: نزلت كي
3: قمت
1: منه وانتم
3: قمتوني
1: يا بنانية يا بيه يسمعني
2: مناسبة عيد المرأة
1: أرد بالك أرد بالك راو يسأل قداش عملت عمر ما تقولوش ليش عملت حتى شيء آخر هاوكا ما سؤال في المطلق كان انت بديت تحكي كيما والله مزلت كيف قلت من النوم ما عملت حتى شيء يا بعد
3: نزلت صغرونة
1: قديش صغرونة
3: تصور
1: شباب بالحق تنبك الشباب
2: تنبك الشباب شيء
1: الله مصلي على النبي
2: اي شيء
1: تولي في عمرك في الخير وان شاء الله ديما فرحان بنتي
2: شكون هو اللي بعث لنا هذا عيد ميلاد
1: هو
3: من الملمول فامي
1: ربي يحفظهم وربي يفضلهم شكون من فامي
3: بابا وامي اخواتي انت اختي
1: سامع اكاو
3: ورجل اختي
1: اكاو
2: اي
3: من المخ
1: ولد عمك
2: كيفاش نورمالمون؟
1: بنت خالتك جاركم على اليمين موجود؟ جاركم على اليمين هو جارتكم هذيك باعثوا ولا ما باعثوا شيء؟ فيصح شيء ما فيصح؟ باهي خلينا نمشيو لجاركم على اليسار، فما جارهم على اليسار
2: شيء ما قالوا لها
1: شكون؟
2: على خاطر اللي بعثوا الوالد مراد ربي يفضله والوالده سونيا اختها وميمة زوج اختها ايمن بنت اختها ميمونه واخوها احمد هكا ولا؟
3: ميان
2: هما كاتبين لها ميونة ميونة كاتبين
1: اي هما تربجوا تربجوا بها اسمعني قالوا لك ولا فقت بهم؟
3: هو ريت هو حبوا يعملوا هالي سربريز خطر صارت البارح صارت كا خايبة وانت خالتي معناتها عمل الاكسيدون كله
2: حيث شالة باللطف
1: شالة باللطف شالة ربي يلطف بيه ان شاء الله ربي يلطف بيهم وان شاء الله ديما نهنيوكم بالله فرح ربي يشفيه وان شاء الله ربي يلطف بيه
2: يا والله يمين ان شاء الله
3: عايشك عايشك ربي يخليك
2: تسمع لي الاخبار الباهيه
1: ان شاء الله تسمع كان الاخبار الباهيه شكرا لك يعطيك الف صحه
2: شو سهام بالكمتي صباح الورده لسهام
4: صباح النور
2: كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايشك ربي يحييك لامبير وربي يطول في كل
1: سهام خلينا نتفقوا ساعه يا سهام تسمع فيا سهام تسمع فيا خلنا
4: صباح النور
1: التربيشة متاعك السو
2: اي
4: سهام الكمتي
1: اي تربشوا بيك السو ولا لا شنو التربيشة السو. متاعك السو يا كنت يا باه يا مرحبا بيك يا سو
4: وبيك اكثر يا عايش
2: منين تكلم فينا السهام
4: كنيس مساكن
2: مرحبا بمستمعينا في الكنيس وبكل اهالينا في مساكن قداش عملت اليوم
4: ان شاء الله ما عملتش حتى شيء ما زلت قمت من النوم
2: وتوكلنا على ربي. هيش طيب ملوخيه بعيد المره؟
4: لا طاير وزيت
2: وعظم. زيت وعظم فطير ولا جو هذي
1: حتى نهار عيدك الطيب مش يرتحك المسيو نهار عيدك والعائله ترتحك يطيبوا هما ولا ليه؟
4: لا لا طيباني طيباني ما
1: نتعبهمش. اوكي
4: ان شاء الله ديما
1: فرحانين وان
4: شاء الله ربي
1: يهنينا ان شاء الله. قال لك قداش عملت عمر يا مدام يا سو؟
4: عملت ان شاء الله بيانتو 31 عام وربي
1: يطول
4: عمرنا.
2: شباب سهام شباب اي سهام شكون بعث لنا الاس ام اس؟
4: زعما شكون يا
2: فامي
4: يا
2: راجل مسيو اختار انت
1: اختار منهم شكون تحطوا الاولاني مثلا؟
4: موقف هذا ما تنجمش تحط شكون
2: الاولاني نحطوهم 50% وانتم
4: تختاروا شكون؟
2: احنا ما نختاروش جينا في الاس ام اس.
1: انت وش تقول لنا لالا؟ شو اسمه المسيو؟
4: محمد بن بلقاس.
1: جاب الكادو ولا ما جابش؟
4: شيء ما جابش.
1: عندك الحق ما انا باش نقول 50-50 كان جاب الكادو راه واحد يقول هو وانا متاكد
4: البارح
1: عطينا سيدي خليل
2: السهام الوالد ربي يفضله سي بشير
4: ربي الوالده مريم يرحم والديك ان شاء الله عايشك ربي
2: يخليك راضيه وسميه وبسمه وساميه واحمد
1: والمشي
4: ربي يخليهم لي وربي يخلي لي
2: حاضر في الكادو
4: وان شاء الله ربي يحميه وان شاء الله ربي يستر وان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله ربي يعطيه عمره مقبوله ان شاء الله
1: ان شاء الله يا رب. اسمعني بنتي المشي في الدار مسيو في الدار؟
4: نعم
1: مسيو بحذاك في الدار ولا خرج يخدم ولا كيفاه؟
4: في الدار اليوم ما جاش يخدم
1: في الدار قايمو قايمو قل له حاتم بن عم قل له قايمو وقل له قال لك حاتم بن عماره ليز عيد ميلاد المراه مرتك
4: السوء وليز قايم
1: يسمع فيا هملا
4: عيد ميلاد توصل الميساج
1: عيد ميلاد مرتك وعيد وعيد المراه اليوم
4: وفيش وفيش وفيش الام توفي ان شاء الله
1: وفيش تا وما تجيبش الكادو للمراه وما تبعتش اس ام اس.
4: ما يسالش ربي يعطيهم وما يسالش ربي يفضلهم الكل وربي يخليهم وربي يعطيهم الوقت
1: محليك. طيب ان شاء الله ما عليك السو يا باهي ما عليك ربي يطول في اعماركم وربي يسعدك انت والمسيو وربي يهنيكم. هات نخشوا
2: سي عبد الرزاق الجملي صباح الورد سيد عبد الرزاق
5: صباح
2: الخير كل عام وانت حي بخير
5: كل عام وانت بخير عايش يرحم والدي.
2: منين تكلم فينا سي عبد الرزاق؟
5: من ولايه القروان منزل مهيري معتمدية منزل مهيري.
2: مرحبا بكل مستمعينا منزل مهيري ولايه القروان. قداش عملت اليوم؟
5: اليوم انا غلقنا 60 البارح غلقنا 60
1: بارك الله. معنا عيد ميلادك البارحة؟
5: البارحة في الليل.
1: بارح في الليل عيد ميلادك هنا وكلو.
2: ايه
5: فاش
1: نعمل لهم؟ هكاو ميسال. هو عيد ميلاد ينجم يدوم ثلاثة أيام، سبعة أيام، حتى نتوصل الكادوات بطبيعة الحال.
5: عرس عرس.
2: بداية سبعة
5: أيام، سبعة أيام، سبعة أيام.
2: سي عبد الرزاق، شكون بعث لنا؟
1: يرزوقه، راه مش كل عام نحتفلوا بستين سنة. هذه مناسبة كبيرة، وإن شاء الله في المية والصحة هي هي هذه. ستين سنة عندهم الحق باش يحتفلوا بك.
5: الحمد لله يا ربي، الحمد لله.
1: إن شاء الله في المية والصحة هي هي.
2: شكون بعث لنا سي عبد الرزاق؟
5: والله نصور بناتي معناها
1: ربي يحفظهم ربي يخليهم وربي يحفظهم.
2: سيدي اللي بعث لنا هي المدام،
5: تعبت عليهم وواحد وقريتهم كل بالفلوس وتخرجوا ومصلي على النبي.
2: اللهم صل على النبي، ان شاء الله ربي يفضلهم. لا في المقدمه المدام امال ومعها البنات.
5: هاي هذه مفاجاه كبيره هذه.
2: اي معها البنات ريهام وسليمه ورويده
5: سليمه
2: و
5: سليمه
2: بدوبي وحلمي.
1: ربي يفضلهم لك.
2: هاي موجود يا اخويا،
1: ربي يفضلهم لك وربي يخليهم لك، وان شاء الله ديما العائله كامله فرحانه بحضرتك. وايضا المدام اللي نحيوها، ربي يدوم عشرتكم انت وياها، عشرتك انت وياها، وربي يفرحك بنورات نوراتك ان شاء الله.
2: سوسن القاضي سوسه يهنيها زوجها اشرف، يقول لك كل عام وانت حي بخير. وفيصل بالمفتاح تهنيه جدته جنينه وتقول له يا نور عيني ربي يفيض لك. فيصل عطينا المنقلة.
1: شوفها أنت والله قالت لي رقم ثلاثة، شوفها هيك
2: رقم ثلاثة. سي عبد الرزاق الجملي منزل مهيري.
1: سي عبد الرزاق يتحصل على الكادو راي عليه، هو من أداء سيتي ووتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. تسمعون الاثنين للجمعة
6: من 6 إلى 9 الصباح.
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: هلا إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف على هذه الحرائق اللي تعتقد أنه بين النهير والنهير نسمع بحريق، وأعتقد رقم قياسي سجل
2: هذه السنة
1: في عدد الحرائق
2: الكبيرة
1: اللي
2: مساحات كبيرة وشاسعة من غاباتنا وأراضينا. حاتم البارح
1: مع تحياتنا لأولادنا وبناتنا في الحماية المدنية، يعطيهم ألف صحة، المجهود كبير كبير كبير بالبرشة. ولكن البارحة زاد نتفجع بحريق آخر وبريق قرب لبعض التجمعات السكنية.
2: فعلا حاتم، أولا زوز حريق البارح وكبنا، واحد في وادي مليز في جندوبة زاد كان حريق كبير ياسر، وسجنان اللي كان حريق زاد قريب ياسر من السكان وتمت عملية إجلال السكان، وشفنا الفيديو والمواطنين كانوا موجودين هناك على عين المكان.
1: هذا الحريق
2: اللي من حين الآخر يرجع الحريق، كله تطلع الحرارة شوية وتزيد درجات الحرارة، نلقاو أنفسنا مرة أخرى في حريق إهمال ربما بفعل غير، وهذا بعد الأبحاث والتحقيقات. وكعلاش اخترنا هذا في الأريير بلون؟
1: أريير بلون
3: أريير بلون
1: هو عادة نتحدث عن ما هوش وحده الحريق، فما حد عمل القدح إهمال تسيب طيش بونت متاع سيجارو في وسط الغابة ركر كوتي وشعلة النار خاصة مع سخانة، لكن البعض الآخر يحدثنا رأي وقت لترتفع درجات الحرارة راهو حتى بالار مطيش عاد ينجم يكون سبب في الحريق.
2: حتى الماكينات نتاع الحصاد تقدح ساعات، شفنا ترانسفويت ذو تقدح، ولكن هل الحراره اللي شفناها النهارين هذوما هي اللي انجت الحريق هذا ام لا؟ هذا هو السؤال زاد اللي مطروح، علاش كون نزيد شويه درجه الحراره
1: نقال واحد فوق 40 درجه في المناطق هذيك، فوق حتى 42 درجه البارحه كانت درجات حراره مرتفعه.
2: هذا هو علاش باش نكون معنا سي رضا السعيداني نائب رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بسجنان، اللي نقول له صباح الورد سيد رضا.
4: بخير وأهلا بكم ومرحبا بجوهرة فهم.
1: شكرا لحضرتك سيد رضا. ذلك أنت منا شنو الوضع الآن عندكم؟
4: الوضع الآن لحد الآن لباس، اسقرت معناها فات نار دخلت الحماية المدنية والحماية الغابية والحمد لله وتم السيطرة على الحريق، وجات بأضرار خفيفة كما قلوها، جات
1: الحمد لله
4: الأضرار الغابية أكثر حاجة مرض الغابة شوية عن الغابة كشتريد وكتم كشتريد وكتم شوية من فلاتوس وشوية عن ذرو ولكن معناها شوية من ليون، بس الحمد لله معناها كانت من لطف الله السيطرة كانت بالكامل.
1: المساحة قالوا لي كبيرة شوية، معناها المساحة
4: ما نكتبش عليك، معناها ما تعرف النار تجري برشا
1: تسرح،
4: ولكن في حد ذاتها تم السيطرة وفما بعض الخسائر، بعض من البيوت المحلة،
2: بيوت المحل يعني غادي الفلاحة هم اللي عشبوا غاديك في الجبال ويهزوا بيوتهم.
4: لا مالي الدشرة عندما بشوي نحل ما هوش بكثرة، معناها في ساعة تم انقاذ مسيطر على كيف يقولوها على المواشي، خرجوها وكل شيء ولا بيز.
2: النار قربت من السكان يعني من أهالي الدشرة كما تقول،
4: أي قربت شوية وتم شوية اختناق لعائلة ولا زوج قريبة للنار، وتمت الإسعافات الأولية من حماية مشكورة، وبعد إلى انتقال من المستشفى المحلي بتجنان وتمت السيطرة عليهم ولا بأس الحمد لله، ومهنا لطف الله إن شاء الله ربي يقول يجازينا كل خير، لطف الله لا بأس الحمد لله.
1: سيدي ذا نحب نعرف وقتاش وقعت السيطرة على الحريق ودخلنا في عملية التبريد وانتهى هذا الحريق نجم نقول؟
4: الحريق السيطرة بدأت حوالي الخمسة ونص، معناها
1: العشية بتاع البارحة
4: بتاع البارحة تمت معناها الحوصلة حوصلها بقات النار الدخلانية تم التدفئة حوالي مع كيد 7:30 متاع الليل. معناها بالكامل معناها ما جزء معناها جزء الأول عملوا لها حصار باش حماوا المتسكنين وحماوا البعض من الواشي اللي كانت قريبة حازوها الثاني. وبعد مع كيد 7:30 تم السيطرة بالكامل كلي على النار ولا باس الحمد لله.
1: به ولاية جندوبة يظهر لي ولاية بن زارت ولاية جندوبة ولاية باجة هما اللي الكيف زاد أوسين هما اللي عرفوا أكثر
2: حرائق كبيرة حتى زغوان كانت فيها
4: حرائق كبيرة خاطر بحكم أنت تعرف بالتجاريش والغابة الأكل مكسر في البقية هذوما تمت معناها الله يهدي مخلق
1: كيف تقول لي الله يهدي مخلق نفهم حاجة أنا كأنه ميساج لأنها رسالة
4: ما نعرفش معناش حاجة إثباتات الناس بيقول إثباتات تكون عند مركز الحماية وما أدرى بالموضوع وعند دراسة فنية ودراسة كل شيء. أما بالنسبة نحن ديما نقول الله يهدي سبحان الله واحد طيش بريكية واحد طيش بوطة تاع سيجار الله أعلم شنو اللي صار ما عندناش حاجة بالضبط ملموسة باش يكون وضعي
1: نوليو شنو نعملوا
4: الناس بالناس كله ونقولوا كان ربي يهدي ما خلق سبحان الله لا نجم نقولوا فعل فعل ولا بصوت الله أعلم شنو اللي صار كيفاش تحرقت الله أعلم
1: نوليش عاملين زاد عساسة على الحرائق في كل صيف ترتفع فيها كدرجات الحرارة يزمنا عساسة كبار
4: العساسة موجودة قد يكون تنقسم آليات نتاع المكبرات ما يكشفوا بها البقايا كل ما نعرف شنو الآن العساسة موجودة متواجدة فيها أمكانها حسب
1: لا موجودة ما متغطيش المساحات نتاع الغابات الكل اللي عندكم غاديك صراحة
4: قد يكون قد يكون ما نجمش ان انا نفيدك به الموضوع بالكامل خاطرش ما عنديش احصائيات نتاع العمل الحراس الغابات اما بحسب التنسيق مع السلطة المحلية مع السلطة المعتمد انا كانت العملية ما
2: هو أول مرة يشهد المنطقة ذيك الجبال الحريق ولا سنوات سابقة تم الحريق؟
4: لا وقت قبل الحريق ووقت قبل وقت راني عندها 2018
1: حاجة كيك وذول أكبر من هذه معناها اللي نثبت عليها غاديك هذول أكبر من هذه
4: 2018 معناها حريق كبير في سجنان
1: كبير ايه
4: خدش من جي 1200 كتار حاجة كيك
1: ايه كبير وقتها
4: على طريق شريط الساحلي معناها صحيح. اللي يربط ما بين مادن كرسيرات دي المشري
1: نعم
4: وقتنا ولا بيعز والحمد لله
1: الحمد لله إن شاء الله ربي يوصل بالسلم ولطف علينا إن شاء الله ربي يوصل
4: بالسلم ربي
1: الصابة متاع القمح
4: الصابة
1: إن شاء الله الصابة متاع القمح أنتم عندكم مراضي فيها قمح وشعير والصابة صفاء منعت معناش حرائق هذيك في المنطقة في سجنها
4: لا لا لا الحرائق بيحاول لها في المواد الموسم الفلاحي معنا حتى شيء ما معناش حتى ضرورة تسجلناها
1: إن شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا
4: ربي يبقي علينا الستر بلادنا ربي إن شاء الله يحمينا غاباتنا ويحمينا فلاحتنا ويحمينا أولادنا وجهاتنا كله كاو.
1: شكرا ليك سيدي ضاء السيداني هكا على الأسف نائب رئيس اتحاد
2: المحلي الفلاحة السيد بحري بسجنان
1: شكرا لحضرتك
0: جونا أفهم جونا ما يكون كنا هكا

0: Louis Musica. Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. البي اس جي توج البارح بلقب السوبر الاوروبي للمره الثانيه على التوالي، وهي المره الثانيه في تاريخه بعد الموسم الفارط اثر الفوز على استون فيلا الانجليزي بنتيجه هدفين مقابل هدف في المقابله اللي زفر الحكم الصومالي عمر ارتان واللي كان واحد من نجوم اللقاء. الماتش اللي تلعب في استاد سالزبورغ ارينا في النمسا، سجل البي اس جي كفارا في الدقيقه 20، عدل برياماجو لاستون فيلا في الدقيقه 45. المهاجم صاحب 17 سنة فقط، اللاعب الإنجليزي صاحب البنية الجسدية القوية، وديزيري دوي سجل هدف الانتصار والتتويج للنادي الباريزي في الدقيقة 61. هكا البي اس جي يصبح رابع فريق في العالم ينجح في التتويج بكأس السوبر في زوز مواسم التالية بعد أجاكس أمستردام الهولندي في زوز مواسم عام 73 وعام 74، الميلان السنوات 89-90، ريال مدريد بعد 2016-2017، والبي اس جي 2025-2026. مبعوثنا ناجح مجدوب كان حاضر في اللقاء البارح، فكرة على الأجواء ناخذوها معه في المباشر. صباح النور يا ناجح.
4: صباح الخير كل مستمعي ومشاهدي جوهرة فام. انتهى العرس الأوروبي بفوز باريس سان جيرمان يعني بنتيجة ممتازة. إن شاء الله نعدي لكم كل الأجواء تلقاوها بقدرة ربي في الموقع متاع جوهرة سبور. كان تألق بصراحة اليوم اللي شفناه، الحاجة اللي لاحظ الناس كل حتى الأوروبية لهنا هي تألق الحكم الصومالي الإفريقي اللي بالحق شرف الكرة الإفريقية وإن شاء الله ينسج على الملول هذايا في كرة القدم الإفريقية.
3: واضح نجاح، يعطيك الصحة. أكيد أنت زاد حكيت مع بعض الجماهير التونسية اللي حضرت اللقاء واللي شفناهم تقريبا المراول متاع الفرق التونسية والروح الرياضية كانت حاضرة. شفنا مراول وجمهور بمراول ليتوال كيف كيف الترجي النادي الإفريقي. هاو نسمعهم شنو قالوا خاصة على الأمور التنظيمية في لقاء السوبر.
5: هذه أنا نسكن لهنا، نسكن في زالسبورغ والماتش تلعب لهنا، دونك افكتيمون الواحد لازمته يمشي على الماتش هذا. بلاد منظمه ترى لعبت كيفاش، كل واحد تيكي، كل واحد بلاستو، كل واحد لا فما قلق لا فما حد شيء، ناس تبوس في بعضها رغم اللي الجمهور لاصق لبعضه. ان شاء الله المره كما نقولوا في المستقبل بلادنا تتقدم في الكوره ونوليو ناخذوا معنا في المثل، نضربوا المثل كيف الكوره كيف لي اوروبيان كيف لي امريكا، وان شاء الله تونس ديما بخير. الواحد يتمنى ديما بلاده تولي بخير والناس الكل تولي تحب بعضها، مش الكره تفرقنا. اوزر او عندنا اخواتنا من الافريقي من الترجي من صفاقس موجودين بارتو. الكره 90 دقيقه تمشي على روحها، من بعد تقعد الامور الانسانيه ويقعد يجمعنا كل شيء الامور الانسانيه. وكيف
4: على جوهره فام
6: عايش
4: رايك في جو الماتش اليوم؟ كيفاش تفرجت على الماتش؟
6: والله جو كان باهي، ماتش غالا سوبر كوب دوروب. المباراة الحقيقة الماتش ما تلعش النيفو كبير برشا. الحاجة الباهية أنه أستون فيلا كانت فاشلة باريس سان جيرمان، الأغلبية كانوا يقولوا اللي باريس سان جيرمان اليوم مش تسيطر على الماتش، لكن أستون فيلا عدت ماتش باهي وكيما كيف كنت نحكي لك كانت ترح قالا وجاو كان باهي برشا. الأربيتر اليوم حاجة باهية، عدى ماتش متاعو، الأغلاط ما أثرش على نتيجة المباراة وهذاك هو قدم المستوى اللي مطلوب منه.
7: مرحبا بكم في النمسا، تحية كبيرة لنصيبي جمال القاسمي. ماتش تعدى تحفون برشا برشا كورة برشا امبيونس، ان شاء الله خويا نهار هكا كورتنا في تونس تولي هكا ونتقدم وتولي فما يعني كما يقولوا فيها نيفو باهي نتاع كورة. فهمت
8: ماتش كان حلو مزيان، لعب محلول، كنا تصوروا بي اس جي باش تكون مسيطرة على الماتش معناها مالغري لي استون فيلا كان عندها غيابات، مي سيطر حتى أستون فيلا على الماتش وكان ماتش حلو وكان لعب محلول وكان لعب مزيان. يعني
3: نحكي على كورتنا في تونس، النجم الرياضي الساحلي رسميا البارح تم غلق ملف اللاعب السابق صدام بن عزيزه بصفه نهائيه بعد ما تحصل على 300 مليون في مره اولى قبل تقسيط بقيه المبلغ 200 مليون على اربع اقساط كل قسط 50 مليون. جمهور ليتوال سكر الدوسي البارح ووفر المبلغ اللي هو 200 مليون وتعدل دوسي جديد اللي هو الدوسي نتاع زياد بوغطاس اللي خذاه في مره اولى 23 مليون وقبل تقسيط بقيه المبلغ على اربع اقساط كل قسط 47 مليون و500 دينار. وجماهير ليتوال بدات في الدوسي هذا اللي في هي 190 مليون وصل 9% تقريبا 18 مليون و29 دينار من جملة ال 190 مليون. هذا على مستوى فضل النزاعات. ونذكر أنه جماهير الإتوال غلقت 18 ملف وضمنت المشاركة في البطولة وسكرت 4 دوسيات جديدة كانت تهدد الفريق بما فيهم يوسف العبد اللي قسط أول اللي فيه 50 مليون, كيف جسر الأخميري قسط أول اللي فيه 50 مليون, كمال الأحمر أجون جوار اللي عنده 60 مليون وغلق الملف نهائيا, وكيف آخر ملف صدام بن عزيزة. ونذكر الإتوال تواصل التحذيرات لمباراة الجولة الأولى في البطولة ضد الترجي الرياضي التونسي, ماتش الكلاسيكو اللي تلعب نهار الأحد 23 أوت في ملعب حمادي العقربي برادس, والفريق كان أجرى البارح حصة تدريبية في استاد محمد معروف. نحكي على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي قرر إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب محمد علي نفخة وبدأ في البحث عن مدرب جديد لتعويض نفخة قبل 9 أيام من انطلاق الموسم الرياضي الجديد اللي كما قلت يبدأ نهار 22 أوت. والأمل الرياضي بحمام سوسة يلعب في الجولة الافتتاحية ضد الاتحاد الرياضي المونستيريا. نحكي على الميركاتو, الاتحاد الرياضي ببنغردان تعاقد رسميا مع مهاجم أو متوسط ميدان دولي من النيجر اسمه حمزة أبو بكر لمدة زوز مواسم, كونترام تاعو يوفى في جوان 2028, هذا بعد التعاقد مع صابر بن صالح لمدة 3 مواسم, أيمن العمري لمدة موسم, غازي العيادي لمدة موسم, فؤاد التيمومي لمدة موسم, تاج إسلام سالم لمدة زوز مواسم, وأشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. الأولمبي البيجي تعاقد مع المهاجم الكاميروني ماكسويل جوميكو 26 سنة لعب سابقا في ليبوبو الكونغولية. رسميا الترجي الرياضي التونسي تمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب, وعلى مستوى آخر الانتدابات فإنه ريبيرو من المنتظر أنه يتم الإعلان على الصفقة هذه بما أنه جاك ديرا كان تحول إلى الاتحاد الليبي. مادام نحكيه على الميركاتو, أيضا الترجي الرياضي الجرجيسي تعاقد مع متوسط ميدان سينيغالي اسمه أوساينو توري لمدة 3 مواسم. أجمل متلوي تعاقد مع المهاجم من نيجيريا إيفاني أوغبا لمدة زوز مواسم, يلعب مع منتخب نيجيريا لأقل من 23 سنة. بعد تألقه في المونديال لاعب المصري هيثم حسن ينتقل إلى سلتيك الاسكتلندي بطل الدوري في الموسم الفارط, قادم من ريال أوفيدو الإسباني وبش يكون مع سيباستيان تونيكتي لعبنا الدولي. نذكر أنه هيثم حسن أيضا عنده الأصول التونسية بما أنه من أم تونسية وأب مصري واختار أنه يلعب لمنتخب الفراعنة. نحكيه على البطولة, كما قلت 9 أيام تفصلنا على انطلاق البطولة في تونس. أذكركم ببرنامج الجولة الافتتاحية, الدفعة الأولى باش تكون نهار السبت 22 أوت, الماتشات كل انطلاق من 4:30 متاع العشية, الملعب التونسي سي اس اس, أما الحمام سوسة الاتحاد الرياضي المونستيري, تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران, اتحاد بنغردان يواجه نادي حمام لمف. نهار لحد 23 أوت القمة والكلاسيكو في ملعب حمادي العقربي برادس, الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت السيابية تلعب ضد مستقبل المرسى, النجم المتلوي يلعب ضد النادي الإفريقي, وترجي جرجيس يواجه الأولمبي البيجي. البطل الأولمبي أحمد أيوب الحفنوي قرر عدم المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي بيجدور في مدينة تورنتو في إيطاليا من 20 أوت حتى 3 سبتمبر بعد اجتماع البارح كان بحضور ممثلين عن جامعة السباحة, ممثلين عن الحفنوي, مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة. الطبيب المكلف بمتابعة الحفنوي أكد استحالة مشاركته لعدم جاهزيته سواء البدنية وإلا النفسية. الحفنوي متحصل على كامل مستحقاته المنصوص عليها في العقد مع وزارة الشباب والرياضة تقريبا 570 مليون, وغيابه عن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ما عنده حتى علاقة بالأمور المادية. نحكي على تشافي هرنانديز, رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب الهولندي حتى 2030 بعد رحيل رونالد كومان. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم, قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. شكرا لكم, أسعد الأيام.
0: C'était Jaura Sport, Jaura Sport avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jaura FM. Jaura FM.
9: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
10: Jaura FM. Publicité. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
11: اليوم كل شيء يتبدل. لا تكنولوجي، لا ميتيه ومستقبلك انت اللي تصنع. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا يقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن انكادرمون دو كاليتي ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877 ولا مرحبا بكم في الكامبوس جي اف اي القلعه الصغيره سوسا. ايكول بوليتكنيك دو سوس لو سوكسي كومونس بار ان بون شوا.
12: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، you can't resist.
11: موعدكم يتجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 اوت. اثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العوده المدرسيه، صناعه تقليديه وجهاز العروسه بمعرض سوسة الدولي. برشا تخفيضات ومفاجات في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
13: اسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
14: على جوهرة تي في. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله كل عام والمرأة التونسية حية بمليون ألف خير، متألقة فاعلة ناشطة متميزة على كل نساء العالم. احنا نمشيو مع بعضنا للسوربريز متاعنا، لأيضا البون بلان متاع براءة فواياج اللي استنستوا بيها الآن. مازلنا مواصلين دونك حديثنا معاكم على العمرة وعلى رحلة العمرة مع براءة فواياج، وأول رحلة إن شاء الله باش تكون في هذا الموسم الجديد مع براءة فواياج نهار 19 أوت، هذا أيامات قليلة مازالت، في رحلة مباشرة. السكن باش يكون في فنادق من فئة 4 و5 نجوم قراب من الحرمين. مازالوا بعض المقاعد فقط على الرحلة هذه، اللي متشوق ويحب يزور سيد النبي عليه الصلاة والسلام. ونذكر لتتزامن هذه هي الرحلة الأولى لبراءة فواياج مع تاريخ مولد النبي صلى الله عليه وسلم، برشا مفاجآت وهدايا في انتظاركم، ورحلة باش تكون ممتعة إن شاء الله، باش نتبعوها احنا معاكم لحظة بلحظة. أجواء الرحلة هذه من الانطلاق إلى الوصول، فما متابعة بالصورة وبالصوت، ونواكبها في رحلة نجم نقول لولانية فيها برشا سوربريز، برشا مفاجآت، برشا جديد، برشا تطور. كل عام تطور الخدمات متاعها براءة فواياج، وأيضا رحلة المولد النبوي الشريف عزيزة وغالية الرحلة هذية.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج لو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: اليوم عيد المرأة التونسية، العيد الوطني للمرأة التونسية، ولربما في العالم الكل. خليفة وصلح لي كان أنا غالط، ما فماش عيد وطني للمرأة التونسية، فما اليوم العالمي 8 مارس. احنا عنا اليوم العالمي 8 مارس نحتفلوا به، وعنا العيد الوطني اللي هو 13 أوت عيد المرأة التونسية. وإن شاء الله دائما وأبدا المرأة التونسية حية مليون ألف خير، وبراءة فواياج ديما راهي تشارككم أفراحكم وعياتكم وكل مناسباتكم، وتقول لكم اللي يحب يفرح مرته ولا أخته ولا بنته ولا ميمته ولا عمته ولا خالته ولا أي امرأة تونسية، ويهدي لها كادو عزيز وغالي. وظهر لي ما خيرش من زيارة البيت ربي، وما فماش خير منها هدية. اللي يحب يعمل هالمفاجأة هدية للوالدة مثلا، وإلا لزوجته، وإلا لبنته، وإلا لأخته، اللي يحب هو، معناها يعطي رقمها، وإحنا براءة راهي تتصل بها وهي اللي تعلمها وتفرحها. وموش هذاك برك، راهو عندكم تخفيض بقيمة 300 دينار على أي رحلة تختاروها باش تمشي فيها المرأة التونسية الرائعة اللي اخترتها انت يا رجل يا عزيز يا غالي، باش تهدي لها هالرحلة هذه الهدية، سواء لزوجتك، لوالدتك، بنتك، أختك، خالتك، عمتك، والاختيار اللي كنتي بتبيع الحال. العرض هذا صالح تيلة هذا اليوم مع براءة فواياج، اللي نقول لها مرسي براءة فواياج على المواكبة لكل الأحداث اللي عنا في حياتنا اليومية، وتعملنا دي سوربريز باري. أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020، نعاود 70-550-020، وعندك 21-881-882، 21-881-882، وعندنا أوسي 21-882-881، 21-882-881. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية. العمل يقولوا لي كيفاش موجود في ريه نحتفلوا بالعيد الوطني للمرأة؟ لا، فما ناس تخدم وفما ناس معناها حريصة أنها تقوم بواجبها والحركية نشيط على مختلف كل الطرقات، وذلك علاش احنا نواكب كل مستعملية الطريق وخاصة اللي سوقوا في السيارات واللي متميزين هذوما اللي زاسوريد وكات أسيرونس اللي ورونا كونوا نجموا رانا معناها ما نتسبوا في حتى حادث ونستحفظ على رواحنا وعلى اللي ركبين معانا وعلى كل مواطن موجود في الطريق العام، لأنه واحد كيف ما يتسبب في حتى حادث راو حافظ على الأرواح البشرية هذية وحافظ على الناس حتى من إصابات ساعات جرح على جرح يوقف حياة عائلة كاملة، كان معناها يبقى ساقات وممكن يصرف على عائلته وهو قايم بها، فجأة يلقى روحه خسرناه ولا خسرناها. لطف عليكم ونلطف على التوانسة الكل، وإن شاء الله مع بعضنا نقدروا نحميو صغيراتنا وأولادنا ونسانا وكبارنا وننجحوا في أنه الكل نكونوا كيما لي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس اللي عندهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبوا في حتى حادث. اليوم باش نمشيو لي كات أسيرونس أجونس هيثم المزوغي في باردو، باش يكونوا معانا سي محمد وسيم هيشري.
2: كات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: محمد وسيم هيشري صباح الورد ومرحبا بك وشكرا على التفاعل وتلبية دعوتنا سيدي العزيز.
3: صباح النور يا سي حاتم ليك والناس كل يسمعوا فينا. صباح الورد.
1: شكرا لحضرتك. إذا كان نتعرف عليك، أنت ولد بارد و...
3: أنا ولد ريانا، ما نتعامل مع أجونس مزوغي في بارد، عندي
1: أجونس هيثم المزوغي في بارد. وقداش عندك تتعامل معها سوري عندها؟
3: والله طبعا عندي في 6 سنين 7 سنين كي كملي معها.
1: به 6 7 سنين. قداش عندك انت ملي خديت البرمي؟
3: 2010 16 سنة.
1: به قداش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: والله سترات ما عند ربي لاباس الحمد لله.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تبارك الله. 16 سنة يا أخويا، إن شاء الله 50 و60 و70 سنة أخرين وأنت ما تسبب في حتى حادث. هذه راهو تسمى دخلت الكلوب سون، تسمى من اللي سوبر كوندكتور دو كات أسيرونس. توا أنت محمد وسيم هيشري، لكن أعطينا نتعرف بربي خنفيد الناس اللي تسمع بينا تسمع فينا. يا أخي صعيبة العملية باش واحد يستحفظ على روحه وما يتسبب في حتى حادث، وإلا بإمكاننا نكون كيفك أنت وكيما اللي سوبر كوندكتور.

0: دوكات اسيرونس. اعطينا شنو هو السر؟
1: والله السي حاتم اول حاجه هي السترات مع عبد الله
0: ان شاء الله دائما ابدا،
1: واحد يرد باله ويتفقد كرهبته، ديما يقرا حساب غيره في الكياس.
0: شو معناه يتفقد كرهبته؟ معناها من الفيدونج الفيدونج هكا يتفقد الكهرباء؟
1: يتفقد كرهبته كل يوم اجور، يتفقد العجيري نتاعه كذا، يتفقد وفي الكياس يطبق اشارات المرور نتاعه. والتليفون ما يستعملش التليفون،
0: لما تبدا حاجه يرجونت الخدمه حسابيه، ولا المراه تحب على قضيه نوصل للدار ونعاود نرجع باش نقضي لها، منين
1: يقف على جنب ويستعمل تليفون ولا لا؟
0: انت كيف يجي التليفون تقف على اليمين
1: تستعمل تليفونك، ما حتى
0: ما تستعمل تليفون، لكن وانت تسوق ما استعملتوش؟ ها
1: لا لا لا، تحب تركيز سياق واحد يبدا مركز، وسيرتو نحن تشوف العاصمه الزلقه تفلق، وقد قد ما يستحفظوا يا رب.
0: صحيح،
1: لكن يخاف على روحه يخاف على غيره.
0: صحيح، ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر ويبقي الستر على كل السواق نتاعنا. انت محمد وسيم هيشري راهو مكرم من طرف جات اسيرونس وجوار اف ام تي في، وفما ان كادو في انتظارك، عندك فكره عليه والا نكتشفوه مع بعضنا؟
1: ما عنديش حتى فكره من اللي باش يجي. مبروك.
0: باهي، ها واش نعطيك انا باش نبدا نحسب. وانت وقت اللي ترى سافا معناها الكادو هذا به يزي، تقول لي ستوب مثالش نلعبوا اللعبة هذه، نبدأوا 50 دينار
1: استوك يزي في البرك
0: 50 دينار كهو
1: بيه قناع بيه قناع بيه
0: سلي عني بيه
1: والله العظيم قناع بيه.
0: اوي اوي اوي ملا محمد وسيم هيشري يا ولد ريانا يا بيه خويا العزيز جات اسيرونس جات اسيرونس بور لي سوبر كوندكتور متاعها قول لهم 50 شوية عليكم، والمئة زادة شوية عليكم، والمئتين والثلاثة والأربعة شوية، 500 دينار كارت إسونس أجيليس اللي هي معروفة متاع عجيل إنرجي، 500 دينار فيها إسونس مودات من جات أسيرونس اللي كنتي خويا محمد وسيم هيشري، وإن شاء الله هكا دائما وأبدا ترافقك السلامة وستر ربي سبحانه وتعالى وما تسبب في حتى حادث. إيه برافو شرامي، شكرا ليك، نورتنا محمد وسيم هيشري أسوري في جات أسيرونس أجونس هيثم زوغي باردو.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
6: Ma fatek chay, injihakou mustaqblik binidik. Ikhtiyar sahih ou formation qouya tahallek thnaya. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمساد نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاري ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي. إمساد اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمساد 71 796 679.
7: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل، من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك، تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا، مرفق مسهل والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.
9: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنديز الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
11: على جمعة FM TV. موش مع الموجة.
3: ميتيو على جوهرة فم.
0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو مع بعضنا للميتيو معناها بالتفصيل، نشرة مطولة، نشرة نمشيو فيها الخرائط. وقت تشوفوا مروة وضعت لنا الخرائط الأولانية اللي تعطينا الصور كيفاش تطور الحالة الجوية بالنسبة لليوم. معانا نمشيو الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي أيضا بعد قليل باش نشوفوا فما أمطار راهو الشيء اللي زاد موجود في بعض المناطق متاع الجنوب زاد موجود، ودرجة الحرارة نجم نقولوا على الشمال والساحل باش تعرف استقرار والانخفاض مقارنة مع البارحة، في حين في المناطق الجنوبية تتواصل مرتفعة ولربما تزيد بدرجة في بعض المناطق درجة واحدة مع وجود الشيلي. هاوش عنا في طقس اليوم الخميس 13 أوت 2026، سحب عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم راهي تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحرنا قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة قصوى بين 33 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 43 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. وين يظهر الشيلي؟ وين عنا الأمطار؟ نشوفوا هذا من خلال الخريطة اللي تم تحينها منذ قليل، أي في حدود 7 صباحا و50 دقيقة، واللي تعطينا نهار الخميس في الفترة الصباحية تتميز بدرجات حرارة مستحبة صباحية خاصة على مستوى الشريط الساحلي من 32 درجة في بنزرت وبتونس 32، 33 في نابل سوسة 33، المستير 33، 32 زاد في المهدية 34 في كل من صفاقس، وأيضا جابس 33 في مدنين 32 في تطاوين، مرورا ب 34 نقاها تتعاود هكا برشا مرات، ال 34 هي وال 35 باجة جندوبة سليانة ثم القيروان 34 صفاقس 34 ثم نقاو 35 في سيدي بوزيد 35 هذا صباح في قفصة 36 في توزر أعلى الدرجات 35 في قبلي وأيضا في برج الخضراء. بعد الظهر من طقس كان متميز بسحب عابرة إلى أنه فما فاعلية متاع أمطار باش تكون موجودة، الأمطار هذه في سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 39 درجة هي والكيف 39، ولكن أسي فما الأمطار في الكيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، في القصرين سجلوا 38 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، سيدي بوزيد كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 40 درجة هي والقيروان اللي فيهم خلايا رعدية محلية زادة مع أمطار متوسطة. نمشي لصفاق 37 درجة وبعد ظهر هذا اليوم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية المناطق نشأنا وخاصة الساحلية درجات حرارة مستحبة، معناها كيف نقول مستحبة راهي نقاو 33 في بنزرت 33 في المهدية والمستير مروحة معناها بيتم معنى الكلمة 36 في تونس وفي نابل 36 في سوسة أيضا تونس الكبرى 36 38 في جابس 40 في مدنين 39 تطاوين، وأقصى الدرجات بعد ظهر هذا اليوم هي 42 درجة في جندوبة 42 في توزر و 42 في قبلي. 40 درجة قلنا عليها في القروان هي وسيدي بوزيد ونسجلها زادة أيضا 40 في مدنين 41 في باجة 39 قلنا عليها في الكيف ولكن 39 زاد في زغوان بعد ظهر هذا اليوم. ثم نذكر كونه في الليل زاد الليلة هذه أفضل من الليلة الفارطة 20 درجات الحرارة ما هي 30، نلقى 29 في بنزرت هذه الليلة 28 في تونس الكبرى هي ونابل 28 زادة في المهدية 29 في سوسة والمستير 30 صفاقس وزغوان ومعهم أيضا القيروان 32 جابس 31 بنين 30 تطاوين، أعلى الدرجات هي 34 ساعة برج الخضرة ونوصلوا 35 درجة هذه الليلة في قبلي و35 درجة في توزر هذه الليلة مش في القايلة لا لا في الليل راي 35 درجة بين قبلي وتوصر مناطق شمال الغربي 31 باشا و 32 جندوبة هذه الليلة 30 الكيف 31 سليانة و 29 نقاوة زادة في القصرين. نهار الجمعة تبقى نفس الأوضاع وإلا تتبدل الأمور خنشوفهم مع بعضنا. نهار الجمعة نهار الجمعة درجة حرارة صباحية ثلاثينية من 32 درجة أقل الدرجات هي 30 في الكيف مرورا ب 32 في كل من صفاقس أيضا سوسة المستير المهدية 32 زاد في بنزر 33 تونس الكبرى هي ونابل وزغوان ومعهم أيضا جابس. أعلى الدرجات باش تكون 34 درجة في قفصة هي وقبلي 36 في توسر و 37 في برج الخضرة هذه في الفترة الصباحية. بعد ظهر الغد الجمعة نجم نقول نفس العوامل الجوية الانخفاض باش يكون ملحوظ في درجات الحرارة والحمد لله ودرجات مستحبة معناها نفس تقريبا العوامل الجوية سحب عابرة أو سحب قليلة لا غير ودرجات حرارة ثلاثينية أقصاها تتراوح بين 30 في الكيف و 36 في توسر. نهار السبت شون يعنى نهار السبت نهار السبت تواصل درجة حرارة ثلاثينية في أغلب ولايات الجمهورية باستثناء 41 سجلها كأقصى درجات في قبلي وتوسر مع أمطار باش تكون موجودة خلية رعدية مع أمطار متوسطة في كل من زغوان و 38 درجة 36 سليانة وخلية رعدية مع أمطار متوسطة هي والكيف 36 وخلية رعدية مع أمطار متوسطة القيروان 38 وخلية رعدية مع أمطار متوسطة نهار السبت 37 في سيدي بوزيد وخلية رعدية مع أمطار متوسطة القصرين خلية رعدية مع أمطار متوسطة زادة ونسجلوا فيها 35 و 39 درجة في قفصة وخلية رعدية مع أمطار متوسطة. الملاحظة العامة أنه بداية من نهار السبت أعتقد كونه الأمطار باش تكون موجودة والانخفاض باش يولي ملموس في درجة الحرارة في الشمال وحتى في الجنوب أيضا تبدأ في نسق تنازلي مع الأمطار اللي باش تميز الأيامات القريبة القادمة بداية من نهار السبت. الأمطار موجودة ودرجة الحرارة باش تمشي في نسق تنازلي بدرجات مستحبة إن شاء الله ماهيش باش تزيد تسخن مقارنة مع البارحة. هذا ما نقولوه لستيك ما عندي مساج يا مروة لستيك راهي باش تبر ماهيش تسخن يعيشكم وإذا كان قصيت الضوء أعلمونا. كانت هذه الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي وحاولنا نعطيوكم كل التفاصيل علاش لأنه فما قصان الضوء ولا يخوف العباد مش مش نمشيو البحر ولا مش نعملوا ولا كذا قصان الضوء هو اللي مخوف التوانسة تطلعش درجة الحرارة وستاق تقص علينا ما غير ما تعلمنا كما صار البارحة على مستوى ولاية بن عروس.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: هي مبادرة انطلقنا فيها في جوهرة صراحة. كل عيد وطني متاع مرأة نكرم مرأة متألقة فاعلة ناجحة على المستوى المهني والعائلي وحتى كلزم الأكاديمي. معناها هذاك علاش سنة في العيد الوطني للمرأة اخترنا يلا مروة باش نكرم سائقة مترو. أي سائقة مترو السيدة ابتسام النابلي، وهي ضيفة الدنيا وما فيها، وش نطرح عليها الأسئلة الكل اللي تحبوا تطرحوهم أنتم.
2: ضيفة الدنيا وما فيها.
1: سيدة ابتسام النابلي، كل عام وانتم حيين بخير، كل عام وانتم متألقات وناجحات وفاعلات.
3: عايشك، نشكرك الاستضافة. بالمناسبة يسعدني تقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل مرأة تونسية، كل مرأة عربية اللي مازالت تعطي ومخلية بصمة للعيلة متاحة وللانتراج متاحة.
1: به المرأة التونسية هي الوحيدة مش العربي اللي تحتفل بعيدها الوطني. احنا البلاد الوحيدة، وصلح لي اذا كان غلط، اللي عندنا عيد وطني للمرأة،
4: والبلاد الوحيدة عندها مجال تحويل شخصية متقدمة. أكيد. جدا أكيد. على
1: 70 سنة تو على صدورها.
3: وهي الوحيدة ما عندهاش فرق ما بين المرأة والرجل.
1: صحيت، وهذا خارق العادة. لكن عمليا ساعات نحسوا ببعض الفوارق اللي من طرف المواطن التونسي مثلا. كيف راك وانت صاعدة باش تسوق به المترو، شنو هي ردة الفعل الأولانية؟ عام قداش انت التحقت بسياقة المترو؟
3: عام 2018.
1: كيفاش كانت ردة الفعل التونسي حسب ملامح وجهه مثلا؟
3: فما اللي تلقاه فرحان، وفما اللي تلقاه مستغرب، وكل واحد وكيفاش النظرية متاعه.
1: فمواعد قال لي مرة لونية ما طلعتش، أنا خفت من بعد قريبا.
3: وفما اللي يستانسوا يلقاوك سافا في السياقة متاعك، ما ثماش فرق ما بينك أنت ما بين الراجل، سوق تخلطهم في الوقت متاعهم.
1: مش العملية صعيبة؟
3: فما اللي يابتوا فرحانين اللي والله
4: مرة. قداش من مرأة يسوق المترو في تونس؟
3: احنا أربعة.
4: أربعة
3: ولينا أربعة، كنا ولينا أربعة.
1: قداش كنت؟
3: كنا سبعة كيكة، مشى واللي خرج مشى اللي دارة واللي
1: وأربعة مازلنا ناشطات كسواق مترو. صعيبة العملية؟
3: لا عادية، استناس، هي الكل استناسة مع عادية
1: تركيز استناس،
3: يعطيك الصحة كلها تركيز.
1: معناها تقول أنا في السكة متاعي دونك صعيب تصير لي حوادث.
3: لكن لا لا لا، الحوادث يصير وانت تبدأ في السكة متاعك، واحد يبدأ ماشي حاط الكيت على روحه ويقص عليك، لازمك تكون تقرأ له حسابه هذيك وتوصل بحذيه تنقص وتنقز له باش تتعدى سلامات.
1: عندكم النقوص ساعات ما يسمعش بالقديه، كأنه كالنقوص الآلي. شمت انتك تكك علش مش زمارة باهي
3: كله مترو
4: هم يتفعلوا معك روكيبة كولي. نشوف ساعات يسوق في المترو يقولوا حل باب من حل جباب نطلع ما نطلع، كيف يتفعل الراكب خاصة رجل مع امرأة؟ خط ساعات نشوفوا كلام ما يتقال، ساعات نشوفوا معناها
3: صحيح هو الكلام موجود. بالنسبة سيرتو للفئة الصغار في العمر متاعهم هذيكم ديما يعملوا في الشغبة، فهمتني؟ يصير هكا وهكا ما
4: وقيابتو حيوك ما
3: يعطيك الصح
1: بالأول.
3: إذا كان توصلهم في وقتهم وما ثماش يعني بان وما ثماش حتى شيء، مرة يرحم والديك يعطيك الصحة.
1: نعم، من الأول فما دي رياكسيو هكا عباد اللي باهت اللي فرحان اللي يقول كيفاش.
3: فما الاستئناس، فما اللي مستئناس يطلع في المترو.
1: قالوا لي سقط مرة المترو كله نسى ما حبوش يطلعوا. ما صارتش
4: سوق المترو تصلح المترو.
3: اي نعم، نحن كينا بالطبيعة ما نبقاوش، اذا فما حاجات تنجم تصلحهم انت. نحن ديجا كي باش نعملوا فورماسيون يعلمك كيفاش تسوق ويعلمك كيفاش تصلح. مثلا اذا كان بان خفيفة مثلا تعبيب ولا متاع كي تنجم انت تريك، ما تبقاش تستنى حتى جماعة ديباناج يجيوك من الدب وتضيع متاع الوقت، خاطر الركيبة معاك كل واحد ملتزم بالوقت متاعه، فهمتني؟ ديما مزروبين التوانسة ديما
1: المرأة التونسية احنا نقوى في كل مكان والحمد لله. في المسؤولية السياسية، في المسؤولية الاقتصادية، في كل المسؤوليات معناها، وفي مختلف المواقع متاع العمل متاعها. هل صعيبة العملية باش تكون سائقة متاع مترو في تونس ولا سهل؟
3: ماشي صعيبة إذا كان المترو صفا ما فيهوش
1: بان. في علاقتك مع الحرفاء، في علاقتك مع الزملاء؟
3: الحمد لله لاباس.
1: مش صعيبة؟
3: لا لا مش صعيبة، لا الحمد لله. سيعملوا فينا كإخواتهم، فهمتني، اللي يخدموا معانا، فهمت. والمعاملة هي كما باش تعامل المرأة كما باش تعامل الراجل، نفس الديبارات نخدموهم، نفس الطور، ما عنيش فرق ما بين المرأة والراجل.
1: كيف جاتك الفكرة باش تكون انت سايقة بتاع مترو؟
3: والله هبط كونكور، انا راجلي حطني خلاصة يا اخي. انا وقتها طالبين هما باك تكنيك، فهمتني،
1: قلت انا من صغرتي حطك خلاصة سمحت. يدور لي ولد الشركة، زاد راجل
3: ولد الشركة، نقدم له التحية.
1: هو يسوق مترو؟
3: لا لا هو ما يسوقش، هو يصلح.
1: يصلح
3: مكار مش مترو. شركة نقل تونس، كنا في نفس الشركة.
1: علموا يسوق المترو. حدك خلاصة في الكونكور متاع الخلاصة.
3: وانا من صغرتي امنيتي نشوفها، كي امنيتي نحب نسوق المترو، فهمت. قلت له رجل عايش ما مشيش نسوق مترو، قال لي كيما تحب، قال لي تحب وانت مشيت بدلت انا، فهمتني، تعمل كونكور. الحمد لله يا ربي وفقني ربي ودخلت نخدم.
1: فورماسيون صارت لك قداش؟
3: فورماسيون اربع شهور.
1: اربع شهور؟
3: اربع شهور.
4: ما عندوش علاقه برمي الكهرباء؟
3: لا لا ما عندوش علاقه برمي الكهرباء، احنا عندنا شكون يخدم معنا ما عندوش برمي كهرباء، كل حاجه وحدها، هذيك برمي وذيك فورماسيون.
1: فورماسيون دامت اربع شهور، وبعد وليت تسوق في المترو ابتسام النابلي، تشاهدوها في خط ولا زوز ولا ثلاثه، نعرفوا الخطوط اللي تشتغل عليها. شنو اللي متعب السائقه مثلا؟ حاجات تحب تلاحظهم رايتهم خايبه، خايبين من طرف المعاملات ولا من طرف الناس؟ شنو الملاحظات نتاعها؟ زاد نعرفوها مع ابتسام النابلي، سائقه مترو منذ 2018.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant. El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
5: مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على دمتكم.
6: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقو. تونسي قريبة مني.
7: جوهرة
8: بوبليسيتي. Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
7: Johara FM.
8: Publicité.
0: تسمعون الاثنين للجمعة
9: الساعة 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
9: على جمعة التلفزيون موج مع الموجة.
1: صباح الورد. المرأة المكرمة في العيد الوطني للمرأة التونسية، هذه المرة هي سائقة المترو ابتسام النابلي منذ 2018، متزوجة من زميلها اللي يشتغل في الشركة ولكن في تصليح الحافلات، هكا ولا لا؟
3: صحيح.
1: شو عندك صغيرات؟
3: عندي زوز، عندي يوسف 16 سنة وآمنة 14.
1: يركبوا معاك في المترو وتسوق بهم؟
3: ساعات.
1: ساعات.
3: مش ديما.
1: حبيت نعرف
4: اللي يركبوا في الكابين سامحني حاتم ولا
3: لا؟ لا
4: في
3: مش في الكابين، الفوياجرت جوست ورايا. خاطر ممنوع باش تركب معاك شكون في الكابين.
1: فما لباس خاص بالسائقة متاع المترو؟
3: بالنسبة لي أنا ما عنديش لباس خاص، مازلنا ما
1: ورجال يلبسوا لباس خاص ولا؟
3: فما اللي عندهم فما اللي ليه ما تولى وكل واحد يلبس لبسته العادية فهمت.
1: حاجات تعرضت لهم كسائقة متاع مترو كان جيت سائق فما تعرض لهم مش حاسب رأيك انت
3: العنف مثلا
1: مثال
3: مثال مرة في الياسمين طاح الميتروبان أفاري
1: الياسمين وين هذي
3: اتجاه انطلاقة رقم 5 مترو رقم 5 هبط كلمت المنسق قال لي اهبط شوف الباب خاطر الباب دي راي نشوف فيه بالتروفيزور دي راي البرا هبط شوف الباب انا شوف الباب كي واحد شد بدني من شعري والاخر سيجار وطفي في وجهي ستر ربي لبسه لينتين وجيبه لي في عيني الحقيقة اللي فواياجوريت الكل ما سكتوش ما حبوش اللاكت هربوا هكا تعطلنا وقت حتى اللي جاوا جماعة الديباناج باش يريقلوا كالباب خاطر انا الباب هذاك ما نجمش نمشي به ينجم يجي تحت السكة ينجم المترو يخرج من السكة
1: يعني انا ساعات راه في مترو ماشي والبيبان محلول
3: والله ريت البيبان نخرجوا بهم الدب ومسكرين عادي مجموعة متاع اولاد صغار يبداو يلعبوا ويمشوا للديجونكتور يحلوا الهواء يتيح يولي الباب محلول فهمت ديجا كي تبدا تسوق التروفيزور يتسكر ما تشوفش انت الباب محلول ولا مسكر
4: ما تشوفهمش
3: لا لا لا كي تبدا تسوق التروفيزور يتسكر فهمتني جوست تخزر قدامك هاو كان كي تقفوا تحل البيبان باش يتحلوا
4: حوادث سيئه من هذا القبيل لانه مره انا نعرف واحد حتى في الحومه طاح من المترو توفى لانه تضرب في
3: لا انا زميلي زملائي صارت لهم الكهذينه الحقيقه نتاع ربي ما صارت لي
4: والزميلاتك اللي بطلوا مش السبب حوادث كانوا حوادث سبعه ولا اربعه
3: اي حوادث سيرتو كلي مورتيل ما عادش تحب ترجع تشد جهه كيما الشوك فهمتني ما عادش
1: تسمي نبلي لو كان انا توا ناخو لافات موافقة من طرف الإدارة العامة متاعكم انتوما يقولوا لي اقترح عليها مثال شو احنا قابلين انه اي بوست اخر
3: جيني
1: نحطوه على ذمتك هل جيني. تواصل كسائق ولا تمشي
3: لا نواصل كسائق انا نحب السياق نحب انا جيني الاقتراح هذي وما ما ما ما ما تصورش روحي نمشي مثلا لدار ولا بوست اخر خلف السياقة انا نحبها السياقة
1: قداش من
3: نحبها.
1: ساعة قداش من ساعة سياقة في النهار في العمل نتاعك يوميا تشتغل قداش من ساعة يوميا ولا نهار بعد نهار كيفاش انتم ملبوسة
3: لا يعني؟ يومين عندنا كان نهار كها وراحة سيزر كارونت ستر ويتر
1: توصلوا ثمانية سوايع
4: اخر وقت في الخدمة في النهار في الليل
3: العشرة ونص ليه نحن الصباح أنا مثلا كامرأة نخدم الصباح فهمت صباح بكري مثلا نبدأ الأربعة ونص متاع الصباح عادي فهمتني تلقاني الأربعة وربع في الدبو باش نحضر المترو متاعي باش نخرج أما الليل ما مخدمتش بالليل ديما الصباح
1: الدبو متاعكم تجيهم الانطلاقة كلها من تجيهم والخط اللي تخدم عليه
3: رقم أربعة رقم خير الدين
1: خط خير الدين
3: منوبة خير الدين
4: منوبة أنت تسوق الكهرباء
3: نسوق الكهرباء
4: وتسوق المترو أياهما أكثر عرضة لمشاكل مع الناس ولا قلق ولا ملاحظات ولا تحرش ولا غيرها موجود
3: الكهرباء أكثر المشاكل متاعها المترو عندك سكة تبعها وكهو
4: إذا كان
3: فما هو قلق مش ما ثماش أما السكة دي ما تبع السكة فمثلا.
1: أكثر حاجة تخوفك وقت تتبع في السكة أنت فمش حاجة تخوفك
3: لا الحقيقة
1: كيف قص عليك حد زعما
3: بالطبيعة ذيك يقص حد أي واحد باش يخاف شي تفجع مش سيرتو كال تلقى يقص ديريكت أنا مرة باش نحكيك على أكسيدون صار لي في شارع باريس فما الباركينغ هذاك نتاع نتاع لوتيل الهناء مرة خارجة من غاديكا وتخزل الكهرباء جاية وأنا ناشية ونوقص فهمتني جوست هي تتبع في الكهرباء ديريكت جات قدامي عرفتك اللي حابه تتعدق بالكهرباء هذيك وما عملتش حسابها اللي فما سكه وفما مترو
4: الفريناج خد الشد في المترو وقتها كي تضرب فرا هكا
3: ما يشد ما يشدش السكه ورا ولا
4: ما يشدش ما يقفش على
3: لا ما يقفش
4: هي كهرباء ويتقص الضوء
3: هو هي كهرباء ما تقفش السكه خلي مترو لا ما يقفش
1: السكه
3: اي ضربت
1: السيارة معناها
3: ضربت السيارة بابا الحمد لله بلطف ربي بلطف ربي انا ريتها ونقصت يعني جوست خفيفي جات الضربة
4: كهبت وقفت ما خرجتش
3: بالطبيعة لا لا بالطبيعة ناقف باش ناخذ المعطيات نتاعها ونقولها وين تمشي وشنو هي تعمل
1: فما اسيورونس
3: باش نكلم انا المنسق ونعطي له السيري نتاع الكهرباء والبلاصة اللي صار فيها الحادث الكل يصير
1: بنتك تحب تعمل سايقة متاع مترو كيف هي اش تقول لك
3: ما سألتيش الحقيقة.
1: كان جيت تطلب منك تقول لك نحب سايقة متاع مترو تخليها ولا تقول لا؟
3: لا لا نخليها، لا لا نخليها، خليها على راحتها اللي تحبه هي، خليها على راحتها.
1: شنو السبب اللي خليك تختارها وحبيتها السياقة؟
3: أنا ملي أنا صغيرة ديما نتمنى نشوف مثلا مرأة سوق في مترو، نقول شو محلاها، شو ما نتمنى نسوق مترو قبل. الحمد لله يا ربي، يا ربي حقق لي أمنيتي.
1: علاش ما تمنيت سوق طيارة، سوق تران، سوق ما نعرفش باتو؟
3: ولا ما نعرفش، حبيت مترو. حبيت مترو.
4: اخترت حاجة على قد هيك، خريت تكنيك. مدام متروات في تونس مش كبروا شوية كي نشوف؟ أنا عندي مدة ما ركبتشهم، ولكن نشوف الحقيقة، شوف في جهد في التنظيف في المحطات وكذا، ولكن المتروات هيئتها مناش هكاك من الركاب، من
3: الركاب وحتى من كما قلت انت كبروا. ان شاء الله فما متروات جدد جايين في الثنيه، ان شاء الله ربي يسهل.
1: بربي حويش اخرى نحب نسلك عليها، ان شاء الله ما تعرضتش ليها، وان شاء الله ما تعرض لها الجمله. بعض يضرب المترو بالحجر.
4: اي
3: تعرضت لها؟
1: حيت وين المكان بربي؟
3: 14 جانفي، مجموعه نتاع اولاد مترو يمشي هما ضربوا تكسروا وقتها زوز بلارات. ومن بعد كلمت المنسق نتاعنا ومشيت نتاع الحوادث هذيك نتاع المرور هكا، وعطيت المعطيات وفما ديجا شدوا اولاد منهم. انا الحقيقه ما ريتش الوجوه، ما ثبتش في الوجوه. اما
1: قاموا بهجمهم الشرطه وشدوهم. لان نقول بربي للصغار هذوما ولا حتى الكبار في ساعات الراحه، حتى كبار
3: انا نقول وينهم الوالدين نتاعهم؟ سايبوا صغير راه ساعات، راه واحد يطلع عمره 9 سنين، راه طفل صغير 9 سنين وطفله 9 سنين تلقاها تتدرجح في المترو، وين والديها؟
1: دو يعيشكم، راه المتروات ماهوش نتاع الشركه، وما همش نتاع وزاره النقل، وما همش نتاع وزير النقل ولا البي دي جي نتاع الشركه، راي متاع التونس، راي لي نحن الكل، رانا احنا اللي نركبوا فيها، ورانا احنا اللي متمتعين بك الخدمة الرائعة ساعة متاع المترو، وبسعر مدعم من طرف الدولة.
4: ياسر السعر
1: ولي ما والله طلعت في المترو ما صدقتش 500 ملي
3: 500
4: كل معنى الخطوط هكاك تاخذ 4-5 تروا
3: 500 ما يخلصوش راهو. وما يخلصوش تلقاها من نص،
4: يعني موجود ياسر ترسكي كما نقولوا،
3: موجودة برشا مش
1: في المترو. حوشة أخرى، المترو والتجيم فما فرق ما بيناتهم ولا لا؟ كان أنت قاعد يقولوا لك السوق التجيم
3: فما فرق، فما فرق
4: في السياقة، فما فرق
3: ديجا. حتى المترو عندنا زوز أنواع، عندنا سيمانس وسيتاديس. فما فرق، كل واحد والبرمي نتاعو وحده، كل واحد وحده البرمي نتاعو،
1: والترام بتبيع حاجة مختلفة
3: وحده، زاد الترام برمي وحده.
1: أما قالوا لي عليك أنت يعني ابتسام النابلي، قالوا لي أنت تنجم تسوق شو اسمه المترو، وحتى كان لازم الطيار
3: هكا. ان شاء الله
1: لأنك طيارة، امرأة توسية طيارة، من خلالك أنت نحيي زملائك الكل اللي في الشركة، تو 3 سائقات معك، برافو عليهم، يعطيهم ألف صحة. الامرأة التونسية في كل المواقع نقوها، وسعدنا اليوم بهذا التكريم لحضرتك، مع شكري زاد الإدارة العامة كيف طلبنا، تفاعلت مباشرة وقالت لهو بناتنا يعملوا الكيف، هما وأولادنا، وسعداء أنه صفحناك ابتسامة النابلي سائقة مترو منذ 2018، والشرف لي نحن حصلنا. وقد كمني مش مبطل مش نواصل
3: مش مبطل مش مبطل
1: هاتيك الصحة، نورتنا ابتسامة النابلي.
3: عايشك.

0: 72 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست. You can't resist.
2: جوهرة أفلام
3: بيبليسيتي.
4: تسمعوا من الاثنين للجمعة
5: من 6 إلى 9
4: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
5: على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
6: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. هنالك بيان ورد واضح من العدول
7: الجمعية التونسية أساسا طبعا لدول الشهد كما قلت حاتم للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد
6: حول هي جمعية وصلنا وأيضا فما إضافة من عند الأستاذ
7: كمال بن منصور
6: في خصوص موضوع كبير خاصة نعرف سي كمال بن منصور وهو ذر ولد بلاد راضية الجربي حتى لو كان فما هكا حاجة بسيطة تندخلوا ما بيناتهم ونسامحوا ما بيناتهم
7: لا خلاف بالكش نظري
6: لأنهم ولاد بلاد ولاد الشاب زوز وزد على ذلك ولاد قانون ولاد القانون وفي نفس المسار والعائلة. يلا نمشي لهذه المتابعة.
8: متابعات متابعات
7: في المتابعة حاتم باش نرجع للبيان للجمعية التونسية للتعاون والنهوض بعدالة الإشهاد مع الأستاذ كمال بن منصور. نقولوا له صباح الورد.
6: أستاذ كمال مرحبا.
9: صباح النور أهلا بيك.
6: منورنا سيدي.
9: إن شاء الله الصوت يكون أوضح شوية هكا منش نسمع فيك بالقدر سي حاتم.
6: لا واضح أنت صوتك واصل لنا 5 على 5 هذا المفيد. حاب ندخل ما بيناتكم نقول لكم صليوا على النبي وتسامحوا ما بينات بعضكم زوز ولاد الشابه وفرد حومه واصدقاء واحد
9: علاش احنا في عركه في الحومه
6: والله دورت لي كانها هكا وانا شابيه شابيه العمليه ولا لا؟
9: قلت لي انت جيت فضلك معها قلت لها ولد بلادك شابي وعدول الشاب متغشين عليك قلت لك فكر داعشي شفت قداش كنت متسامح معناها انا كلمتي ما هذه ما كنتش نسكت عليها سي حاتم تعرف حتى على الاقل تعرفني شويه
6: اي نعرفك جيد
9: اما مش المساله مش اعمق من هذا ماهيش مساله شخصيه بالكل سي حاتم هي المساله اليوم احنا نتحدثوا على قطاع مهم في البلاد نتاع عداله الشهاده التونسيه كمحرري عقود ونحكيو زاد على مؤسسه من مؤسسات الدوله ونحكيو على الزواج كعقد مهم وكعقد خطير في البلاد اللي ما لازمش نغلطوا فيه الراي العام والناس وقاعدين نحكيو على وسائل اعلام وبلاتوات اللي تلقى
6: وين غلطه يعني الاستاذه راضيه لانه اللي قالته موجود يا استاذ كمال
9: لا هاو شنو سي حاتم شوف وين وين المغالطه قاعده تصير هي
6: أين.
9: اللي قالته موجود وقت اللي نجي نقول لك اليوم راهو فما في البلاد تجاره المخدرات ما نجمش حتى حد يقول ما فماش اما نجمش نجي نقول لك راهو عدول الشهاد يكتبوا في عقود بيع المخدرات
6: لطف يا صاحب اللطف
9: لهنا نولي نقول لك رد بالك ستوب خط احمر يعني لا نتحدث عن عقد بيع نجم نحكي على عقود بيع المنقولات وعقود بيع العقارات والسيارات اما فماش ان كونترات فونت في تونس متاع سلاح فماش كونترات فونت متاع مخدرات متاع
6: بعض الشريك
9: معه الظاهرة موجودة كجريمة
6: معك خليفة بن سالم
7: هي أستاذ ما قلتش هذا معناها
9: سمحني الصوت
7: قلت لك هي ما قلتش هذا معناها ما قلتش يعملوا في عقود
9: بايها وشنو قالت هي
7: أيوة.
9: هي عملت سيمينار كاتحاد نسائي سمته عقود الزواج ما قالتش الزواج خلاف الصياغ القانوني
7: هذاك في السيمينار يمكن اما في الحوار ما قالتش
6: هي في السيمينار يمكن قالت هذاك في الحوار عندنا ما لقيناهاش قالت هك
7: قالتش
9: ما وهي عملت نقطة إعلامية سواء معاكم في جوهرة هي في جوهرة عملت حصة انت استدعيتها بحذاك لكن هي عملت نقطة إعلامية هي كيفاش الشرارة وخلات سادة عدول الشهد متغشين وواجدين في خطرهم بالقداء وحتى فما بالمئات اللي يدعوا لمقاضاتها اليوم لأن هي تتحدث على عقود الزواج ما هيش تتحدث خاطر الزواج يبدا عقد في بدايته وبعد يتحول الى مؤسسه نحكيوا على الزواج في بلادنا. والعقد نتاع الزواج في تونس كيما تقول لي عقد الهيبه وراي عقود الهيبه غير قانونيه، واحنا نعرفوا ما يكتب كان عقد الاشهاد عقود الهيبه، دونك كانك انت قاعده تقول راهو عقود الهيبه غير قانونيه، ما نعودوا للجد راهم يكتبوا في عقود غير قانونيه. يدخل لي عقود الزواج وتقول لي ندعو النيابه العموميه للتدخل ومراقبه السادة عدول الاشهاد، وتقول لي اليوم عقود الزواج
7: ما قالتش في اللي هي قالت عقود شفويه. انا حاضر في الحوار استاذ، هي قالت عقود شفويه.
6: الكلام هذا يذول يتجاوب على النقطه الاعلاميه وعلى اليوم الدراسي. نسمعك فهمت كمان.
9: لا ما فماش زاد راهو على العقود الشفهيه. العقد الشفهي عقد مسمى منظم في القانون كيما عقد الكراء في تونس، ينجم يكون عقد شفهي يعني نكري لك دار من غير ما نعملوا كونترا. عقد الشغل ينجم يكون عقد شفاهي، اما عقد الزواج ما ينجمش يكون عقد شفاهي.
6: معاك معاك اما بربي خلينا نوضحوا نقطه اون مي لي بوين سور ليزي. خلينا نوضحوا النقطه اللي نحب نوضحها، كونك انت والبيان نتاعكم يجاوبوا في او يردوا على خاصة على الندوه وعلى البوان دو بريس، ما هوش يعال الكلام هذا ما تقالش عنه
9: لانه في عنوان
6: الندوه.
9: ايوه عنوان الندوه اللي هو غلط، تحكي على عقود الزواج اللي اليوم في تونس ما يكتبها كان عدول الاشهاد خاصه في غياب البلديات، فماش مجالس بلديه دونك اليوم تقريبا 99% من عقود الزواج يحروا فيها عدول الاشهاد. وتقول لي راه فما عقود ماهيش مرسمه وفما عقود يلزم نراقبوها وفما خلط كبير حتى في المفاهيم القانونيه. راه احنا في سي حاتم راه في التعليم يلزمنا نوصلوا ان ميساج قانوني صحيح للناس ما نغلطوهمش. راه تعرف العباد ولاو يتصلوا بالسادة عدول الاشهاد يقولوا لهم يا اخي احنا الزواج صحيح ولا مش صحيح، يا اخي فما منه الزواج العرفي؟ هاو قالوا فما. تكتبوا انتم الزواج العرفي فما عقد شفايه؟ معناها ولات كانه الحكايه كي جبدت هي واش تجبد في عدول الاشهاد كجهاز رسمي للبلاد في تحرير عقود الزواج وكل العقود الرسميه.
6: ربي عدول الاشهاد قالوا لي كانوا حاضرين في الندوه اللي عملتها
9: الزملاء اخذا في الخاطر في راهو الملتقى عنوانه عقود الزواج وتلقاو دعوه مشاو حضروا، وفي السيمينار عمره ما كان النقاش يحوم على عدول الاشهاد، لكن خرجت بعد في نقطه اعلاميه مش في الملتقى وهذه مغالطه قامت بها السيده راضيه في ان هي كرئيس اتحاد نسائي عندك سيمينار باش تحكي شنو صار في السيمينار، خرجت تحكي على حاجات اخرى ما قالتش في السيمينار، لانه في السيمينار عمره ما تمت دعوه النيابه العموميه ووزاره العدل ومغالطات كبيره وترهيب للناس يلزم اليوم النيابه تراقب عدول الاشهاد في عقود الزواج. شو هذا؟
6: ما قالتش عنا احنا، لكن انت استاذ كمال بماسو انت استاذ كمال
9: وكتب خطي اكت سان بريفي يا اخي. نعم. البلديه تمشي تعرف باللمضه في عقد اسمه عقد زواج
6: باهي استاذ كمال،
9: هذه مغالطه اخرى قاعده تعمل فيها وتقول مؤسسات الدوله تضرب في مجال الاحوال الشخصيه. كيفاش قاعده تقول في الاعلام للناس وللراي العام؟ قاعده بس في فوضى وفي بلبله. وهذا
6: هذا رايك نحترمه وهذا يتجاوب باقي على البوان دو بريس. انا نحبك تجاوبني توا اسئله معينه استاذ كمال، نحبك تجاوبني
9: باش نعبر على رايي انا.
6: لا لا رايك نحترم يحترم، اما لا ريبونس حق الرد مش هذا معناه بعيد كل البعد. معناه انت قاعد تجاوب على البوان دو بريس ماهوش جاوب في اللي صار عنا احنا. اما نسالك بعض الاسئله سي كمال وضحهم انت للناس اللي يسمعوا فينا، هل فما زواج عرفي في تونس والا ما فماش؟
9: لا نسميه في تونس بزواج عرفي، هناك زواج خلاف الصياغة القانونية. إذا كان شخص تزوج اليوم رجل ومرأة تزوجوا من غير ما يمشيوا لعدل شاهد يكتبوا عقد زواج، فتلك جريمة اسمها جريمة التزوج خلاف الصياغة القانونية.
6: به
9: بالنسبة للسيدة راضية تقول فما زواج عرفي سميه عرفي، لهنا ساعة غلطة التسمية ماهوش عرفي خاطر مش متعارف عليه في أهل البلد في تونس. هذا الزواج الغير موثق لدى عدل الإشهاد، ووقت اللي تحكي على الزواج العرفي تجبد عدول الإشهاد، هذا مردود عليه.
7: لا لا ما هل وقع معناها على مستوى التعبير العام في بلادنا الحديث عن زواج خارج الصياغة القانونية باعتباره زواج عرفي يسميه
6: موجود ولا مش موجود؟ ولا عندكم معطيات تقول لي هو موجود ولا لا؟ كما البعض يتحدث في المبيتات الجامعية والطلبة بين الطلبة يتحدثوا، ما عنديش معطى أنا ما
7: جوش ناس هكا للعدول
9: الشهد واحدة نقولوا معرسين خلينا نسميه في بلادنا يا اخي. سامحني فما الزواج راهو كي نقولوا عرس وزواج رانا نحكيو على صداق عقد زواج، رانا في المجتمع التونسي في بلادنا ما يلزمناش نغرسوا هالثقافه الغالطه. راهو في بلادنا عندنا زواج واحد
3: قانوني مدني يحرره عبد الإجهاد. هذا كان يسمى زواج. لكن لا يسمى زواج. جريمة.
6: واضح.
3: ما نجمش نردوها مؤسسة معناها نقنوها ونسميها ونعطيوها اسم ونعنونوها بعرفي. العرف راهو مصدر من مصادر القانون.
6: واضح. باهي خليفة كان نختموا مع أستاذ كمال عطيني سؤال.
3: لا هو هذا هو لهنا قبل ما نختموا البيان اللي صدرته جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد كان واضح في أنه يرد باسم قطاع عدالة الإشهاد التونسية اللي اليوم نزهوها من كل ما قالته السيدة راضية في أنها كل مرة ترجع للسادة عدول الإشهاد. ولهنا حتى عبر حسبك السادة عدول الإشهاد فما أكثر من 250 عدل إشهاد اللي اليوم قاعدين يعملوا في ضغط علينا وعلى هيكلنا لمقاضاتها وتقديم قضية ضدها لأنه في وسائل الإعلام لابد أن نعرف وقتاش نسميه قطاعات مهنية محترمة في البلاد. ما نجيش نحكي على السادة عدول الإشهاد كمحررين رسميين للعقود الرسمية كعقود الزواج وليقوموا بالتثبت في التحري في كل الوثائق والملفات وغيره ويقوموا بترسيمها في سجلات الحالة المدنية وقت اللي تجي هي تتحدث على ظاهرة غير قانونية على جريمة موجودة في البلاد متاع زواج خلاف السياق القانونية وتربطها بقطاع سادة عدول الإشهاد. هذا مردود عليها ومرفوض. وذاك علاش الضر بيان جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد باش يقول لها إلزم يحدثي في حديثك على عدول الإشهاد وانت قاعدة تحكي على جريمة.
6: أنا خصصت لك هذه المساحة للتوضيح نعم خصصت لك هذه المساحة للتوضيح وأنت مشيت في رد على ما قيل في البوان دو بريس. نعاود البوان دو بريس مش خلال الندوة اللي عملتها هي ولا مش خلال الحصة اللي كانت طيفتنا فيها يذولي منذ أيامات قليلة. أستاذ كمال نحب نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وكل هذه المعطيات.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموجة.
1: بحل ورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. في خاتمة اللقاء نحب نحيي كل النساء في بلادي ونفتخر بنساء بلادي، نساء ونصف بيتم معنى الكلمة كما قال محمد صغير ولاد أحمد الله يرحمه وينعم. ولربما نزيد حويج هنا أنه وقت لتحك ركب وقت الحاجة راهو تلقى المرأة صنديدة عند ظهر الرجل وتلقاها راجل بيتم معنى الكلمة، تولي راجل ونصف. فربي يفضلهم، ربي يحفظهم. وفما حويجة تجي هك على خاطر على بالي بلوتو وتخليني في ألم، أنه فما شريحة من بناتنا من أمهاتنا من أخواتنا قاعدين يموتوا من أجل لقمة العيش، مش مرة مش اثنين ومش ثلاثة. نسمعوا فواجع فاجعة جمحة، فما تجيش فواجعة يظل لي ما تجيش الجمع هذا، لكن فواجعة بأتم معنى الكلمة صحيح. تضربنا. وهل عملية هذه متكررت النساء الفلاحات دوما
2: صحيح
1: اللي ملقينا حتى حلي لحد الآن، لست أدري علاش كيفاش إيه وقتاش خليفة
2: يلزم يكون ثم حل في نهاية الأمر، لأنه تكررت الحوادث اللي تعرضوا فيها كثير من النساء إلى حوادث قاتلة. شفنا وفيات كثيرة، شفنا إعاقات بسببها، شفنا ما لها أوضاع مزرية لعائلتهن، وخاصة أنه تقريب في القطاع الفلاحي حاتم النسبة الكبيرة الآن اللي يشتغلوا في القطاع الفلاحي هم من النساء في ظروف قاسية وقاسية، وهو قريب عم يدخل الخريف والشتاء، وتشوف معناها في كل تقريب المواسم الفلاحية النساء في الصفوف الأمامية، لكن بوسائل النقل رديئة ورديئة جدا
1: والرجال قاعدين في القهوة.
2: يلزم حلول على المستوى التشريعي والقانوني واللوجستي، يوفروا لهم الحد الأدنى من الحماية، ينقلهم في وسائل نقل مهيئة وما تعرضهمش لتلك الحوادث. هذا جزء منهم. شوفنا
1: مبادرة تشريعية مهمة جدا للنساء العاملات معناها في القطاع الخاص، أنه تقدم قانون تقاعد المبكر لأنه فما مرضى تعبوا، فما ناس ما عادش نجم تخدم كريمو، فبش ياخذوا التقاعد المبكر. المشروع القانون جاهز أعتقد، وبش يتقدم وإن شاء الله يصوتوا عليه ويعديوه، ونحبوا على مشروع قانون
2: للنساء كذلك في التعليم اللي رافقوا في أبنائهم، مش نساء التعليم هذا كمؤكد يعني معلمات وسات، لكن دي منساء أكثر مرافقة لأبنائهم في المدارس والمؤسسات التعليمية.
1: لاحظ هذه عرفت شكون يحكي يحكي على سوير زوجته، عندك الحق والله برافو عليك والله
2: يا شيخ، ما يتبع في الاولاد اكثر مني انا، هذه حقيقه. النساء اللي يلموا في البلاستيك نلقاهم الظاهره قبل النساء كل الصباح، تشوفهم نساء يلموا في البلاستيك باش يعيشوا عائلاتهم معاناه ومعاناه صحيح. كبيره. علاش قلنا هناك قفزه على المستوى التشريعي والقانوني صحيح مقارنه بما يشبهونا واللي كيفنا من المجتمعات العربيه والاسلاميه، لكن زاد في الواقع هناك معاناه

0: معاناته كبيره وفما حتى العنف
1: الاجتماعي
0: تعرض له المراه التونسيه. من تعرف كنا نحكي
1: السائقه
0: نتاع المترو وايضا العنف اللي تعرضوا له داخل الوسط العائلي معناها من زوجها زوجها اللي هو باش يحميها كريمون باش يعيش معها الحياه السعيده باش يجيبوا صغيرات ويكبروهم. هذا موجود وتعاني منه المراه التونسيه ومازال مسكوت عليه في بعض الاحيان، لكن يلزمنا نقاوموه ونوقفوه عند حد. ونحب نشكركم جزيل الشكر على المتابعة. والله نسينا برشا شرايح راهو اجتماعية المرأة الأمنية اللي في الكياس وساهرة على راحة المواطن وخدمة المواطن، المرأة اللي في الحماية المدنية، المرأة اللي في الجيش الوطني، المرأة اللي في الأطباء يعملوا الكيف وباراميديكال وغيرهم، المرأة القاضية اللي تعمل
1: الكاتبة الكل
0: في عيد المرأة التونسية. نبوسوهم من جبينهم على جبينهم ونقول لهم كل عام وانتم حيين ألف خير، وإن شاء الله المرأة التونسية من حسن إلى أحسن دائمة التعلق. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. تلقوا غدوة بإذن الله. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا على رواحكم، راكم أنتم ورسم البلاد هذه، واستحفظوا على بلادكم راكم مليها، لكم سياح لكل ري فيها.

0: 60%. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à la site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: Publicité.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت وزارة التربية مساء أمس الأربعاء عن نتائج مناظرة انتداب مدرسين لتدريس اللغة العربية واللحظات التونسية لأبناء التونسيين المقيمين بأوروبا بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. الوزارة دعت في بلاغها كافة المترشحين لهذه المناظرة والذين اجتازوا الاختبارات الكتابية والمحادثات الشفهية إلى الاطلاع على النتائج النهائية منشورة عبر الشبكة التربوية على الرابط www.edunet.tn. نظمت أمس جلسة عمل بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية لمتابعة الاستعدادات الوقائية والوقوف على جاهزية السدود والمنشآت المائية والهياكل المتداخلة والإمكانيات المتوفرة في إطار الاستعداد المبكر لموسم الأمطار وتعزيز الجاهزية للتوقي من مخاطر الفيضانات. تم خلال هذه الجلسة المنعقدة بإشراف وزير الفلاحة عزدين بشيخ تقديم عرض شامل حول جاهزية مراكز السدود والمنشآت المائية ووضعية السدود والبحيرات الجبلية والسدود التلية والحواجز الترابية على مجاري الأودية، إلى جانب الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التدخل والاتصال المتوفرة. دوليا اتفقت دولة الاحتلال الإسرائيلي ولبنان على قائمة قصيرة تضم كلا من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا من محتمل قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من نزع سلاح حزب الله وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. أحبطت قوات حكومية يمنية هذا اليوم الخميس هجوما لجماعة الحوثيين على مواقع في جبهة المفاليس جنوب حيفان في الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة تعز، في وقت تزارعت فيه وتيرة التصعيد العسكري في محافظات يمنية أخرى. قتل جنديان أمريكيان في تخطم طائرة مروحية عسكرية من طراز أباتشي تابعة لقاعدة فورت هود في حقل بولاية تكساس يوم أمس. كشفت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام موجهة إلى 11 شخصا في واحدة من كبريات عمليات الاحتيال الكبرى التي شهدتها الولايات المتحدة على مدى عقد من الزمن. التهمة تتعلق بتدبير نحو 1000 حالة زواج وهمي بأسعار خيالية لتمكين أجانب معظمهم من الصين من الحصول على وضع قانوني للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. موجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: وجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي هي مواطن مقطع لال كينيا المعدنية. طبعا عندي خلاص من نار نمشي من نقاش. اليوم مشيت ست نيت سيبرات وخذوا قداش تيك مي أقل كاتيجوري معناها مش الميل به. قال لي 6500. جيت نتكلم فيه قلت له على 6500. قال لي إيش بكون إيش برا راح شوفوا لنا شنو الحل هذا وشنو الشيء اللي وراها هذا على غلي المياه المعدنية والنقص متاعه.
2: اللي لاحظته في صيف السنان تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطات مفعولة وعطات نتائج إيجابية جدا خاصة في الوضع البيئي والناس والتحطات ثم حاويات زادت وثم مجهود من المواطنين اللي طالع منطقة هذه دورت لي حملات في الشوارع وخليها ترجع قد أضافة والله كل الناس اللي فضلات واللي طيش مشبك
3: مرقني وينك يا وزارة التجارة ولا مرقص لساعات الفيل جايش بحداش دينار لا حول ولا قوة إلا بالله وين المعرار وين الأندراء هذا يشنو هاد قلونا شنو بجاه ربي قلنا شنو
4: لا يتوى كنت في حسن بن عغير الصباح جايبين الأحواس تاع النقابة تاع العظام شو يقولك يقولك يا أخوي العظمة يعني غليت على خطر في وزارة التجارة عملت لها قفص مش ربح 350 بيضة على هما يوصل الكاتو تاع العظام 6000 عنده ما مش ربح ولذا بربي نداء لوزارة التجارة الشعب هذا توزي

0: يعملهم كما قلنا تحديد أسعار صيفي وتحديد أسعار شتوي. كي إحنا اللي نعيش في البلاد هذه كما قلنا كما علي بابا وكل 40 حرام يوم يحبوا هكا. أنا يا رسول الله الواحد حتى حرام والله حاجين وفيها كعب عظام يربع فيها كما قلنا المواطن 40 فرنك في جيبه كما قلنا يا أخواش يحزوا فيها التاجر ولا ذاك المزود ويطلع لك تعمل كبة ولا تعمل براش ويقول لك هذا زاد تجارة عملتك الهامش حدتك السقف كيش حبوا تقبلوا كيش حبوا تولوا لبس عليكم.
1: أنا اسمي محمد برجب ساكن في سوسة سهل التروى. تعديت السيبوريت مش ناخذ الماء في سهل الكات ولما دام عندك ماء قلت لي عندي رغم ذلك إن البرد يعني تحب هي تثقل عليه البرودية هذيك باش هما يبروفيتيو لوكازيون بيهم أغلى.
2: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.

0: تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهة نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: جوهرة أفلام بيبليسيتي.

رجال مأخر ما في مشكة عادي بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقعد بشير

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا انفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: Business News. Business News. مرحبا بكم على الناس كل في بزنس نيوز. العاصمة الليبية طرابلس باش تحتضن فعاليات المؤتمر العربي للادخار والثقافة المالية تحت شعار الذكاء المالي في عصر التقلبات. هذا باش يكون في الفترة بين 7 و 9 سبتمبر القادم. يعد هذا الحدث الاقتصادي والمالي منصة مهنية إقليمية ودورية تنتظم كل سنة في عاصمة عربية لفتح النقاشات الموسعة وتبادل البيانات والخبرات حول آليات تعزيز الثقافة والتعليم الماليين ودفع جهود الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية. المؤتمر يمثل فرصة لتونس لعرض التجربة متاحة في المجال المصرفي ولتشبيك العلاقات مع عديد المصارف والبنوك العربية في عرض المنتجات والخدمات المالية والمصرفية المستحدثة. باش يتم التطرق خلال أشغال هذا المؤتمر إلى جملة من المحاور المتصلة بالثقافة المالية وشمول المالي والخدمات الرقمية، إلى جانب استشراف مستقبل العملات الرقمية للبنوك المركزية والأصول المشفرة وأثر الوعي الرقمي. بلغ العجز التجاري في تونس إلا 14,957.6 مليون دينار إلى موفى شهر جويلية 2026، مقابل إلا 11,904.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025، وفقا لمعطيات قدمها المعهد الوطني للإحصاء. مكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل بمشاركة الفرقة الجهوية للشرطة البلدية بالجهة البارحة الأربعاء من حجز 5,427 قارورة ماء معدني حجزا فعليا من أجل ممارسات احتكارية تعلقت بإخفاء بضاعة، الامتناع عن بيعها لتجار المواد الغذائية بالتفصيل، والتفريط في كميات منها إلى تجار متجولين غير مصرحين بأي نشاط أو ما يعرف بالدوارجية، وفق المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك اللي أوضحت إنه هذه الممارسة المخلة بالقانون تسببت في ترفيع غير مبرر في سعر المياه المعدنية وإحداث تداخل في مسالك التوزيع ما نتج عنه إرباك النسق العادي لتوزيع هذه المادة. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 11/8 فيه 1930 مليون دينار موجودة الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 12/8 بملايين الدنانير في حدود 25,287 مليون دينار بأيام التوريد، فهي في حدود 99 يوم توريد. الأوراق النقدية المتداولة في السوق قيمتها في ارتفاع في حدود 29,902 مليون دينار. دوليا نفذت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الشركات الصينية المصنعة لقطع غيار السيارات عززت سيطرتها على سلاسل توريد السيارات في أوروبا، حيث استحوذت على موردين محليين في ظل جهود بكين لدعم حضورها القوي في سوق السيارات في القارة الأوروبية. صحيفة نقلت عن مجموعة روديوم للاستشارات والدراسات الاقتصادية الموجودة في لندن أن الصين ضخت استثمارات في أكثر من 130 شركة أوروبية لتصنيع قطع غيار السيارات، وتركزت هذه الاستثمارات أساسا في مراكز إنتاج مهمة في كل من ألمانيا وفرنسا. ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ووصل السعر إلى 4,416 دولار فاصل 29 سنت للأوقية. هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.47% إلى مستوى 88 دولار فاصل 56 سنت للبرميل، لتقلص ما حققته من مكاسب على مدى 6 جلسات متتالية. أيضا انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66% وسجل سعر في حدود 82 دولار فاصل 72 سنت بعد ارتفاع على مدى 5 جلسات سابقة. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2205 مليمات، الدينار الليبي ب 460 مليم، الدولار الأمريكي ب 2932 مليم، واليورو ب 3377 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة FM تندنس
2: برعاية
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا على راديو جوهرة. نعملوا موعد جديد اليوم معاكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقا وإلا إكس حاليا بالطبيعة المملوكة لإيلون ماسك. كي نحكيوا على إيلون ماسك نحكيوا على استغلال، نحكيوا على فلوس، نحكيوا على انتهازية بالطبيعة التجارية الانتهازية هذه. نلقاو اللي كونوا منصة التواصل الاجتماعي إكس توقف برنامج مشاركة أرباح الإعلانات مع صناع المحتوى بشكل نهائي. المنصة وقفت استقبال أي طلبات انضمام جديدة للبرنامج، وباش يكون موعد الدفعة المالية الأخيرة للمستحقين الحاليين نهار 11 سبتمبر. البرنامج تم إغلاقه في مقال خرج على المنصة، وأغلق باب التسجيل فيه اعتبارا من 7 أوت اللي تعدى. وكان البرنامج هذا يعطي إمكانية لمستخدمي إكس باش يربحوا الفلوس مقابل النشر على المنصة بالطبيعة بناء على التفاعل، مع العلم اللي كونوا الاشتراك كان مقتصرا على حاملي حسابات إكس المميزة. وتجي الخطوة هذه بعد أيام قليلة من إعلان نيكيتا بير رئيس قسم المنتجات في إكس على الاستقالة متاعه، لكنه ما خرج من الشركة وبقى مستشار للمنصة. تقول إكس اللي كونوا فما برنامج جديد، برنامج مكافآت جديد يهدف إلى مكافأة المبدعين واللي قدموا أفكار وخبرات وتقارير وإبداعات وتعليقات أصلية. علاش؟ على خاطر تحب تركز على المبدعين اللي قدموا محتوى متاعهم هما جديد ومبتكر في عوض البرتاج، يعني في عوض إعادة نشر المحتوى، وإلا نشر أي محتوى تافه، سامحوني في العبارة، وإلا إذا كان نحب نلطفوها ذو جودة منخفضة. دونك إذا كان تحب تنضم إلى برنامج إكس جديد، أول حاجة يزم يكون عمرك فوق 18 عام، يزم يكون عندك حساب شخصي أو تجاري، وتكون هذه أهم حاجة مشترك في باقة إكس المميزة. يلزم الكونت متاعك يكون فيه 500 متابع موثق على الأقل، ويلزم يسجل 500 ألف ظهور على الأقل في الصفحة الرئيسية من مستخدمين موثقين خلال 90 يوم اللي تعداو. ويلزمك بالطبيعة تنشر محتوى أصلي، يعني أنت تقوم به مش دي بارتاج، بانتظام. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.

0: اسمه ديلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: على جوهرة فم صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا، مرحبا بكم في نهار فيشتا اليوم. اليوم الخميس 13 أوت 2026، موعد مع عيد المرأة التونسية يتجدد على موجات جوهرة فم، موعد سنوي نحتفل به بيان سور كل عام، وبكل فخر واعتزاز نقول لكل امرأة تسمع فينا الوقيت هذايا ان شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. مرحبا بكم في الاستماع لنا في بي دون لو من توا حتى الماضي ساعة كالعادة، فقراتنا اخبارنا متابعتنا حاضرين، واكيد برشا موسيقى فنشيد استنى فيكم طيلة الغونديفو هذايا، مع التحية اللي توصلكم من عند ليكيب الكل. نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا، جيهان رحومة في الإخراج التقنيكي العادة، مرحبا، وسلام هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.

0: بدي ايه؟
1: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم، تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنديزا لأقرب أجنس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.

0: رسمه بيدولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من الناس الكل. 10:31 دقيقة على موجتنا، متابعتنا وأخبارنا. بعد شوية بشزنا إلى ولاية القيروان، تحديدا لقفة الصيفية اللي باش تكون متابعة لبورصة الأسعار اليوم مع زميلنا ومراسلنا طارق الفوال، وباش نحكي وزاد على الحملة الميدانية للتصدي للانتصاب الفوضوي بالنحاسين شارع المعز ابن بديس تحديدا اللي صارت يوم أمس، وشملت حملة المعاينة الحقيقة عديد الإخلالات وإخذاء الإجراءات القانونية اللازمة مع العمل على ضرورة تحرير الطريق العام والأرصفة اللي هو يظهر لي إشكال ماهوش موجود كان في القيروان بركة، موجود في القيروان وعديد الولايات، وإن شاء الله السلطات الجهوية والبلدية تخدم خدمتها في النقطة هذية. اليوم نهار فيشتا، اليوم جوغ فيغي، دونك بالمناسبة نحب نقولوا مرة أخرى لكل مرأة تسمع فينا التوقيت هذية، إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير. دونك إن شاء الله يا ربي المرأة التونسية ديما منورة ديما في العلالي. احنا باحتفالاتنا الحقيقة تقريبا كانت على امتداد الأسبوع الكل من نهار الاثنين، وإحنا نحكيوا على إنجازات المرأة، نحكيوا على عديد النجاحات. دونك نجموا ترجعوا لصفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك تطلعوا على كل التفاصيل. ما ننسيوش في العيد هذايا عيد المرأة التونسية باش نعملوا لفت نظر زيادة للنساء الكادحات والعاملات في المجال الفلاحي، للمرأة الأمنية والعسكرية التونسية اللي هي ولات اليوم ريادة واقتدار بامتياز. ونعرفوا أن المرأة التونسية والأمنية تحتفي احتفال خاص برشا بالعيد هذايا على غرار باقي نساء تونس. دونك آخر الإحصائيات تبين أنه السلك الأمني والتونسي يضم ما يقارب 4000 امرأة في مختلف الرتب والأسلاك الأمنية، وشرع في انتداب فتيات بالجيش التونسي من عام 1976، وتم تكوينهم جنبا إلى جنب مع الرجال في عدة اختصاصات كما قيادة الطائرات، السفن، الهندسة، الجولان الجوي، الطب والإدارة اللي هي زوز مجالات حيوية وحساسة جدا في المجال العسكري في تونس. فكل عام والمرأة الأمنية والعسكرية التونسية بخير، وتكون هي بالفعل عنوان للريادة والنجاح والتفوق. نقول صباح النور، صباح الفل طارق الفوال.
2: صحيح سنان، كيف كل وكل مستمعي جوهرة أفام، أكيد اليوم تقوم برشا في القروان، وأنا باش نعطيك رقم اليوم السنة نشوفوا شنو اللي هو تقريبا اليوم. لو كان إنسان يعني مثلا مواطن عادي عنده عائلة باش يقضي في القروان ويشتي، مش كل شيء يشري كما قلنا احنا قضية متاع جمعة، سواء خضر غليل، شوية لحم، شوية حوت، شوية دجاج كما قلنا احنا، حتى قضية متاع
1: على روحك انت توا 100% خاطر نهار فيشتا باش تستغلوا انك تمشي للمارشي وتقضي قضية الاسبوع.
2: نحكيو على المواطن اون جينيرال، مش على روحي فقط
1: بالطبيعة.
2: ولا اون جينيرال لو كان مثلا ياخذ شوية فلفل، شوية طماطم، بطاطا، قارص، عنب، خوخ، دجاجة، وكيلو لحم، وطري فوت لامبوك،
1: قديش طلعوا هذوما؟
2: قديش سنة قديش يتكلفوا هذوما الكل؟
1: قديش؟ إذا نقولوا 150 دينار؟
2: بين 130 و 150 دينار.
1: إجابتي إجابة صحيحة.
2: تقريبا أي فوالا إجابة صحيحة ويعطيك الصحة. سنة هذه تقريبا الأسعار لو كان نحكيو على الأسماء في المارشيات سنة، واللي هو حتى توا كنا حدثنا وقلنا اللي مارشي محيطية انتهاء الأشغال آخر جويلية، ما انتهتش الأشغال، توا تحدثنا مع رئيس بلدية قال آخر أوس إن شاء الله تنتهي الأشغال. هذاك علاش احنا رينا تقريبا في شهر جويلية الفارس كنت سمعوا اللي فما أشغال باش يرجع المارشي الحيثية، دونك رجع الانتصاب الفوضوي في لي زالونتور تاع مارشي الحيثية. البارح كان فما حملة كما قاعدين نشوفوا في التصاور على الانتصاب الفوضوي هذا، وتنحاو كنصبوا هذوك الكل. دونك باش نرجعوا نشريو الخضارة من الحوم، باسكو ما عندناش مارشي كبير، وأكيد خضارة تزيد على الأقل 20-30 ألف في القضية إذا كان ما قلناش أكثر، يعني فما بالحق فما خضارة يبيعوا بأسوان زايدة حتى 5000 و6000 سيرتو في الدسير السنة.
1: هي الغلة الحقيقة شهدت ارتفاع في الأسعار، وذا رصدناه يعني طيلة أسبوع كامل من خلال نقاطنا الخارجية في الأسواق. ما فهمنيش شكون اللي قاعد يغلي علينا في الغلة، بورتون توا موسمها وتوا وقت التنوع نتاعها. سؤال مطروح سورتو الكرموس، شكون السبب وراء السعر المرتفع نتاع الكرموس؟ برامي بقديش الكرموس طارق؟
2: كرموس بين 13 يوصل حتى ل 20 دينار.
1: اي عليه 20 دينار.
2: اما 13 الجويد برشا، عرفتك الجويد على الاخر ساعات حلو ما تبقى شيء معناتها.
1: معناها من الأحسن تاكلها الكعبة بقشورها من الآخر.
2: أنا البارح سمعت شوية في المهدية شوية في فلوس الأسعار على الأقل يقول لك نجم نغطي الحوت، نجم نغطي معناتها الحم شوية حوت، لكن الحوت هنا أغلى من أغلى مثلا كما نقولوا احنا كانوا كانت هاتنا بدي مثلا من حوت في قروين يوصل القاروس المربي ل 32 لوراتا ل 25 السرديدة بين 7 و 9 ليش بين 21 و 23 اللمبوكة اللي هي ب 13 وب 10 في المهدية توصل في قروين بين 17 و 22 فما اختلاف يعني في الأسعار، الشوفريت توصل 32 القرنيت الجواي 28 والعربي كما أنت تحمسميه وتحمسميه 38 والصوبية 29 دون فما فرق كبير فماش نجمش تقول هاي سايب عليها من الحمى وفي نشط الحوت
1: ليه والتنويع يعني الواحد يشتها معناها وبش ينوع زيدا قديش منه دجاج دجاج سكالوب دجاج الحم ولد البحر عليه إقبالة راه وشختوه في الصيف راه
2: فهمتك وحتى الحم أغلى مثلا العلوش في قروين يوصل 63 البقري 48 البرشي 55
1: كيلو العلوش
2: 63 اي البارح انا كي سمعت في المهديه 55 العلوش قلت باهي
1: قلت صح عليهم
2: معناتها نذكر السوم هذايا راهو ممكن 6 اشهر 7 اشهر التالي الكبده 55 والمرقيز سبيسيال 55 دينار حتى سوم الدجاج ارتفع زاد كيف كيف حتى في سوم العظام سيرتو العظام الحاره ب 15% الدجاج مثلا 9000 ونص الزر 16800 الفخاخ 13800 سكالوب دو بولي 18800 كبده الدجاج 21 سكالوب دو دان 19 ونص والكركاس 5000 والكبده الدان ب 24 دينار فما شويه تحس فما شويه ارتفاع الاسعار وفما إقبال راه ثانية من يقابلوا من جهة أخرى فما إقبال يعني ما تقولش هو غالي وفما فما عبيد تشري فما عبيد مشي تشري
1: تحكي مثلاً. على الدواجن واللحوم البيضاء
2: أي
1: فما يا أخي مقارنة بالحم وبالحوت يبقى الدجاج أفضل وكها
2: بالضبط بالنسبة نرجع للأسعار متاع الخضار الفلفل من 2000 و 2000 ونص هذه به هاي كفتيجي مرحبا بك في الكفتيجي مكيكة موجود
1: بيه؟
2: الفلفل الحلو 3000 ونص طماطم 800 1200 بطاطا 18% 2200 تفل بين 15% 2000 قرع الأحمر 800 دينار البرج بطوزين 2500 فنيري 2000 كروم 2000 كروم أحمر 2500 قارس 4000 4500 5000 والثوم 8000 ل 13 دينار بالنسبة للدسير العنب 8 8.5 9 9.5 الخوخ ثوم 4000 5000 6000 حتى 6800 وبالطبيعة إذا كان مش تقول 4000 راه تعرف النوعية كيفاش باش تكون مضروبة ولا الكونجولي واللي يجيبوه العوينة 6 ل 7 الكرموس من 13 حتى ل 20 الشمازات فما شوية المزخرف من 2000 ل 2500 التفاح 4000 حتى 7500 شوية داكلة من 3000 حتى 13 دينار الدلاع من 12100 15100 والبطيخ فما فقط دينار البطيخ وإلا بالكيلو فما اللبناني وإلا المعزول من 12100 حتى 15100 الكيلو والهندي ب 3000 ونص 2000 ونص 4000 انت والنوعيه وانت منين باش تشري اما الاكثريه راه ما ريتش في القروين سونتر الهندي الاكثريه في الطاقه في حفوت في بوحاجله في القروين صعيب شويه الهندي ولا اذا كان توصي شكون يجيب لك
1: واضح يا ترى
2: وهذوما الكل يدخلوا في الاستعدادات كما نعرفوا لسنام اللي يجيو فما الايمات هذه رينا برشا من الجاليه الجزائريه جات للقروين وقاعدين يقضيوا وقاعدين يفطروا وقاعدين يمشيوا للريستورانات وقاعدين يسألوا زادة على المهرجان المولد شنو هي البرمجة شنو هي الاستعدادات شنو فما حضرنا للمهرجان المولد هذايا خاطر يسمعوا قاعدين يشوفوا في برشا تصاور في المواسم الفارطة على المهرجان هذايا دونك حبوا يشوفوا حبوا يزوروا حبوا يجيو والبارح كان فما الندوة الصحفية للمهرجان هذايا قدموا فيها البرنامج وفما زادة جزء أيام ترويجية المرة هذايا في سوسة وفي مسير حبوا يقربوا أكثر حسيت إنه الهيئة هذه حابه تقرب أكثر من الجالية الجزائرية والليبية باش أنهم يجيوا ويستدعوهم ويعطيهم أنا فونكولا اللي باش يصير في قروين أبارتير من لوكان
1: حتى 25 هكا ولي
2: بالضبط أكيد أنت عندك أكثر تفاصيل
1: أكيد سنة. بعد شوية احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل من المصدر مباشرة في علاقة ببرنامج الاحتفالات الدولية خليني نقول بذكرى المولد النبوي الشريف اللي تنطلق في 15 وتتواصل حتى 25 أوت مشكور جدا أنت دي طارق الفويل على المتابعة هذه ديجا متابعتنا كانت حينية للندوة الصحفية اللي صارت البارح وتلقاو عليها أكثر تفاصيل على موقعنا www.jawhrafm.net احنا اليوم باش نركزوا خصوصا على الأيام الترويجية وعلى البرنامج التفصيلي شنو فيه وهذا يظهر لي خطة خليني نقول ناجحه من عند الجمعيه المشرفه على المهرجان انها تقرب وانها تتوسع في الدائره الجغرافيه لاحتفالاتها, وانه الاحتفالات المركزيه تكون بيان سور موجوده في القيروان وتستقطب زاده الزوار من تونس ومن خارج تونس من البلدان الشقيقه كما اشرت يا طارق. يعطيك الصحه مره اخرى, شكرا لك على المتابعه. هذا الموعد يتجدد معك بحول الله الخميس الجاي كالعاده في قفه الصيفيه. مشوارنا يتواصل في بيدون لو توت سويت بالموسيقى. نرجعكم بعد شويه.

مجموعة التانية بدغي بعليات وصلنا للعشرة وسبعة وخمسين دقيقة على جوهرة فم. مرحبا بكم من جديد. نذكركم بمناسبة عيد المرأة فما عديد العروض الحقيقة فما عديد الليزوف خلي تكون جميلة جدا في إطار التشجيع. وتعرفوا اليوم نهار فيشتا معناها عدد كبير برشا متوينسة اليوم مرتاحين وممكن زيدا غدوة يكونوا مرتاحين دونك هذاك علاش حركة المرور بشكون كثيفة اليوم على الطرقات التونسية إن شاء الله زينة للجميع. وحبيت بالمناسبة نذكركم أنه شركة تونس للطرقات سيارة اختارت أثناء أنها تحتفل على طريقتها بمناسبة عيد المرأة وقررت أنها توفر شارة الاستخلاص الآلي مجانا بالمناسبة هذه احتفالا بعيد المرأة اللي هو اليوم. الشارة المقصود به البادج هذيك اللي تتعدى به في البياج. والشركة قالت أنه هذا عرض خاص أطلقته بالمناسبة للحصول على الشارة الآلية يتطلب فقط دفع معلومة الشحن ابتداء من 30 دينار من غير ما تدفع ثمن الشارة هذيك ولا ثمن الكارتة. وقالت أنه العرض هذي يتوفر بجميع نقاط البيع المتواجدة على شبكة طرقات السيارة خلال نهار اليوم 13 أوت. والشارة الآلية تعرفوا الأفونتاج متاعها اللي هي تعطيك مرور أسرع الحقيقة بمحطات الاستخلاص وتتجنب فترات الانتظار لتأمين تنقل أكثر سلاسة. إن شاء الله زينا لكم الكل إذا كنتوا تسمعوا فينا في الطريق. زيدا نقول لكم إن شاء الله توصلوا سلامات ومرحبا بكم في الاستماع لنا في بيدون لو على جوهرة فام. توتشيت باش نخليكم مع قسم الأخبار في موجز مع آخر الأخبار بيان سيغ. وبعد شوية نرجع لكم في ساعتنا الثانية.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس أمس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمة الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالجهة. ويعد هذا الإنجاز وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للإدارة الجهوية للصحة بتونس مكسبا هاما لأهالي المنطقة لما سيوفره من خدمات صحية قريبة والحد من مشقة التنقل خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال. دوليا، تعرضت العاصمة السودانية هذا اليوم الخميس لغارات بطائرات مسيرة نفذتها قوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بحسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول شهيد وسبعة مصابين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي أن واشنطن تتوقع من جميع الأطراف في لبنان الالتزام بالإطار الذي وافقت عليه، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال قد أوضح سابقا أنه لا يهدف إلى احتلال أراض لبنانية وأن أي وجود عسكري دائم في جنوب لبنان لا يتماشى مع التزامات الإطار ولا مع السلام والأمن طويل الأمد لكلا الجانبين. مدير شؤون أوروبا لدى الخارجية الروسية أن أزمة الخليج عززت أهمية الطريق البحري الشمالي عبر مياه روسيا بالدائرة القطبية الشمالية بديلا للممرات الملاحية الجنوبية. موجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت،
2: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، معكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي.

دي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي S plus 1 في هيرجلا بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذاكر على الموقع تسكرتي.ان على تطبيق هيرجلا بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98 120 229. جوهرة جيت سيت.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة اف ام، تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام.
1: برعاية
0: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. تسمع بيدولو مع سامي مهني على جوهرة اف ام.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على الاحتفالات الدوليه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف، وكنقولوا المولد نقولوا احتفالات عندها طابع خاص وخاص جدا في القيروان. هذاك علاش ضيفنا توتسويت يلتحق بنا في المباشر وسعداء باستقباله، اللي هو سليم بشير رئيس جمعيه الاحتفالات الدوليه بمناسبه ذكرى المولد. نقولوا له صباح النور. اهلا وسهلا سليم.
3: أهلا وسهلا بك سيدة سناء، مرحبا بكم، مرحبا بجميع مستمعي جوهرة.
2: يعيشك سيدي، مرحبا بك. دونك البارح كانت الندوة الصحفية، جوهرة فهم كانت حاضرة في الندوة الصحفية في متابعة للبرنامج نتاع الدورة التاسعة. أعطينا أنت بعض التفاصيل بيان سور للناس اللي بوتيتر ما سمعتش بالخبر، وديما تحب وجهتها تكون القيروان في المناسبة الدينية الحلوة هذه.
3: أكيد في البداية سمحنا نحب نشكر الإذاعة على الاستضافة هذه، على الفرصة باش نحكيه على الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف القيروان. كما حضرتوا معنا البارح كانت الندوة الصحفية، ولهذا فعلا الاحتفالات هذه هي، ونحن نعرف الاحتفالات هي مناسبة دينية وروحانية وثقافية، زاد عندها بعد اقتصادي سياحي كبير. هي مناسبة تستقطب الزوار من مختلف الجهات ومن حتى من خارج تونس، وتساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، وتعطي فرصة للحرفيين والحرفيات وأصحاب المنتجات باش يعرفوا بمنتجاتهم ويسوقوها. في الدورة هذه حرصنا كالعادة ما بش عملنا إن شاء الله برمجة ثرية متنوعة، فيها الجانب الديني، فيها الجانب الروحي الثقافي الفني التراثي، فيها أنشطة تنشيطية، فيها فعاليات موجهة لمختلف الفئات العمرية، فيها حتى أيام ترويجية مش تكون خارج مدينة القيروان كما العادة اللي وتنحكيوا عليها بإثناب، فيها فضاءات للتعريف بالصناعات التقليدية والمنتجات القيروانية. والهدف نتاعنا باش يعيش الزائر معنا أجواء المولد بالأبعاد اللي يعرفها، يكتشف في نفس الوقت القروان التراث نتاعها، ثقافتها الحلوة، منتجاتها المزيانة، وتكون فرصة مناسبة باش يرفع الإنسان على روحه ويتعرف على المدينة، وفي نفس الوقت دعم الحرفيين والمنتجين وتحريك الدورة الاقتصادية في
2: الحقيقة. جميل جدا هذايا انه الاحتفالات يولي عندها طابع خاص وتولي بالحق يعني سبب لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، علاش ليه؟ وهذا هو البوتنسيال القوي اللي نجمو نستغلوه اذا كنا نحكيو على القيروان ولا نحكيو على جامع الزيتونة، على المعالم الدينية اللي عندها قيمة كبيرة وكبيرة برشا. دونك علاش ليه الناس الكل تستفيد كما نقولوا، وانتم مع مسنيز حتى الدورة ما شاء الله من 15 حتى ال 25 اوت هكا ولا
3: أي من 15 إلى 25، هو تقريبا هذيك هو المعدل المدة اللي تبدأ عليها الاحتفالات، وتبدأ ديما بيوم ترويجي خارج مدينة القيروان.
2: كيفاش الأيام الترويجية؟ شنو برنامجهم بالضبط وشو باش نلقاو فيهم؟
3: الساعة جديد لهنا هي أول دورة اللي مش يكون فيها زوز أيام ترويجية. مستنسين نحن في كل دورة نعمله يوم ترويجي، عندنا مدة سنوات قمنا بالأيام الترويجية هذية خارج المدينة، مشينا تونس العاصمة في أكثر من 6 مرات. كانت في السنة الفارتة كانت أول خروج من زادة من تونس العاصمة، كنا في مرسى القنطاوي في سوسه، وكانت معناها كان يوم ترويجي، امسيه ترويجيه ممتازه جدا، اعطت الاهداف واكلها في الدوره في الايام الاحتفاليه اللي عاشتها مدينه خيروان. وان شاء الله اليوم المره في الدوره هذه مش نبدا في ساحه المدن المتوهمه في جوهرة الساحة في سوسة، يوم مساء يوم السبت 15 أوت 2026، ومش نتواجدوا زادة في ساحة الفنون إن شاء الله يوم الاثنين 17 أوت في مدينة المنستير. شنو فيه اليوم الترويجي هذا؟ شنو بطريقة سهلة، مش نهزوا المولد من قروان للساحة السوسة استنى فونغو. اليوم الترويجي هذا يمثل مناسبة باش نعرفوا بالبر الثقافية والدينية والسياحية للتظاهرة للترويج للمدينة القيروان لعاداتها وتقاليدها باعتبارها حاضنة للموعد السنوي البارز هذا. اليوم الترويجي مستقاو فيه فضاء خاص للصناعات التقليدية، يضم عدد من الحرفيين باش يعرضوا المنتوجات نتاعهم ويعرفوا بها. الصناعات التقليدية القيروانية بدرجة أولى فيها جناح خاص بالمقروض القيرواني والصناعات الغذائية القيروانية اللي معروفة، مش نلقاوها مباشرة في ساحة المدن المتوأمة، بما يسافي براز خصوصية الجهة وتشجيع الحرفيين على التعريف بالمنتوجات نتاعهم. في الأمسية السياحية هذه في الأمسية الترويجية هذه مش تقاوى عروض فنية وتنشيطية، فيها تجهيزات معناها على مستوى الإنارة والصوت، فيها شاشة رقمية كبيرة للتعريف بالاحتفالات والبرمجة على الاحتفالات كاملة، وحتى فيها معناها لقطات من الأجواء اللي عاشتها مدينة القيروان وعاشها الزوار في مدينة القيروان من تونس ولا من خارج تونس في الدورات السابقة. مش نزيدوا نحاولوا نعرفوا بالاحتفالات في الموعد هذايا، والهدف هو استقطاب الزوار والترويج للموروث الثقافي والديني والحرفي للمدينة بوصفها وجهة دينية وثقافية وسياحية بامتياز، خاصة في الأيام المولد النبوي الشريف.
2: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله عام سنة الدورة تكون ممتازة وتكون ناجحة، ونسمع بعديك على أرقام قياسية على الناس اللي زارت القيروان في الفترة هذية، وخصوصا أنه يعني المولد السنة يتزامن مع جو الصيف والعطلة الصيفية، وهذه الكل للصالح العام، ونتمنى كل التوفيق إن شاء الله لكل الأطراف المتدخلة في تأمين الاحتفالات هذية. كما قلت لكم راهو القيروان تكون الوجهة رقم واحد في عديد المناسبات الدينية، وحاجة ياسر مزيانة أنه القيروان تشعر يعني إشعاع جميل جدا سياحي ثقافي ديني واقتصادي. مشكور جدا سي سليم، يعطيك الصحة على كل المعطيات هذية اللي قدمت لنا، معطيات في علاقة بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان. وخدينا سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد، والسنة فما جديد، وإن شاء الله ديما فما جديد من خلال الأيام الترويجية اللي باش تصير في سوسة والمنستير. مشوارنا يتواصل توتسويت بالموسيقى في بيدون لوم، متابعتنا وأخبارنا باش تهزنا لمجالات أخرى نكتشفوها بعد شوية مع بعضنا.

0: اسمعوا بيلولو مع سنن هن على جوهرة اف ام.
1: مازالت متواصلة معكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وتوتسويت على الاحتفالات بسبعينية مجلة الأحوال الشخصية، مسؤولية وأمانة، هذا الشعار اللي اختارته الجهة المحتفلة بيان سور بالموضوع هذية. واليوم كنقولوا 13 أوت، ونقولوا العيد الوطني للمرأة، واحتفالا بسبعينية مجلة الأحوال الشخصية والعيد هذية، نلقوا الاتحاد الجهوي للمرأة والنيابة الجهوية جوهرة تحتفي وتنظم ندوة علمية. أكثر تفاصيل على الندوة هذية والاحتفالات تلتحق بنا مدام سعيدة حقي، رئيسة فرع جوهرة، اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام
2: صباح
1: سعيدة.
2: صباح الخير، يعطيكم الصحة، محليكم انتم من سيا تونس، إن شاء الله كل عام انتم حيين بخير، إن شاء الله ديما نشطات ومتألقات لكل نساء تونس الكل، نساء وبلادي ونصف.
1: يعيشك إلا لو أنت زادة نورتنا بالحضور اليوم.
2: اليوم حبينا هو كأنها دعوة من عندكم انتم من جوهرة، اللي هي ديما تحتفل بعيد المرأة إن شاء الله وتكون ديما متألقين فيها. حبينا نعملوا الاحتفال بعيد المرأة لكن بطريقة أخرى. يكفي أنه معنا مش يكون في موسيقى ولا الأنشطة الموسيقية والتكريم ولا تعودنا عليه،
1: إحنا كلاسيكية،
2: كلاسيكية. فحبينا اليوم اللي هي 70 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية اللي هي اعتبرناها مسؤولية وأمانة كشعار، سيكون في هذه الندوة سيكون فيها عدد من الأساتذة الخاصين بالقانون. هناك كان ممكن نسمي الأسامي، معناها هناك الأستاذ أيمن أباركاني اللي هو سيقوم بعرض لتقديم محاضرة حول مجلة الأحوال الشخصية التاريخ والواقع. ثم الأستاذ لمية قلال، الأستاذة في القانون الخاص بمجلة الأحوال الشخصية، كذلك ستقدم محاضرة حول مجلة الأحوال الشخصية كذلك البناء الصلب. وهناك مختص في الشؤون بمجال الاجتماع، أستاذ كذلك دكتور أستاذ في علم الاجتماع، باش نشوفوا الواقع والتجليات مجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تعيشه المرأة اليوم والأسرة والعائلة.
1: به برشا اللي احنا نلمه بكل الجوانب كما نقولوا، اللي هي في علاقة مباشرة بوضعية المرأة اليوم في المجتمع التونسي. مسؤولية مجلة الأحوال الشخصية هي مسؤولية كبيرة، الحفاظ على المكتسبات، الحفاظ على القيم اللي جابتها والمكاسب اللي جابتها للمرأة التونسية بصفة عامة. لكن هذا ما يمنعش ويظهر لي ليزيكسبير الكل اتفقوا في النقطة هذه، انه يلزم شوية إعادة النظر، ميزاجوغ، تحيين للمجلة هذه ديما لصالح الأطراف الكل، راه مش لصالح المرأة على حساب الرجل، بالعكس. أما هذه النقطة زادة نداو بها العديد من الخبراء في أكثر من مناسبة.
2: دونك ممكن في هذه النقطة خاطر في كلمة تحيين وتغيير، في جانب ما هو في القانون معناها يقع تعديل، وفي تعديل بعض النصوص إلى وين التعديل يكون إلى الإيجاب
1: بطبيعة،
2: كما تم مع قبل اللي هي من مكتسبات مجال الأحوال الشخصية، مكتسبات اللي هي تعديل في مجال في الطلاق، في النفقة، في العلاقة الزوجية، في تزويج القاصر، في عديد من كذلك من الحاجات من القوانين التي تم تعديلها، وخاصة في 2017 في مجلة في ما يخص مناهضة العنف ضد المرأة.
1: أبار الندوة العلمية مدام سعيدة، دونك أبار الحفل الموسيقي والتكريمات، أنتم زاد عندكم معرض لنساء تونسيات رائدات، والحقيقة دي من حبوهم احنا المواعيد هذوما على خاطر يزيدوا يحطوا أكثر قيمة ويحطوا أكثر تركيز كما نقولوا للأضواء على النساء الرائدات. ما نعرفش المجالات اللي باش تستضيفوهم النساء الرائدات من أي مجال.
2: احنا اللي ارتأينا باش يكون عندنا معرض صور، وخاطر احنا ديما نجيبوهم هم يبدو حاضرين ونجم كلهم هم مش موجودين،
1: صحيح،
2: اللي ينهم الرائدات اللي كنا تعودنا على وجودهم، اللي هم مثلا اللي كانت تاريخيا كيفاش كانت في سوسه في تونس. احنا خفينا حاليا رائدات تونس، معناها بصفه
1: على الصعيد الوطني،
2: صعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي تونسيات موجودين البرا، وعملنا لهم ان شاء الله نحبكم تجوا، خاطر معناها ما نحبش نذكر برشا حاجات. المعرض باش يكون فيه ما رائدات تونس شابات ونساء
1: مختلف
2: الأجيال في مجال في العلوم، في التكنولوجيا، في غيرها. وفي نفس الوقت صورة معناها قصيرة على حياتها وعلى
1: نبذة خاصة
2: على هذه الأسماء. وإن شاء الله يكون هذا المعرض هو بيكون معرض صور، في مدخل باش خاطر المكان المقر باش يكون في مقر الاتحاد الصناعي والتجاره بيوتيكا
1: اللي هو غدوه ان شاء الله.
2: ان شاء الله غدوه بدايه من 8:30 باش يقع الاستقبال والترسيب والتسجيل والاستقبال الضيوف باش يكونوا معناها تكون فيها نساء رائدات سوسه بصفه عامه، لانه معناها احنا في ولايه سوسه نحبوا نحتفلوا كما تحتفل النساء في الجمهوريه التونسيه الكل. كل وحده بطريقه، كل مجموعه بطريقتها، ونحاولوا انه نعطوا قيمه وجود المراه كأم كأخت كصديقه كزميله كعالمه كزوجة في اي المجالات الكل، لان المراه ما عندهاش في كل المجالات تلقاها موجوده،
1: ما عندهاش حدود. المراه التونسيه تحديدا ما عندهاش حدود. الحقيقه برنامج ثري، دعوه مفتوحه للعموم لكم الكل مستمعينا، غدوه الجمعه 14 أوت 2026 ابارتيغ من 8:30 نتاع الصباح في مقر الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بسوسه لوتيكا. مدام سعيده حقي نخلي لك كلمه الختام على طريقتك انت وباسلوبك انت.
2: شكرا، شكرا لكل من ساهم في هذا البرنامج، خاصه في التفكير، خاصة هي التفكير هو انك تقدم حاجة تخلي الناس تحاول باش تنظر بمنظور فكري وتناقش، لانه غدا ان شاء الله باش يكون فيه نقاش مفتوح ولكل من له آراء او عنده اسئلة او عنده مواضيع يريد طرحها، فالباب مفتوح غدا للنقاش، وموجودين معناها كل من معناها من الجانب القانوني من الجانب الاجتماعي كل حاضرين للإجابة والاستفسار عن أي موضوع بالنسبة للمرأة وخاصة في مجال الأحوال الشخصية.
1: وتنوع الحضور ما ينجم كان يثري الحوار.
2: إن شاء الله، إن شاء الله أنتم زادة مدعوين للحضور ولتكونوا موجودين. نعرف اللي جوهرة فيهم معناها، نحب نزيد نشكركم مرة أخرى، شكرا على الدعوة، شكرا على أنكم تكونوا دائما في أي موضوع تكونوا أنتم من
1: واجبكم،
2: لكن فما حاجة أخرى اللي هي فما روح باهية محلاها عندكم.
1: يعيشك الله، يعيشك، شكرا لك، هذا واجبنا مع تمنيتنا لكم بالتوفيق. دونك شكرا لك مدام سعيدة حقي، رئيسة فرع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية فرع جوهرة، شكرا لك على الحضور وعلى كل التفاصيل. هذا اللي قدمته لنا. مشوارنا مازال متواصل مع الموسيقى في بيي دون لو، بعد شويه تستناو النشره الرئيسيه الثانيه للاخبار اللي باش تكون مع بسمه سعيديه، واكيد فيها تركيز زاده على الجانب الاحتفالي بالعيد الوطني للمراه.

0: أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أن الوحدات الملوثة في جبس تفكك وفق استراتيجية واضحة. واشنطن تؤكد لبيروت رفض التجديد لقوات اليونيفيل. في تفاصيل أخبارنا، وخلال اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس بكل من مصطفى الفرجاني وزير الصحة وصلاح زواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وعصام الأحمر وزير الشؤون الاجتماعية، أكد رئيس الدولة على أن المقدمة الطبيعية الأولى لتحقيق مطالب الشعب التونسي في كل الجهات هي تفكيك شبكات الفساد، مكبرا وعي الشعب التونسي لإحباط كل محاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق، سواء عبر إضرام الحرائق أو قطع المياه والكهرباء أو التنكيل بمنظورية الإدارة عند تقديم أبسط الخدمات. رئيس الجمهورية تعرض خلال هذا اللقاء إلى الزيارة التي أدها مؤخرا إلى مدينة جابس حيث تم اغتيال البيئة، مؤكدا أنه يتابع الأوضاع يوميا دون انقطاع في كل أنحاء البلاد، وشدد على أن العديد من القضايا وأن تفاوتت درجات خطورتها تظل قضايا وطنية تستوجب جميعها المعالجة ضمن مقاربة شاملة تقوم على القضاء على أسبابها وآثارها. أيضا أكد رئيس الجمهورية أن الوحدات الملوثة ستفكك وفق استراتيجية واضحة، وأن المؤسسات والمنشآت العمومية ستستمر في عملها. أطلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن خلال موكب نظم بمقرها أمس المنصة الوطنية الرقمية لتسويق المنتجات النسائية المتوفرة على العنوان الإلكتروني www.raidatterrestore.tn بهدف التشجيع وتيسير تسويق منتجات النساء والفتيات في الفضاء الرقمي. وزيرة الأسرة أفادت في كلمتها الافتتاحية أن المنصة التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق الإدماج المالي والاقتصادي للنساء والفتيات وتطوير المشاريع ودعم التنمية المحلية والجهوية تضافرت جهود الوزارة ووزارة تكنولوجيات الاتصال والبريد التونسي بالتعاون مع وزارة التجارة والصحة والفلاحة والموارد والديوان والموارد المائية والديوان الوطني للصناعات التقليدية لإنجازها. في هذا السياق، مدير الإعلامية بوزارة الأسرة رؤوف الزاير ذكر أنه تم استعمال مختلف التكنولوجيات الحديثة واعتماد معايير سلامة البيانات مع التركيز على تسهيل آليات التصفح والاستخدام، مشيرا إلى أن هذه المنصة تختلف عن المنصات المشابهة لها على المستوى الوطني من خلال اعتماد الترابط البيني للتثبت من قانونية المؤسسات النسائية إلى جانب تأمين إرسال الطرود وعمليات الاستخلاص، مشيرا إلى أنها متوفرة باللغتين العربية والفرنسية وتوجد حاليا في مرحلة تجريبية ستمتد على 6 أشهر. أوضح أيضا أن رائدات ستور تضم حاليا 33 عارضة، وأن العدد مرشح للارتفاع بعد استكمال عمليات الانتقاء وفق معايير مدروسة. وخلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره النرويجي أسبين بارث إيدي، شدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار على أهمية خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون هناك المزيد من الحوار، كما شدد على ضرورة العمل على إنهاء النزاعات والتوصل لحل للخلافات الدولية بناء على القوانين والسبل السلمية. كشف مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب اللبناني مجددا بموقفها الرافض لتجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل التي تنتهي ولايتها أواخر العام الحالي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790. قبل اتفقت دولة الاحتلال ولبنان على قائمة قصيرة تضم كلا من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تشمل نشر قوات أجنبية في لبنان، وذلك للتحقق من مسألة نزع سلاح حزب الله وفقا لما أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

رجعنا لكم من جديد في بيي دون لو. مرحبا بكم الناس الكل. نصف نهار و24 دقيقة على موجتنا، متابعتنا وأخبارنا مازالت متواصلة وديما على إيقاع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وين حابين نذكروا الناس اللي عندها الفرصة اللي هي أم فاكونس اللي تنجم تواكب التظاهرات هذيا. راهو فما أيام ترويجية في تونس العاصمة للصناعات التقليدية، انطلقت هي في الحقيقة من يوم أمس مش تواصل حتى 16 أوت 2026. الأيام الترويجية هذيا كيفها كما غيرها من التظاهرات الثقافية الترويجية والسياحية زادة، هي تجيب مناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، والهدف هو تشجيع المرأة الحرفية التونسية اللي من صبعاتها يخرج الذهب. هذيك علاش يلزمنا نشجعوهم التظاهرات هذوما، ونشجعوكم زادة انتوما مستمعينا انكم تحضروا وانكم تشوفوا شنو هي المنتوجات اللي نوصلنا في الابتكار، اللي نوصلنا في الابداع والأصالة من عند المرأة التونسية اللي ديما فكرها متطور لكن انملها وهويتها ما تحبش تخلى عليهم. هذيك علاش نذكركم بالموعد انه نشجعوا النساء هذوما من الناحيه الاقتصاديه، نعرفوا بالمشاريع نتاع الحرفيات وصاحبات المشاريع والانتاجات نتاعهم، وخصوصا نكثروا ونعززوا من فرص الترويج والتسويق للمنتوجات اللي تبقى هذه حاجه ياسر مزيانه. دونك مازالت متواصل فعاليات نتاع الايام هذه حتى 16 اوت 2026 بقاعه الاخبار بالعاصمه. تنجموا تواكبوا التظاهره هذه وتكونوا خير سند للمرأة التونسية في عيدها. ما عندكمش فكرة على التظاهرات هذية وقت اللي يكون فما إقبال من عند التوينسة من عند العموم الناس، قديش الحرفيات هذو ما يفرحوا، قديش يحسوا أنه بالحق يعني اللي يخدموا فيه ولا اللي يقدموا فيه واللي هو يساهم بطريقة أو بأخرى في الدورة والحركة الاقتصادية لبلادنا عنده وقع إيجابي كبير وكبير برشا عندهم هما. ففي إطار التشجيع ما تبخلوش عليهم، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. ومرة أخرى سلامنا يكون كبير وكبير برشا لكل امرأة تونسية تسمع فينا التوقيت هذية. نقول لكم موزيكتنا سبيسيال، جونا التونسي زيدا موجود وسبيسيال اليوم في بيي دون لو، والمناسبة هي الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية اللي يا ربي إن شاء الله كل عام وهي بخير، إن شاء الله كل عام والدار التونسية تكون منورة برائداتها، رائدات العائلة التونسية بيان سور مهما كان المجال. حتى المرأة اللي تسمع فينا واللي بتيتخ ما حالفهش الحظ باش تكون صاحبة مهنة وإلا باش تكون موفة ولا حاجة، هي زادة رائدة في المحيط العائلي نتاعها وهي راهي عندها دور كبير وكبير برشا. فألف تحية وألف بوسة لكم الكل سيداتي اللي قاعدين تسمعوا فينا في بيي دون لو، وانتوما مستمعات وفي للترونش غير هذيا على جوهرة فم من 10 حتى الماضي ساعه.

عليك. وصلنا النصف النهار و40 دقيقة في بيدون لو. مستمعينا احنا في متابعة لكل الأخبار الجهوية اللي تجينا من تونس كاملة، والحقيقة كل شيء محين وموجود على موقعنا www.jawharafm.net. وبالمناسبة تحية شكر كبيرة برشا لكل مراسلينا في مختلف الجهات اللي قاعدين يعملوا في مجهود كبير وكبير برشا لنقل المعلومة بكل أمانة ونقل الخبر بطبيعة من المصدر نتاعو. وبرشا زيادة من المستمعين تفاعلوا مع الأخبار هذية، هي الحقيقة أخبار في علاقة بالحرائق اللي قاعدة تصير من هنا ومن غادي في عديد المناطق في تونس. وكما قريتوا على موقعنا وأكد لي الكلام هذية زيادة مراسلنا رفيق العيادي، فإنه اليوم الصباح تمكنت وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني مدعومين بمجهود كبير برشا من عند المتساكنين من إخماد والسيطرة على حريق جبل بورباح في واد مليز، اللي كيف ما أكد لي زميلنا رفيق العيادي قبل شوية قال لي أكيد توا في وصلنا لمرحلة التبريد يعني بالنسبة للحريق هذية، وفرق التدخل ما زالت موجودة على عين المكان حتى اللحظة هذية تحسبا لأي طارة. أما زيدا أكد لي أنه التعليق اللي تحكي على التأثير على أسعار الزقوقو والزقوقو اللي موجود في جندوبة اللي نعرفه اللي هي منتج يعني رئيسي للزقوقو، وخصوصا احنا على بعد أيام قليلة من الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، أنه يقول لي التأثير ما يكونش على أسعار السنة وما يكونش على صابة السنة، فإنه التأثير يكون على صابة عام الجاي. احنا نقولوا ربي إن شاء الله ما يعطينا باللطف والحمد لله سلامات، وإن شاء الله يا ربي الوحدات الكل تكون لباس باش يصير التدخل العاجل لا قدر الله فما أي طارئ. دونك شنية آخر الأخبار والوضعيات سواء في جندوبة أو في زغوان، كل شيء موجود على موقعنا. ونحب تحية زيادة كبيرة برشا كما قال لي رفيق لكل المتساكنين اللي يهبوا هبة الجنود في المواقف هذية، والحقيقة حاجة ياسر مزيانة كالهبة هذيك، رغم هي في ظرف مناخي طارئ وطارئ جدا، وكما نقولوا صعوبة التضاريس وريح الشهيلي وارتفاع درجات الحرارة هي عوامل تنجم تزيد تعقد الوضع شوية، لكن زادة مجهودات المتساكنين وإنهم يرشدوا حتى الفرق ويعلموا بأي خطر موجود، فهذه زادة نقطة وعي يلزمنا نحييهم عليها، فألف شكر ليهم يعطيهم الصحة. وإن شاء الله يا ربي سلامات غابات الصنوبر والحسيدة اللي موجودة في بلادنا، وسلامات زادة غابات الزقوقو. وإحنا في متابعة لكل الأخبار وبيدون لو، ما زالت متواصلة معكم.

0: احنا بشويه بشويه مع فناير ومن ختام الموعد اليوم من بي دون لو متابعتنا باش كنا جهويه 100% في علاقه بالوضع البيئي في البلاد التونسيه. خلينا نقولوا صباح النور سيد احمد الجزيري اللي هو تقني اول بمركز ولايه سوسه. نقولوا له صباح النور. مرحبا.
1: مرحبا بك على السلامة. احمد الزيلي.
0: احمد
1: الزيلي
0: الزريري. مرحبا بك يا سيدي.
1: الزيلي الزيلي.
0: مرحبا يا سيد احمد. نورتنا يا سيدي.
1: الله يخليك.
0: في دون لو على جوهرة فيم. شكرا لك على قبول دعوتنا باش نحكيو في الدقائق الاخيره اليوم من متابعتنا على التطبيقه اللي تمكن من متابعه الوضع البيئي في ولايه سوسه والتنسيق مع مختلف الاطراف المعنيه. لو كنت تعطينا عليها فكره كيفاش نجموا نستفيدوا منها، شنو هي هالفكره هذه ببادره من عند شكون بالضبط انطلقت؟
1: التطبيق نتاعنا هي تطبيقه داخليه ما بين الولايه والبلديات، ما بين الولايه وكتاب عامين البلديات. التطبيقه هذه باش يكون فيها متابعه الوضع، يعني التدخلات الميدانيه والتدخلات البلديه في النظافه، في المجال البيئي، في مجال متابعه النقاط السوداء، في تحسين الوضع الجمالي لجهه بصفه عامه. التطبيقه هذه يعني باش نجمعوا بها تقارير يوميه تصدر عن البلديات، مجال التدخل نتاعهم، صور قبل وبعد التدخلات نتاعهم.
0: اي
1: التطبيق نتاعنا باش تكون باذن الله هي اوبيراسيونيل في نسختها الاولى. بدينا نخدموا بها، قاعدين نجمعوا في التقارير. كنا التقارير كانت توصل لنا يعني على تطبيقة الواتساب، وكنا نجمع التقارير مانيوالمون، معناها باش نعملوا تقرير عام.
0: نقولوا احنا بالطريقة القديمة، معناها كتابية.
1: بالطريقة القديمة بالضبط، تو اوتوماتيك، كل شيء اوتوماتيك. تو سادة كتاب عامين يدخلوا على التطبيق نتاعنا، يدرجوا التقارير نتاعهم، يدرجوا الصور قبل التدخل وبعد التدخل، والتطبيق اوتوماتيك موت توفر لنا يعني تقرير عام يومي او اسبوعي او شهري، معناها على التدخلات وعلى
0: الشغل. الحقيقه سيد احمد هذه حاجه مزيانه برشا، تخلينا عندنا مراقبه ميدانيه كما نقولوا مباشره ورصد خصوصا للاخلالات اللي رد على المخالفين، على خاطر المخالفين راهم برشا اللي ماهمش قاعدين يحترموا في البيئه، ماهمش قاعدين يحترموا في المحيط، وما عندهمش حتى ثقافه صديقه للبيئه اصلا. دونك احنا استحسنا الفكره على الاخر، هذاك علاش انت سيادتك موجود معنا. دونك التطبيقه هذه باش تكون دونك خاصه كان بالبلديات
1: تو حاليا هي كما قلت لك هي في نسختها الاولى.
0: راهي
1: التطبيق عندنا برنامج
0: تجريبيه سيد احمد.
1: هي نسخه اوبيراسيونيل، تجريبيه اوبيراسيونيل. قاعدين نخدموا بها ديجا، قاعدين يعني نجمعوا بها التقارير. فما امكانيات نتاع التطوير يبقى مع الساده المسؤولين، مع السيد الوالي، مع الساده الكتاب عامين، باش عندنا برنامج ان شاء الله باش نطوروا. احنا عندنا برنامج باش نطوروها يعني. باهي يمكن ندخل فما حاجات اخرى، يمكن تدخل من حقيقه نتاع ربي ما نعرفش توا شنو يعني باش يكون، شنو يكون برنامج.
0: لا احنا نستحسنوا على الاخر الفكره لو كان يتم تعميمها وتكون متاحه للمواطنين زاده باش حتى

0: الجهاز قاعده تصدر لنا في التقرير نتاعها، التقرير نتاعها على رفع النفايات المنزليه وشبه المنزليه. عندنا يعني في نعرفوا نجموا نعرفوا الكميه بالطن. قداش من طن؟ يعني مثلا البارح هم 1000 وقداش من طن يعني تم رفعهم وكل. الحقيقه شنو يصير من بعد النفايات؟ لا ما عنديش فكره.
1: دونك فوالا، دونك انتم فقط تقتصروا على تجميع الارقام والتقارير.
0: تجميع الارقام، تجميع عندنا النظره طولت، عندنا النظره نجموا نعرفوا شنو الاماكن اللي تم التدخل فيها، كيفاش كانت، كيفاش ولات بالتطبيق نتاعنا. يعني ولينا نعرفوا كل شيء، نجموا نشوفوا كل شيء اون طون ريال. معناها
1: مزيانه البيدره هذيا. وخليني نختم بالارقام بما انك انت مشرف تقني يعني على المشروع هذيا وعلى التطبيق هذيا. توا حسب ملي بديت تخدم الابليكاسيون هذيا، معدل رفع النفايات يوميا، نحن نقولوا في ولايه سوسه، ونعرف انه في الصيف فما برشا استهلاك، وتبارك الله يعني سوسه تستقطب زوار من كل انحاء العالم سواء سياح وغيرهم. قديش من 1000 طن نحكي معدل يومي تقريبا؟
0: الحقيقه نتاع ربي ما تعرف اليوم جو في ما عنديش الابليكاسيون، ما عنديش اكتي على الابليكاسيون توا، ما عنديش. اما بالالاف.
1: بالالاف يوميا، 1000 2000 حسب اللي طلعت عليه انت.
0: صديقون كل نهار كيفاش صديقون.
1: لا مهمين برشا الارقام هذوما، ماذا بينا نتحصلوا عليهم. سيد احمد شكرا ليك على كل التفاصيل هذيا ان توكا اللي قدمتها لنا. هي بادره اطلقتها ولايه سوسه، وحنا نستحسنوا الحقيقه الافكار هذيا، ونستحسنوا توظيف التكنولوجيا في حياتنا اليوميه وقت اللي يكون من الجانب الايجابي بطبيعه، وخصوصا وقت اللي تكون فما وضع بيئي يلزمنا نتبعوه بطريقه حينيه، وضع بيئي يلزمنا نحرصوا على تحسينه وتطويره نهار نهار بعد نهار، وخصوصا نشر ثقافه البيئه، وانه نكون وكلنا أصدقاء للبيئة. شكرا ليك سيد أحمد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل.
0: مشكورة لك، شكرا ليك وشكرا لمستمعي
1: شهرك. شكرا ليك سيدي نورتنا، ومعك أنت نوصل لختام موعدنا اليوم من بي دون لو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى الماضي ساعة في إديسيون سبيسيال اليوم احتفالية بالمرأة التونسية. كيف سمعتوا سيد أحمد قبيلة وأغلب الضيوف اللي دخلوا معنا اليوم يأكدوا اليوم نهار فيشتا، لكن العمل متواصل، لكن المتابعات والأخبار ديما متواصلة على جوهرة فام. ومن نجموا في الختام كنقولوا مرة أخرى إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية واقفة على ساقيها، إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بألف خير. التحية توصلكم من عند الفريق النسائي زاد اللي فرافقكم اليوم في بي دون لو، سعاد العدويني في التنسيق العام شكرا ليك، نرجس قليلة في الديجيتال يعطيك الصحة، جيهان رحومة في الإخراج التقني شكرا ليك، وسنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. متابعة طيبة لباقي برامجنا، إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل، باي باي.
2: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
3: ربي عليكم، شنبلغيكم المتاج
2: مع ميكرو جوهرة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. ما قدم الحزب الدستوري الحر اليوم خلال ندوة صحفية حصيلة عمله خلال العشرية الأخيرة وبرنامجه السياسي خلال الفترة المقبلة. وفد الجورة ثامر صغير في متابعة، والتقى عضو المكتب السياسي للحزب ثامر سعد.
2: الهدف الأساسي هو الإعلان على المؤتمر، لأنه الناس كل تستنى في مؤتمر الحزب، لأنه المؤتمر اللي فات صار يوم 13-14 أوت 2021 ووصلت المدة 5 سنوات. يجب أن نعلن على المؤتمر بتاعنا في نفس اليوم هذايا، أن يكون غدا أو بعد غد، هذاك هو قرار الديوان السياسي. لكن المهم كونه يوم 13 أوت كنا أوفياء للموعد. جاءوا المناضلين بتاعنا لإعلان، أولا الناس تعرف اللي قبل المؤتمر الوطني ثم مؤتمرات جهوية ومحلية. احنا عندنا جامعات في كل ولاية جامعة، ما عدا تونس الكبرى فيها مجموعة من الجامعات، وبطبيعة الحال تونس العاصمة عندها وضعية خاصة، وكذلك الدوائر بتاعنا اللي هي في المعتمديات. وصاروا انتخابات الدوائر ومباشرة بعدها انتخابات الجامعات في هذه الفترة الوجيزة اللي خدمنا فيها يعني بالقداء، باش كملناها وكملت والحمد لله. الا بعض من 3 ولا 4 اخترنا باش بموافقتهم باش يكونوا بعد المؤتمر الوطني، وهذا ما في حتى مشكلة لأنه ما كانوش جاهزين. من منطلق للمؤتمرات الجهوية والمحلية صارت، إذن آن الأوان أن نعلن عن المؤتمر الوطني، مش يكون يوم 3 أكتوبر و4 أكتوبر. الافتتاح يوم النهار 3، ثم نكملوا نقاشات اللوائح بتاعنا.
1: دخل أمس المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمدية الحريرية من ولاية تونس حيز العمل في خطوة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. ويعد هذا الإنجاز وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لإدارة الجهوية للصحة بتونس مكسبا هاما لأهالي المنطقة، لما سيوفره من خدمات صحية قريبة والحد من مشقة التنقل، خاصة بالنسبة للعائلات وكبار السن والأطفال. ويأتي هذا الإنجاز في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطن والارتقاء بجودتها وتحسين ظروف التكفل بالمرضى في جميع المناطق بالجمهورية التونسية. أخبارنا العالمية، نقلت وكالة بومبيرك عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن العقوبات والحصار البحري أفلس إيران تماماً، مضيفا أن لدى ترامب العديد من الخيارات التي يمكنه استخدامها في الأشهر القادمة. كما قال مسؤول إيراني إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، بينما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن واشنطن تتحكم بشكل كامل في مضيق هرمز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
4: عليك عيد ميلادي في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس.
5: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
4: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
5: اس ام اس على 85 990.
4: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي، المحقق بلس على جوهرة اف ام، موج مع الموجة.

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضية ساعتين ليحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: تحياتي، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل من التحق بنا في الاستماع، الاستماع الجوهرة أفام في نهارة الخميس 13 أوت 2026. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير، خاصة السيدات اللي قاعدين يسمعوا فينا بمناسبة عيد المرأة التونسية. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. واليوم بمناسبة 13 أوت حبيت نعرض معكم واحدة من القضايا المهمة في علاقة بقضايا المرأة في تونس، والقضايا المتعلقة بالعنف المسلط على النساء. الأرقام لسوء الحظ قاعدة ماشية وتكبر، خاصة كي نحكيه على الجرائم اللي ترتكب في حق النساء. من بيناتهم، من أشهرهم، قضية رفقة الشارمي، القضية اللي صدرت فيها أحكام ابتدائية وأحكام استئنافية، القضية اللي ترجع ل 2021 اللي صارت في الكاف وصدر فيها حكم ابتدائي في المحكمة الابتدائية في الكاف نهار 8 نوفمبر 2023، حكم بالسجن لمدة 30 سنة في حق زوجها المتهم باغتيالها. الحكم الاستئنافي قضت فيه محكمة الاستئناف بالكاف نهار 5 مارس 2024 بإقرار الإدانة والترفيع في العقوبة السجنية لأربعين سنة. شنو اللي صار مع رفقة؟ كيفاش صار اللي صار؟ هذا اللي نقترح عليكم أنكم تكتشفوا تفاصيله في الجزء الأول من حلقتنا لليوم، اسمها رفقة الشارمي. قصة تسمعوا تفاصيلها حالا في المحق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليلة تنطلق إذن من الكيف وترجع بينا ل 2018 وتحديدا 30 جويلية 2018. جويلية شهر العروسات بامتياز، وهذا اللي باش يأكدوا الحدث اللي نحكي لكم عليه. 30 جويلية 2018 العرس متاع برهان ورفقة، وأخيرا صار هذا الحفل، حفل الزفاف اللي جاء بعد قصة حب. قصة حب دامت تقريبا 3 سنين بيناتهم الاثنين. رفقة وقتها كان عمرها 19 سنة من وقتها، وهي تحب في برهان ولد 25 سنة. برهان اللي باش ياخو رفقة في 2018 لتتويج قصة الحب هذه. الحقيقة العائلة بالأخص نتاع رفقة ما كانتش ياسر موافقة على هذا الزواج من الأول. علاش؟ على خاطر نعاود ونرجع لك المعبوكة نتاع الأوضاع الاقتصادية. الوضعية الاقتصادية مش ولا بد ياسر نتاع برهان، رغم أنه باش يدخل يخدم في الحرس الوطني، لكن الوضع المادي نتاعو ماهوش معناها ياسر يسمح له بأنه يأسس عائلة. مع ذلك رفقة باش تشد صحيح في قصة الحب متاعها، وباش يحصل الزواج ما بيناتهم في 2018. لكن الحقيقة أنه الأمور سريعا باش تبدأ تتدهور بعد مديدة قصيرة. نحب أقولك ساعة من تورا، وخطر عادة نقول لكم نفس الهدرة، نقول لك بداوا قصة حب وبعد ساءت الأمور وبعد كذا. راو لا أعني بتاتا بتاتا أنه لا رأي قصص الحب توفى من بعد بالمشاكل وبالعرك وربما بالقتل، ليس هذا المقصود بتاتا، لأنه كما فما بضعة قصص حب اللي توفى بإشكاليات كبيرة، فما ملايين قصص الحب اللي تكون النهايات متاحة نهايات سعيدة. بالتالي راو ما فما حتى ربط نحب نعمله بالضرورة ما بينات قصص الحب والوضعية الاجتماعية. ولكن ساعات قصة الحب لا تصمد في وجه برشا مشاكل تعترض الكوبي، برشا مشاكل ومن أبرزها المشاكل الاقتصادية. علاش؟ على خاطر رقم واحد، برشا من هالكوبلوات يبدأوا ما همش مستعدين لتأسيس عائلة، معناتها واحد يكون عايش وحده ولا عايش في دارهم وبالتالي قائمة به دارهم، يلقى روحه بين ليلة وضحاها عنده دار وعنده مرأة، والمرأة كيف كيف تلقى روحها عندها راجل وعندها دار ومصروف وماء وضو وما إلى غير ذلك. الواحد كيبدأ مش محضر روحه، بالتالي أكيد أكيد باش يلقى روحه في فم مدفع. وفي غالب الأحيان تلقاه العرس بالكريدي والأثاث بالكريدي والعيشة بالكريدي والشهرية ما عادش تكفي الكريدي، وشنو باش يصير من بعد؟ يبدأ الجو المكهرب. وهذا بالضبط اللي صار في علاقة رفقة وبرهان، الجو تكهرب سريعا ما بيناتهم، وباش يزيد يتكهرب بما أنه رفقة ما عادش باش تخدم، بالتالي باش تنقص شهرية، عادش باش تخدم وتنقص شهرية، في المقابل المصاريف قاعدة تزيد، مصاريف الدار ومصاريف الصغار. بما أنه وهذه زادة من الإشكاليات الكبرى، ما زلنا الكوبل ما يعرفش على روحه أموره شنو حوالها، وينطلق في جيبان الصغار وتلقى رجل ومرته مصروف دار ومصروف صغار. إذا كان الأمور مش محسوبة مليح، إذا كان الواحد مش محضر روحه كما ينبغي عليه، على خاطر فعلا يلزمنا نقولوها، ما نعرفوش رانا نكونوا آباء وأمهات، اخي شكون اللي تولد يعرف كيفاش يكون اب والا ام؟ المفروض الواحد يحضر روحه. مش معناه يحضر روحه، اقل حاجه يحضر روحه نفسيا، يحضر روحه كسوسوا الام والا الاب انه باش يتعدى الى هذه المرحله، وبناء على ذلك يحضر روحه اقتصاديا والا يتعلم بالهداوة. يصبر، يتعلم يصبر، لأنه في برشا حالات حكيت لكم عشرات القصص كيما هكا تتعكر الأوضاع، ما عندهمش فلوس يصرفوا على رواحهم، يجيبوا صغير تزيد تتعكر الأوضاع أكثر، بالضبط كيما صار في قضية رفقة شيرلي اللي برهان رجلها ما عادش باش يصرف بتاتا عليها وعلى صغيرها، باش يولي وكأنه ديميسيونير مستقيل من هذه المهمة، وهي باش تقول له هالكلام، باش تقول له هالكلام عبر ميساجات كانت تبعثهم له. ما نعرفوش هل لأنه ما كانوش يحكيوا مع بعضهم فما مشكلة في التواصل، أو لأنها كانت تفضل أنها تبعث له ميساج مكتوب، أو يظهر لي الأقرب لأنها ما كانش يخليها تتكلم كي تبدأ تحب تتكلم معاه في هذه المواضيع، فالتجأت لهالرسائل المكتوب. شوف معايا مثلا شنو باش تبعث له وقت اللي ولده عمره قرابة 3 سنوات، شنو اللي باش تبعث رفقة رجلها مساج نقراوها مع بعضنا. أنا عمري ما عملت عليك خاطرك بطبيعتك ما تستحملش حتى شيء، لا يهمك فينا لا اللي يخصنا، ولدك عامين عمره، عمرك ما تفكرته بحويجة كي صغار ولا فرحته كيف نديته، إلى غير ذلك من الكلام اللي بشي يجي من عند أم موجوعة تحكي لرجلها كيفاش أنه مستقيل من عملية المصروف على عليها وعلى ولدهم وعلى الدار، وشنية المجهودات اللي هي باش تعملها. ودخلنا في دوامة خايبة، ودخلنا في علاقة خايبة ما بينات رفقة وبرهان، دخلنا في دوامة خايبة باش توصل لأنه رفقة توصل تشكي من أنها توصل تبات جيعان، ما تكلش، ما فماش عشاء، انتقاما أو فقرا بين ظفرين ما نعرفوش مليح، ولكن كانت تبات جيعانة كما باش تسمع معايا في هذا التسجيل اللي كانت بعثته لوحدة من صاحباتها.
2: تصوري في الغريب بطيبت حتى شيء، وتشقفت وكانت وحدها بلوكتا وصريش حتى صحيح كسكسي بطيبت شيء، ما عندي شيء. تصوري شقاولك.
1: إذن كرة الثلج متاع المشاكل ماشية وتكبر. ابدينا بتشكيات من المصروف الناقص على الدار وعلى الصغار، تعدينا بعد ذلك لجوع، ثم مع هذايا الكل باش يزيد عليه شنو اللي مازال الضرب، وهذاك فعلا اللي باش يصير. ورفقة باش تتشكى لصاحبتها زادة اللي هي تقريبا الشخص اللي قاعدة تفضفض له كل مرة، الشخص الوحيد اللي تفضفض له، باش تتشكى لها من العنف اللي كان يمارس فيه رجلها عليها من خلال الضرب متاعها. اسمع معايا.
2: هبلني هبلني ما بالحق تأكد مشو في مخه بصول مشو نرمال يزمو حل تعبين تسمع شير انت اسمع وعمل فيلم كيما حب هو تعرف بقيت بيهتة بقيت بيهتة في جنب كل يوم مغرب صباح عشية اللي في مقعك على عيني ونحكي لك في كل شيء تشفي نورمال مريض مريض مريض الطفل انا شوفي شيطان وشو نورمال جيتي لازم اكسرها مش تلقيش يلا ولا عملوا كيفيه طلعوا الشيء دمروني والله.
1: العرس صار في جويلي 2018، ما خلطنا 2021، ما عملناش عامين، إلا ما أنواع المشاكل الكل صارت ما بيناتهم، ولا كان تحب إلا ما رفقة الشيرني شافت الويل من قبل رجلها. من خلال الوضعية الاقتصادية الخايبة، من خلال عدم التكفل بالمصروف، ثم هذا يمكن تنجم تقول والله يصير في وضع اقتصادي صعيب، ولكن اللي تعدينا له هو الضرب، والضرب المبرح، والضرب مع الخوف نتاع رفقة من أنها تتقتل من قبل رجلها. هذا الخوف اللي باش يخليها نهار 7 ماي 2021 تقول يزي كفاء. علاش؟ على خاطر نهار 7 ماي 2021 التريحة اللي باش تاكلها باش يكون معاها خنق باش تتصور بعده أنه مرة أخرى ينجم برهان يقضي عليها، فباش تقرر أنها تشكي برجلها وتنطلق بعد ذلك أكيد في إجراءات الطلاق. كيف مشيت شكيت هنا باش نبداو في موضوع الإخلالات اللي صارت في الإجراءات للناس اللي خذت عليها الشكاية، باش يعطيوها تسخير. هذا هي المعمول به، لازم تمشي تجيب شهادة طبية. على أساس باش تجيب شهادة طبية؟ على موضوع العنف اللي تعرضت له. يا أخي يومت من غدوة 8 ماي باش نتفاجئوا بها تسحب الشكاية امتاح. هذا بالضبط اللي نقراوه في نص هذا التنازل المثير. تو من بعد نقول لك علاش هو مثير. صرحت بأنها تعرضت للعنف من قبل زوجها، وذلك لحصول سوء تفاهم بينهما، إلا أنها سقطت حقها في تتبع زوجها، وذلك دون ضغوطات من أي شخص. وبسماع المشتكى به برهان اعترف بأنه اعتدى على زوجته بالعنف، وكان ذلك في لحظة غضب، وعبر عن ندمه وطلب العفو. كما كنت تسمع، على أساس وأنه رفقة مشيت مع رجلها أسقطت الدعوة في حقه من غير أي ضغوطات تذكر. هذه الساعة عنا في كل القضايا اللي تصير في قضايا المرأة، بعد ما تشكي المرأة الضغوطات تجيها من كل حدب وصوب باش تسقط الشكاية امتاح بدون أي ضغوطات، يقول النص. لكن فيما يتعلق برفقة، احنا متأكدين انه مش كان فما ضغوطات فقط، وانما كانت فما تهديدات. ما زالت رفقة تحكي مع صاحبتها اللي قلت لك عليها، ومع هذه الصديقة بتبعث لها بالضبط شنو اللي صار. واللي صار مش نكتشفوه من خلال هذه المراسلة، مراسلة اللي قاعدة تقول فيها رفقة أنه رجلها هددها وقلها ورحمة بابا ما نذبحك. إذا ما تسقطش عليه اشكي، الشيء اللي بشي خليها تمشي وتقوم بعملية إسقاط الشكاية. لكن هي أسقطت عليها الشكاية صحيح نهار 8، ولكنها روحت مع بوها لدار بوها، وهو روح على روحه لدارهم. شنو مال اللي بشي خلي رفقة نهار 9 ماي تكون متواجدة في دارها؟ 9 ماي هو لسوء حظها وقتها ساعة هو أيامات قبل العيد، رانا في رمضان، وتسعة ماي هو عيد ميلاد ولدها الصغير. مشيت للدار على أساس باش تهز الحوايج متاعو من الدار وترجع لدار بوها، غادي مبرمجة أنها باش تحتفل بعيد ميلاد ولدها. لكن بظهرها انهارتها برهان باش يدخل للدار وهي غادي، ومن وقتها باش تلحم ما بيناتهم، باش يعاود يتذكر كيفاش تشكي بيا، أنت تشكي بي وتفضحني قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. ونسيت باش نقولك اللي هو شاكية بيه مرته في العنف، وما بيناتهم خلافات، ورغم ذلك فأنه رغم أنه حامل للسلاح فأنه مش باش يكون فما حتى إجراء احترازي متعلق على الأقل بسلاحه، باش يقعد طليق بعد إسقاط الشكاية وباش يقعد عنده سلاحه. وقت اللي تعارك هو وياها السلاح بين يديه باش يدور بيه الدجاج لكحل ويجبد الفرد. طلقة الأولى باش تكون في ساقين مرته، طلقة الأولى جات في ساقها، لكن من بعد سلسلة من الطلقات، 5 كراتش باش يتم إطلاقها، 5 كراتش في أماكن مختلفة من جسد رفقة، 5 كراتش باش تطيح بعدهم في القاعة تتسكك لمدة قصيرة، ثم ما عادش تتحرك بتاتا. هنا وين برهان باش يبدأ يفيق، باش يسيب السلاح متاعو ويهبط بحذا مرته، مش عارف شنو اللي يعمل، بين الصياح بين بكاء ماهوش مصدق روحه ربما شنو اللي يعمل، باش يكلم الحماية المدنية اللي باش تجي على عين المكان، وباش يتم نقل رفقة على جناح السرعة للسبيطار، ولكن الطاقم الطبي باش يأكد بعد مدة قصيرة وفاة رفقة الشير. شيتم إلقاء القبض على برهان زاد كيف كيف بصفة سريعة، وباش تنطلق بعد ذلك المحاكمة متاعه. محاكمة انطلقت زاد تقريبا للمنظومة الكل لنقاط الاستفهام الغريبة في هذه القضية، للحاجات البالية اللي ما زالت عنا متاع اولا كي واحد يتضرب ما تشكيش كعليك تشكي براجلك كيفاش، وبعد ذلك تولي الضربه الثانيه والثالثه والرابعه والعاشره ونوصلوا الى حالات القتل. وكي تشكي كيفاش تشكي، يلزمك توا تسقط الدعوه، وتسقط بعد ذلك الدعوه. وفي هذا الكل الجانب اللي تابع في هذه القضايا يعني امنيا وقضائيا تكون ماشي في الخط، يعني هذا هو الإشكال، أنك أنت تبدأ عارف أن السيدة هذيك أسقطت الدعوة إكراها وليس لأنها هي تحب تسقط. ثم وشنو كي واحد يسقط الدعوة، واحد مخبط وماكل تريحة وبعد جاي يسقط في الدعوة متاع إيش، متاع شنو أنت تقبلها أنه هو يسقط الدعوة حتى كان هو أسقط الدعوة؟ المفروض أنه نعرفوا اللي السيد ولا السيدة ذاك ما عملوش بطيبي خاطر. ثم 3 في قضايا العنف ما بينات الأزواج خاصة، كيفاش لا نتخذ إجراءات تتسمى إجراءات احترازية؟ شو هالإجراءات الاحترازية؟ أنه هذا المتسبب في العنف يكون ممنوع عليه أنه يقترب من الشخص المعنف لمدة معينة، إذا كانهم في نازع تطلاق حتى ليصير تطلاق، إذا كانهم مش متفاهمين حتى ليتضح لهم، يعني حتى نتفادى أن نصل لكوارث لازم المفروض إجراءات معينة. ثم آخر هذه الإشكاليات وأبرزها اللي قلت لك عليه موضوع السلاح، كيف يمكن في وضعية كمن هكا متاع إنسان عنيف مارس العنف أكثر من مرة، فيه شكاية في ممارسة العنف، يدور بالسلاح متاعه قبل ما نخافوا على الناس نخافوا عليه هو؟ لكن هذا الكل مش بشي تعمل هذيك، علاش الحقيقة هذه القضية باش تاخو أهمية كبيرة ياسر وقت اللي باش تصير في تونس، أهمية إعلامية أهمية من خلال الحملة اللي باش تتعمل واللي باش تبدأ من وقتها، اسمها رفقة الشيرني.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس حتى الماضي ساعتين، ومن تونس باش نهزكم لبلاد ما تعرفش السخانة اللي احنا نعرفوها توا الصيفية، بلاد نسميها هنا من البلدان الباردة، الباردة برشا. نحكي على إيرلندا. أما في البلدان الباردة برشا فما زادة برشا الغاز، كيما اللي نقترح عليكم نكتشفوا تفاصيله اليوم. لغز منزل في إيرلندا، قصة تسمعوا تفاصيلها في المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

قضية اليوم إذن ترجع أطوارها لصبحية الاثنين 23 ديسمبر 1996، واحدة من متساكنات قرية سكول في إيرلندا خرجت في اتجاه وسط المدينة باش تقضي، وهي في طريقها شلفت انتباهها جسم ملقى على الأرض قدام بوابة متاع واحدة من الفيلات. في البداية مش في بالها أنه حوايج ربما مرمية، أما قربت أكثر وبدأت ملامح المشهد تضاح. هاي مرأة هذه مرمية على وجهها، السيدة تجمدت في بلاصتها من هول المشهد اللي قدامها، وبعد ما استوعبت اللي قاعدة تشوف فيه بدأت تعيط وتصيح وتطلب في النجدة. الجيران باش يتلموا على صوت السياحة، وبدورهم اكتشفوا ذلك المشهد. تم بسرعة إعلام الشرطة والإسعاف اللي وصلوا بعد وقت قصير للمكان، وتزامن وصولهم مع وصول الصحافة زادة اللي كانت حاضرة. تم تطويق المكان بالكامل وانطلقت أولى المعاينات. من الاستنتاجات الأولى كانت اللبسة اللي كانت لبستها الضحية. فحية كانت لابسة حوايج نوم ولابسة معاهم بوت مارون، وهذا اللي خلى الأمنيين يتأكدوا أن الضحية كانت في دارها وتم ربما استدراجها لبرا، لأنه طقس ديسمبر بارد جدا، بالتالي مستحيل حد يخرج لبرا بحوايج خفيفة كما اللي هي لقاوها به. في المقابل الشرطة الفنية بدأت بجمع أولى الأدلة. على بعد خطوات فقط من مكان العثور على الضحية لقاو حجرة، عبارة كبيرة، عبارة سيمان معناها بالبيتون، كانت ملطخة بالدم. مش بعيد عليها حجرة أخرى في نفس الوضعية. من الوهلة الأولى رجحوا الأمنيين أن الزوز حجرات هذوما هما ربما سلاح الجريمة. خلال تمشيط المكان اشتلفت انتباههم زادة بعض الأغصان في الأشجار المكسرة، بالإضافة لقطرات دم متناثرة بجنبهم، وهذا خلى صورة تتشكل في بالهم على اليسار. الضحية كانت تحاول تهرب، كانت تجري بين الأشجار باش تهرب من القاتل متاعها، لكن في النهاية ما نجمتش، وانتهى بها المطاف مضروبة بك الحجرات هذوكم مرمية قدام البوابة متاع دارها. أعوان الشرطة واصلوا تتبع أثار الدم الموجود على الأرضية اللي باش يقودهم مباشرة إلى الباب الخلفي للفيلا. غادي يلقاو زوز بلايص كبار أخرين تعدم. من هنا رجح المحققين هذه الفرضية في القضية، قالوا القاتل وصل لدار الضحية، دق عليها الباب، الباب الخلفي، أول ما هي حلت له وجلها أول ضربة، حاولت تهرب وهو حصرها للي خلطت عليها وقضى عليها. طبعا كان لازم على المحققين أنهم يعرفوا هوية السيدة هذه الساعة قبل ما نحاولوا نعرفوا هوية المجرم. بمجرد دخولهم للمنزل لمواصلة البحث وجمع الأدلة، ابدأوا بالبحث على وثائق شخصية باش يتعرفوا على هوية الضحية، وفعلا لقاوا وثائق رسمية باسم سوفي توسكان دي بلانتيه، منتجة فرنسية، منتجة أعمال تلفزية وسينمائية فرنسية عمرها 39 عام. باش يأكدوا الجيران لاحقا أنها هي مولات الدار، لكنها قالوا راي ما كانتش مقيمة هنا بشكل دائم، عبارة دار متاع عطلة تجي من مدة لمدة. أكثر من هكا أغلب الجيران أكدوا أنهم ما كانوش على علم اللي جات هي هالأيامات في دارها، زيد لا تعرفهم لا يعرفوها، الحقيقة ما عندهاش اتصال بحتى حد. عموما الشرطة باش تعمل دورة في وسط الدار، ومع جمع البصمات باش تجذب انتباههم حاجة غريبة شوي. فوق طاولة الكوجينة كانوا موجودين زوز كيسان متاع شراء. وقتها فرضية جديدة بدأت تلوح في الأفق، وماذا لو كانت صوفي استقبلت الجاني في دارها وشربت معاه كيس ومن بعد هاجمها؟ سريعا مش يتم نقل الكيسان من قبل الشرطة الفنية إلى جانب أخذهم لعينات البصمات من الدار ومن مسرح الجريمة، لكن النتائج بتكون مخيبة للأمال. التحاليل ستثبت أن البصمات اللي كانت على الكيسان الزوز متاع صوفي، هي شربت في كيس الأول وبعد عملت كيس آخر. لم يتم العثور على أي بصمة غريبة في الدار.
الأمر نفسه انطبق على البصمات اللي تم جمعها من وسط الدار. البصمات ما قدمت إذن حتى شيء في هذه القضية. في المقابل لم تنقل جثة سوفي مباشرة إلى المشرحة. علاش؟ لأن الطبيب الشرعي سي جون هاربيسون اللي هو الطبيب الشرعي متاع قرية سكول ما كانش موجود وقتها في القرية. وعام 96 كان فما طبيب شرعي واحد غادي. هذاك علاش؟ أبقى جثة سوفي في مسرح الجريمة 24 ساعة أو 26 ساعة بقوا مغطينها ولا حاطينها في كيس بلاستيكي حتى ليوصل للطبيب الشرعي، وبعدها تم نقلها لمستشفى كورك لإجراء التشريح الكامل. الطبيب الشرعي باش يأكد في تقريره أنه سبب الوفاة إصابات على مستوى الدماغ، إصابات شديدة نتيجة إذن الضربات القوية والمتكررة على الرأس تسببت في كسور في الجمجمة ونزيف حاد. كما كشف وجود جروح وكدمات في دين وفي وجه الضحية. أكد أن سوفي لم تتعرض لاعتداء جنسي، لكن الطبيب الشرعي فشل في تحديد ساعة الوفاة بدقة. بما أن الضحية أبقت وقت طويل في البرد وملوحة سوايع في الطبيعة، وهذا آثار انتقادات واسعة لاحقا في القضية. انتقادات كيف الجثة تبقى في مسرح الجريمة في عز البرد أكثر من 20 ساعة. بقاءها غادي أثر على خصائصها، وهذا اللي صعب عملية تحديد وقت الوفاة بالضبط، وهي نقطة كان من الممكن أن تكون محددة بالنسبة للمحققين في عملية البحث على المجرم. عموما بعد ما تأكدت هوية الضحية كان لازم على الشرطة يقوموا بأصعب خطوة في القضية، إبلاغ عائلة سوفي بخبر وفاتها. الخبر هبط عليهم كالساعق. ما كان حتى حد يتصور أنه الرحلة القصيرة اللي خططت لها سوفي باش ترتاح فيها 3 أيام في منزلها الريفي في أيرلندا ستنتهي بجريمة قتل بشع. بعد ساعات من إبلاغهم عدد من أفراد عائلتها تنقلوا لإيرلندا، ومن خلال شهاداتهم شعروا المحققين أن سوفي سافرت وحدها لإيرلندا قبل أيام قليلة. سافرت على أساس باش تعدي شوية وقت في دارها بعيد على الستريس والضغط متاع الخدمة. أما رجلها دانييل توسكان دو بلونتيي كان من المفروض أنه يخلط عليها بعد أيام باش يكمل العطلة معاه ويعديوا مع بعضهم رأس العام. لكن أفراد عائلتها كشفوا للمحققين معلومة مهمة جدا، معلومة على آخر تحركاتها باش تعاون المحققين في تحديد فترة الوفاة وفترة الجريمة. أكدوا أنه آخر مرة سوفي تواصلت معاهم كانت ليلة الأحد 22 ديسمبر 1996 مع قرابة 11 متاع الليل، خلال مكالمة هاتفية جمعتها برجلها دانييل وهو في فرنسا. حكاوا بشكل عادي. قال سوفي حكيت له كيفاش عديت نهارها وكان يظهر أنها عادية، معناها نهارها تعدي لها عادي. الشهادة هذه خلت المحققين يعرفوا أن سوفي إذا اتقتلت ما بين 11 متاع الليل ليلة الأحد 22 ديسمبر والساعات الأولى من نهار 23 ديسمبر، النهار اللي تم العثور فيه على جثتها. طبعاً المعطى هذا كان مهم جداً بالنسبة للمحققين اللي انطلقوا في البحث على هوية الجاني. وطبعاً كما أغلب القضايا دائرة التحقيق الأولى تشمل العائلة والمقربين. أول اسم على رأس القائمة شكون؟ صحيح، راجل سوفي سي دانييل. سوفي كانت إذن متزوجة من المنتج السينمائي الفرنسي المعروف دانييل توسكان. هو من كبار منتجي السينما الفرنسية، ومن أبرز نجاحاته فيلم سول السولي دو ساتان اللي ربحها البالم دور السعفة الذهبية في كان عام 1987. دانييل وسوفي جمعتهم قصة حب عميقة توجت بالزواج في 18 جوان 1991. زواج كان الثالث بالنسبة لدانييل والثاني بالنسبة لسوفي. حسب الشهادات اللي توصلها المحققين على العلاقة في هالكوبل، فأنه ثنائي حياتهم كانت طبيعية جدا.
حتى أنه آخر مرة تشافوا مع بعضهم كانت قبل أشهر قليلة من مقتل سوفي، وكانوا وقتها في التابيروج متاع مهرجان كان عام 1996، وتصوروا مع بعضهم ودخلوا مع بعضهم وكل شيء كان ممتاز. لكن رغم المعلومات اللي تفيد أنه العلاقة في الكوبل كانت جيدة، لم يقصي المحققين دانيال من قائمة المشتبه فيهم. علاش؟ لأنه رد فعله بعد الجريمة ظهر لهم غريب. بعد ما تم إعلام عائلة سوفي بمقتلها، العائلة الكل يعني سافرت الأيرلندا للتعرف على الجثة ومتابعة التحقيقات وإتمام الإجراءات. دانيال الوحيد اللي ما سافرش. التصرف هذا أثار علامات استفهام عند المحققين. غياب الزوج في موقف حساس كما هذا يخلي الشك يكبر أكثر في أنه عنده علاقة بالموضوع. لكن مع تقدم التحقيق، مع التعاون اللي صار بين السلطات الإيرلندية والسلطات الفرنسية، مش تأكدوا المحققين أنه دانيال كان في فرنسا زمن وقوع الجريمة. كما زاد تليفونه، ماني حكيت لك عليه، مكالمته الهاتفية الأخيرة مع سوفي أثبتت أنه كان في فرنسا. ما نجمش يكلمها البارح ولا يكلمها الأحداش نتاع الليل وياخذ طيارة يمشي لإيرلندا يقتلها في ثواني. بالتالي دانيال خرج نهائياً من قائمة المشتبه فيهم. وبالبحث باش يعرفوا المحققين أنه سوفي كانت على علاقة مع شخص آخر، على الأقل علاقة قديمة شوي. برونو كاربوني، شكون هذا؟ هو فنان رسام فرنسي. تعرفت عليه سوفي، عاشت معاه علاقة حب استمرت 6 أشهر تزامناً مع زواجها من دانيال. حسب بعض الشهادات اللي توصلوا لها المحققين، برونو اتشاف عديد المرات وهو يزور سوفي في دارها هذه الريفية. بالتالي برونو يعتبر مشتبه به في القضية، عشيق سري، ربما أراد الانتقام. لكن بعد التحقيق الدقيق مع برونو تم إقصاؤه من قائمة المشتبه فيهم، بما أنه عنده حجة غياب قوية تثبت أنه كان في دار وهو زاد في فرنسا زمن الجريمة، ما كانش في إيرلندا. مع سقوط الزوز سامي هذوما، رجعوا المحققين لنقطة الصفر. لا الزوج ولا الحبيب السري السابق. في المرحلة هذه المحققين عملوا قائمة حطوا فيها أصحاب السوابق في المنطقة، ربما لقتل سوفي يكون منهم. منزل سوفي كان معزول، والطريق اللي وصله ضيق، ما يعرفوش مليح كان سكان المنطقة والناس اللي تتردد عليها. هذاك علاش اعتقدوا المحققين أن الشخص اللي قتلها يعرف الدار بالبيه. انطلقت إذن واحدة من أكبر حملات الاستجواب اللي عرفتها المدينة، والمحققين انقسموا المجموعات وبدأت عمليات تحقيق ميداني واسعة شملت كل القرى المجاورة. كل شخص كان ساكن في المنطقة أو شوهد قريب من منزل سوفي خلال الأيام اللي سبقت الجريمة استدعاوه للتحقيق. في الأخر وصل عدد الأشخاص اللي دخلوا تحت دائرة الشبهة 54. لكن بشوية بشوية القائمة بدأت تنقص. كل مشتبه فيه كان ينجح في إثبات مكان وجوده وقت الجريمة يخرج من دائرة الشبهة. وبعد أيام متواصلة من التحقيق تم إقصاء 54 مشتبه فيهم. الإحباط سيطر على المحققين، من جديد رجعوا لنقطة الصفر، ما عندهم حتى مشتبه فيه ولا دليل مادي واحد يمكنهم من معرفة هوية الجاني. لكن وهما في حالة اليأس هذه، ظهر شاهد جديد سيغير اتجاه التحقيق بالكامل. اتصال يوصل الأمن الإيرلندي عبر خط يقولوا له الخط السري في إيرلندا للشرطة، للناس اللي تحب تبلغ من غير ما تكشف هويتها. سيدة تقول أنها شافت في الليلة اللي سبقت اكتشاف جريمة سوفي، شافت رجل غريب لبس كبوت أكحل طويل وكان يتصرف بطريقة مريبة. ظهر لي كأنه قاعد يراقب في البلاصة، شفته قريب من جسر كيفالدا. جسر هذا قريب برشا من منزل سوفي. في الأول
السيدة ما حبتش تكشف هويتها وقدمت معلومات باستعمال اسم مستعار كما قلت لك، لكن الشرطة نجحت في تحديد هويتها الحقيقية وعرفوا اسمها ماري فارين. تم استدعائها رسميا للتحقيق. ماري خلال التحقيق معها عاودت حكيت نفس المعطيات واعطت المحققين مواصفات الراجل اللي لفت انتباهها. قالت لي هي متأكدة انها كانت عاودة تشوفه من جديد تتعرف عليه. وقتها المحققين اعطوها مجموعة من الصور لرجال من المنطقة عندهم نفس المواصفات تقريبا اللي هي قالت عليهم. ماري بقت تخسر وتعاود لتصاور، ومن بعد جبد التصويرة بيناتهم وبكل ثقة قالت هذا يا سيد المحقق، هذا هو الراجل اللي شفته. علامات الصدمة ارتسمت على وجوه المحققين. يعرفوه السيد هذايا اللي قالت ماري أنها شفته ليلة الجريمة بالقرب من دار سوفي، هو إيان بيلي. إيان بيلي صحفي مستقل يكتب لعدة صحف محلية وبريطانية، وكان يسكن على بعد حوالي 10 كيلومترات من دار سوفي. لكن المثير للريبة في إيان أنه كان من أول الحاضرين في مسرح الجريمة وقت اكتشاف جثة سوفي، رغم أنه كما قلنا دارها تعتبر منعزلة وصعيب أنك دخلت لها. الأغرب من هذا هو أنه إيان في الساعات الأولى بعد اكتشاف الجثة بدأ يعمل في مكالمات لبعض الصحف باش يمدهم ببعض الصور والأخبار المتعلقة بالجريمة. والمثير زاد طوى ظهر لهم أنه كان يعرف هوية الضحية وكان متأكد أن الضحية منتجة فرنسية. لكن وقتها الشرطة ما كانتش أعلنت رسمياً هوية المرأة المقتولة ولا حتى جنسيتها الفرنسية، كانوا ما زالوا بصدد التأكد من هويتها وإبلاغ عائلتها في باريس. لكن هذا ما كانش أخطر حاجة وصلوا لها، لأنه بعد أيام من الجريمة إيان قام بنشر مقال صحفي، مقال كان مثير للريبة، كان يحتوي على وصف دقيق لحالة الجثة، أحكي فيه على الضرب اللي تعرضت له صوفي في رأسها. لكن اللي أثار الشك فيه هو أنه تطرق للخدوش الموجودة على يدين صوفي ووصفها بطريقة تتطابق مع ما ورد في تقرير الطب الشرعي. المشكلة أنه المعلومات اللي هو حكاهم ما خرجوش وقتها وما تمش تسريبهم لحتى مصدر. ربما أما تعرف الصحفيين ساعات عندهم مصادرهم. هي كيفاش عرف المعطيات الدقيقة هذه الكل كان مش هو المجرم؟ عارفوا المحققين أنه إيان زادا كان معروف في المنطقة بشخصيته المتقلبة وخاصة كيف يشرب. كما كشف التحقيقات أنه سبق واعتدى بالعنف على حبيبته جول توماس في أكثر من مناسبة، حتى أنها اضطرت في أحدى المرات أنها تمشي للسبيطار باش تداوي روحها من آثار الإصابات. لكن أكثر حاجة باش تخلي إيان يترأس قائمة المشتبه فيهم دون منازع هي بعض الخدوش الواضحة جدا اللي تلقات المرأة هذه في دي هو وجبهته. بعد حوالي 2.5 شهر من التحقيق كانت الشرطة الإيرلندية مقتنعة بأنها قريبة جدا من حل هذه القضية. صحيح ما كانش فما ولا دليل مادي يدينه إيان، لكن بالنسبة للمحققين الخيوط هذه الكل كانت تؤدي ليه هو. هذاك علاش نهار 10 فبراير 1997 تحركت الشرطة لإيقاف. تمت مداهمة المنزل اللي كان موجود فيه واقتيد إلى مركز الشرطة وسط اهتمام كبير من وسائل الإعلام. في الأول اعتقدوا المحققين أنه ساعات الاستجواب المتواصلة باش تخليه يعترف بالجريمة اللي عملها، لكن اللي صار كان العكس تماماً. طوال ساعات التحقيق إيان كان يردد في نفس الكلام، أنا بريء، ما عندي حتى علاقة بمقتل صوفي. المحققين واجهوه بكل النقاط اللي كانت ضده واللي كانت بالنسبة ليهم تدينه، معرفته المسبقة بهوية الضحية، التفاصيل الدقيقة اللي حكاهم في مقاله الصحفي، الجروح والخدوش اللي في يده وجبهته، التضارب في شهاداته. لكن إيان كان عنده في كل مرة تفسير لكل سؤال. في الأول قال أنه ليلة الجريمة هو ما خرجش أصلا من داره، قال أنه ما هوش هو اللي شفته المرأة في الجسم. ثم حاول يفسر الخدوش اللي في ديه،
قال انه كان يقص في الحطب باش يعمل بيه النار، يقص في الحطب بالبر على الدنيا بارده باش يحطه في الشمينيه وتجرح. هي وراوي الجرح اللي عندك في جبهتك. قال ضربت راسي في الشباك في داري. اما على معرفته بهويه الضحيه بصفه مسبقه وبانها منتجه فرنسيه، اكد انه الحكايه جاتو عن طريق الصدفه. قال انا وقتها كلفتني مجله اللي نخدم معاها باش نعمل تغطيه الحدث في المنطقة. سمعت اللي فما سيدة أجنبية تلقات مرمية قدام بوابة الفيلا متاعها. وفي القرية الكل هذه الناس كل يعرفوا بعضها، ما هوش سر معناها للدار ذيك هي متاع منتجة فرنسية. أما بالنسبة للمعطيات الدقيقة على حالة الجثة اللي ذكرهم في مقاله، قال يان أنه جاوه من تسريب من مكتب الشرطة، ولكنه قال حماية المصادر ما نعطيكمش شكون اللي قال. رغم أنه الحقيقة كلام يان كان مقنع نسبيا، إلا أنه رغم ذلك المحققين كانوا مقتنعين أنه يكذب وكانوا يشوفوا فيه هو القاتل. هذاك علاش باش يبقى رهن الإيقاف وتحضر الملف ضده وقدم للنيابة، وهنا باش تظهر المشكلة الكبرى. ما فماش دليل علمي أو مادي مباشر، لقوا بصماته في مسرح الجريم، لقوا حمض النووي على جسد سوفي لا في مسرح الجريم، ما فما حتى أثر مادي يربط مباشرة بالجريمة. ملف إدانته كان قائم على قرائن، وفي القانون الإيرلندي ما تنجمش تدين شخص بجريمة إلا إذا تكون عندك أدلة مادية كافية، وهذا الشرط ما كانش إذا متوفر. هذاك علاش وقع إطلاق سراح إيان لعدم كفاية الأدلة ضده. لكن رغم ذلك الشرطة ما سلمتش، وبعد سنوات أوقف إيان مرة ثانية بعد ما ظهرت شهادات جديدة. وفما شخص تقدم المركز الأمن أكد أنه سمع إيان يحكي على جريمة سوفي في واحد من الليبار من الحانات، وقال أنه نهارتها زود لها في الشرب وفقد وعيه، وبدأ يحكي على تفاصيل القضية بطريقة مريبة. وقفوه، لكن بعد ما تم التحقيق معاه النيابة لم تعتبر الأدلة قوية بما يكفي، وخرج إيان حر مرة أخرى. رغم أن الشرطة الإيرلندية كانت مقتنعة لسنوات أنه إيان هو المشتبه به الرئيسي، هو المجرم، لأن القضاء في إيرلندا بقى متمسك بموقف مادام ما فماش معطيات مادية لا توجد إدانة. وأغلق الملف. إيان بيلي عاش حياته في إيرلندا كرجل حر، رغم أنه اسمه بقى مرتبط بالقضية في كل وسائل الإعلام. لكن في الجهة المقابلة عائلة سوفي رفضت أنه تبقى القضية بلا حكم وأنه القاتل لا يحاسب. عام بعد عام واصلت الضغط على سلطات بلادها، السلطات الفرنسية، إلى أن قررت فتح تحقيق قضائي مستقل باعتبار أن الضحية مواطنة فرنسية. قضاة التحقيق في فرنسا ما اكتفوش بقراءة الملف الإيرلندي، بل سافروا لإيرلندا في أكثر من مناسبة، وزاروا مسرح الجريمة من أول وجديد، وسمعوا عشرات الشهود، وراجعوا كل محاضر الاستجوابات وكل التقارير الطبية والجنائية. وبعد سنوات من العمل خرجوا باستنتاج واضح بالنسبة لهم: كل القرائن تدين إيان بيلي، وهي كافية لأحالته على المحاكمة. لكن في الأثناء، في الوقت اللي كانت السلطات الفرنسية تحضر في روحها لاستصدار مذكرة اعتقال ضد

0: فايل إيرلند يعتبر أن شهادة ماري أصبحت غير مستقرة وغير موثوقة بالشكل الكافي، لكن فرنسا كان عندها رأي آخر. القضاة الفرنسيين قالوا أن القضية ما تقومش على شهادة ماري فاريل فقط، بل تعتمد على مجموعة كبيرة من القرائن، مثلا تناقضات إيان في روايته حول ليلة الجريمة، معرفته بتفاصيل دقيقة عن الضحية والجثة قبل ما تتنشر رسميا من قبل الشرطة، الإصابات والخدوش الموجودة على بدنه، شهادات الناس اللي قالوا أنه أدلى بتصريحات تقرب للاعترافات أو الماء يزود لها في الشرب، سوابقه في ممارسة العنف ضد شريكته، كلها معطيات تسمح بمحاكمته بالنسبة للفرنسيين. بناء على ذلك في 27 مايو 2019 انطلقت محاكمة إيان بيلي في باريس، لكنه ما كانش حاضر، رفض السفر لفرنسا. إيرلندا سترفض بعد ذلك تسليمه للسلطات الفرنسية، حكم غيابيا. وبعد دراسة الملف أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها بإدانة إيان بيلي بجريمة قتل سوفي توسكان، وحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة. وطالبت السلطات الفرنسية سلطات إيرلندا بتسليمها إيان لإذن عقوبة السجن، ولكن حتى بعد صدور الحكم السلطات الإيرلندية رفضت تنفيذ طلب التسليم، واعتبرت أن القانون الإيرلندي لا يسمح بذلك. وهكا بقى إيان بين زوز أحكام، واحدة في فرنسا تعتبره قاتل مدان، واحدة في إيرلندا تعتبره بريء. وبقى حر في إيرلندا لأن القضاء الإيرلندي لم يقتنع بأن الأدلة تكفي لإدانته. إيان بقى آخر نفس في حياته منكر أنه هو المجرم الحقيقي، خرج في عديد البرامج التلفزية وقال أنه مش هو القاتل، وأنه جميع الأدلة ظرفية وما هيش أدلة إدانة قوية. إيان توفى في جانفي 2024 وخلى وراه قضية لليوم ما زالت قضية غامضة. في 30 جوان 2021 منصة نتفليكس أصدرت وثائقي حول هذه القضية بعنوان سوفي أم مغتر دون الويست كورك، يحكي قصة مقتلها، نجموا تتفرجوا فيه.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة FM. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم أنكم دائما وأبدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في اللي ماجازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
3: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
0: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur جوهرة اف ام.
4: برعاية
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اريدو، طور عالمك.
0: جوهرة سبور.
7: ماضي ساعتين ودقيقتين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهرة سبور بعد مسلسل دام تقريبا

0: أكثر من شهر رسميا الريبير والبرازيلي في الترجي الرياضي التونسي بعد اتفاق حاصل بين إدارة الترجي بقيادة شكري الواعر وإدارة فريق الاتحاد الليبي. ريبيرو برازيلي الجنسية في مسيرته الاحترافية 209 مباراة، سجل 67 هدف وقدم 49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى الترجي من المنتظر أيضا أنه يعلن على صفقة ثانية، وهي صفقة اللاعب عماد بن فرج، لاعب مغربي فرنسي الجنسية. سبق له أنه لعب في نادي ليلة الفرنسي وتجارب بلجيكية وأيضا في الدوري القبرصي. قائمة المنتخب التونسي تحت 21 عاملي باش تشارك في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بقيادة المدرب أنيس بوجلبان. ثنائي على مستوى حراسة المرمى الريان بسبس ومعتز الحنزولي، في الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، وسليم الخضراوي، بالإضافة إلى إلياس الضاوي. وسط الميدان متكون من ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق، محمود هيثم ضو، وفي الهجوم أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. نذكر المنتخب التونسي متواجد في مجموعة المغرب، مقدونيا الشمالية، بالإضافة إلى المنتخب التركي. البطولة باش تنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. في أخبار النجم الرياضي الساحلي، الفريق يواصل الاستعدادات والتحضيرات بشكل عادي لمباراة الترجي الرياضي التونسي اللي تتلعب يوم الأحد 23 أوت بملعب حمادي العقربي برادس. في النادي الافريقي الفريق برمج مباراة ودية ضد جمعية ريانا، هي الأخيرة لرجال المدرب ماهر الكنزاري قبل خوض أولى مقابلات البطولة يوم الأحد 23 أول ضد النجم الرياضي بالمتلوية. في الشبيبة الرياضية القيروانية، حمادي العبيدي المدرب يستقيل من مهامه، استقالة سريعة لمدرب الجياسكا. دوز مقابلات ودية اليوم في البرنامج في البروغرام، نحكيه على مواجهة تتلعب على الساعة 4:30 بين النادي الصفاقسي وفريق الأولمبي البيجي بملعب بوجمعة الكميتي، والتقدم الرياضي بسقية الدائر يواجه القلعة الرياضية. في كرة السلة، نجم الرياضي الساحلي أعلن على انتداب جديد، لاعب جديد في الليتوال على مستوى الباسكيت. ثالث الصفقات بالنسبة لفريق الليتوال، حمزة المحجوبي يلعب خطة بوينت جارد منسق، لعب طوله 1.78 متر، والليتوال كان انتدب زوز لاعبين آخرين. في الكرة العالمية، برشلونة يقدم عرض قيمته 55 مليون جنيه استرليني، ومانشستر سيتي يرفض التفريط في متوسط الميدان رودري، موضوع للمتابعة، ومن المنتظر أنه فريق برشلونة يرفع في قيمة العرض. في المانسيتي أيضا، الجناح البلجيكي جيريمي دوكو مدد عقده مع الفريق إلى غاية 2031. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات، ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990، وكون من الرابحين في دار العيله. اسمه دار العيلة مع أشرف بدر الدين، على جوهرة اف ام. موجة موجة
2: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل، المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. مرحبا بكم من الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. ثم دعوه مزيانه ياسر يقولوها، كان هو ناسنا واللي تربيت معاهم انا، يقول لك الله لا يمرضك، وحنا نقول لكم في سونتي بلس الله لا يمرضكم. هذاك علاش ديما تلقاو عنا المختصين من الاساتذه في الطب، ينجموا يوجهوكم بالافاده والاستفاده والمعلومه اللازمه واللي لازمها تكون موجوده. خليني نقولها سعينا جهينة جهان برحومه في الاخراج التقني. جهينة محليك كالعادة، ياسمين جديدي بك الضحكة العزيزة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم، جمال بوقديدة معنا في استقبال تليفوناتكم على 36 300 ألف. كنت حبوا تتواصلوا مع الدكتور اللي معنا اليوم واللي باش نسلم عليه أنا، أما قبل ما نسلم عليه خليني نعطيكم سيفته بالضبط. هو الأستاذ، أستاذ بكل الطب سوسة، هو زاد رئيس عمادة الأطباء بالوسط، هو طبيب مختص في أمراض المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي والكبد، كيف كيف نقولوا راهو رئيس قسم بمستشفى سهلول سي اش يو. أهلا وسهلا بدكتورنا ولد الدار.
1: يعيشك بارك الله فيك على الاستضافة، يعني ديما كما تعرف ديما فرحان نبدأ معاكم، وراهو اليوم زادا سي سمبوليك، اليوم نهار 13 أوت اللي هو عيد المرأة، يعني فرحان إلا معناتها الاستوديو الكل معناتها النساء، والنساء فخر لتونس. دونك يعطيكم الصحة وبارك الله فيك على الاستضافة، ودونك إني في داري كما قلت الحمد لله يا ربي، ديما نحاولوا ديما نعطيو الإضافة للسادة المستمعين.
0: الحمد لله. دونك خلينا نقولوا زادا من خلالك، أنت نحب نوجه تحية للنساء، الإنسانة للأطباء للطبيبات، نقول للأساتذة زادا كيف كيف من خلالك. ما نجمش نقعد نسمي توا خاطر نخاف لنضيع، ما نسميش اسم من وخياتي كلهم، نقول نساء تونس في الاختصاص بتاعنا بالنسبة للحصة بتاعنا اليوم اللي هي سونتي بلوس في الطب، أساتذة في الطب ما شاء الله عليكم عليكن، ربي يخليكم لتونس، ومحلاها المرأة التونسية وتقعد ديما راهي منارة للعالم التونسي، وين ما تكون تكون رايدة ما شاء الله عليها. خليني نقول لك اللي انت راك ما فهمش استضافة يا دكتور، راك انت ولد الدار، وثم النسق معاك في أغلبية الحصص متاعنا، وثم زيدان حب نقول اللي عنا غبغيك خاصة بعمادة الأطباء كل مرة نحكيه على موضوع. خلينا نحكي لسادة المستمعين، بما أنك رئيس العمادة، فكرة أنك كل مرة تعطي حاجة من العمادة قداش تقرب المواطن للعمادة، ولا اللي يحب يكون عنده مشكل للعمادة؟ تفضل.
1: اي يعطيك الصحه، والله هي جيناها معك انت، والفكره معناتها كيفه العماده، كيفه الاعضاء نتاع العماده معناتها عجبتهم الفكره، دونك احنا نحاولوا نقربوا الاطباء من المواطنين، نحاولوا معناتها نحطوا كل شيء في اطارها. راهو احنا الاطباء ديما موجودين لخدمه المواطن التونسي، ديما نحبوا الخدمات تبدا معناتها مريحه وباهيه، نحاولوا ديما كي نفهم معناتها هكا مشاكل ديما نحاولوا نحلوهم. انت استضفت اغلبيه الاعضاء نتاعنا، دونك كلهم تعداوا معاك، دونك مره في الجمعتين ولا مره في الثلاثه، ونحاولوا كل مره نطرقوا الموضوع اللي هو يشغل بال سواء معناتها المواطنين بصفه عامه، وذاك اهم حاجه، وكيف كيف زاد الاطباء معناتها مش نحاولوا مش سهلوها مش نفهموا المواطنين الا احنا معناتها شنو هو الدور نتاعنا اول حاجه كعماده، وخاصه ككور ميديكال كاطباء معناتها شنو هو الدور نتاعنا. احنا رانا الدور نتاعنا سواء الاطباء القطاع العام ولا القطاع الخاص باش نسهلوا المواطنين، باش نعطيو نداويو المواطنين. رانا احنا ماناش ما نجموش نعطيو ديما النتيجه، مي نحاولوا نسهلوا، نحاولوا نعطيو الادويه اللازمه، نحاولوا نعملوا العمليات اللازمه، والباقي على ربي معناتها. فما حوايج كيما تعرف العلم والطب يوقف ما ينجمش يداويها، مي نحاولوا اول حاجه. راهو احنا المشكله الاساسيه اللي موجوده عندنا هي الكوميونيكاسيون، واهم حاجه الكوميونيكاسيون هي نفسروا للمريض شنو اللي عنده، شنو الموجود، وشنو دور الطبيب في هذا. خاطر زادة بعد ساعات المواطن يبدا ماهوش فاهم، ويتولي كيما فما مشكل مع الطبيب على خاطر ما فهمش بالكدا، ولا الطبيب ما فسرلوش، ولا هو ما فهموش بالكيما كيما يجب. وهيك علاش تصير بعد ساعات مشاكل، الا العماده تحاول تسهلها وتنحيها وتعملها. وزيره واني نشكركم ونشكرك انت خاصه، الا في البرنامج نتاعك استدعيت كافه الاعضاء والاعضاء الكل تعداو بيك، وكانت حاجه راهي ناجحه. واحنا حتى على الباج نتاعنا نتاع السيت نتاع
0: نتاع السيت
1: اللي عطينا السيت كونسي دو لودر، وفي معناتها كونسي دو لودر عماده الاطباء بالوسط، دونك الا في معناتها المواطن ينجم يدخل في وسطه وينجم يشوفه. دونك هذوما حطيناه خاطر بالنسبه لينا معناتها هذا للتثقيف، امور تثقيفيه للمواطن التونسي اللي هو العماده نتاعنا، احنا نخدموا لشكون؟ التونس، المواطن التونسي.
0: بالضبط. خليني انا مادام استغليت الفرصه معاك دكتور قبل ما نمشيو للموضوع نتاعنا اليوم، اللي موضوع حصتنا اليوم باش نحكيو على التليف او التشحم الكبدي، باش نحكيو على هالفينومين ذالي ولا عند حتى وليدات صغار معناتها سي دي جون لقيناهم متقلقين به برشا، دونك خلينا باش نحكيو فيه شويه اخرى. اما خليني استغليت الدكتور مادام معايا ورئيس العماده كيف مظاهر المظاهر اللي صارت باش نحكيو فيها توا، تكون في أوقات إن شاء الله متقدمة أخرى نحكي فيها موسعة زيادة، ثم مظاهر العنف اللي صارت، مظاهر المس بالطبيب المباشر. هذا ما يمنعش راه هو صحيح الباسيون ينجم يكون متقلق، ينجم يكون منرفز، ينجم يكون، لكن فما حاجة لاحظناها يا دكتور خلقولها لك أنا بصراحة كمواطنة تونسية، كل واحد يحب يجي يتعدى لول، وإذا كان ما يتعداش هو لول يتقلق وما ينجمش يقعد يستنى، وكي ما ينجمش يقعد يستنى يولي لوج على حلول أخرى، وغير مسموح بالعنف أيا كان.
1: هو يعطيك الصحة زادة في هالموضوع هذا، راهو إني نحب نقول لك وخاصة توا المستشفيات الجامعية، راهو إني مانيش نشكر ما نقول لك شنو هو الموجود، رانا احنا ورانا نجمو نعملوا مقارنات بالدول المتقدمة والدول الأوروبية، وراهو صار وحكيت وحوجبتها المرة اللي فاتت، راهو إنسان في في في أوروبا ولا في كندا ينجم يقعد يستنى أكثر من 24 ساعة من غير ما يدخل يعدي في الاستعجالي، وراهو صاروا عباد حتى وصلوا عملوا جلطات وما نجموش يوصلوا يدخلوا.
0: ما يخليوناش ندخلوا الدواء،
1: ما ممنوع. الدواء ممنوع.
0: ممنوع.
1: احنا في تونس راهو نحكي لكم مثلا على المستشفى الجامعي بسهلول، راهو توا ونشكر هذا معناتها الفريق الطبي اللي قايم خديكي، راهو خديكي كل شيء بالوقت، معناتها المريض ملي يقيد البرة يبدا الوقت يخدم، معناتها يعرفوا بالضبط بالقانون، راهو بالاول حاجه كل شيء بالكاميرا، كل شيء بالوقت، يعرفوا المريض اول حاجه، فما احنا رانا الاطباء مش ندخلوا الاول بالاول والثاني بالثاني والثالث بالثالث، حتى اني في قسم المعده ولا ما مش كيك زاده، معناتها ندخلوا على حسب الحاله الاستعجاليه نتاع المريض، دونك احنا الاطباء معناتها من الاول فما عباد اداريين ياخذوا يعديوا لنا لينا احنا معناتها المرضى، واحنا نفرقوا راهو مش بالولاءات، نفرقوا راهو بالحاله الخطوره نتاع المريض نتاع الحاله نتاعو، سامحني مش كيما جلطه كيما عنده اونجين. احنا مثلا عندنا مشكله في تونس الا مريض حتى عنده اونجين ولا غريب يمشي يحب يعدي في الاستعجالي اللي هو معناتها لو نيفو 3، معناتها اون برانسيب هذاك للاكسيدونات للعباد اللي عندهم جلطات في المخ، جلطات في القلب اللي حاجتهم الدقايق تتحسب، راهو جلطه في القلب ولا جلطه في المخ راهو نحسبوها بالدقايق، هذاك مريض ما يستناش، مريض عمل اكسيدون في الكياس ولا كذا، وخاصه تو البريود هذيا كيما تعرف معناتها فما برشا اكسيدونات، دونك هذوكم يدخلوا ديريكتومون ما يقعدوش يستناو، دونك هذاك ديريكتومون لومبولونس ولا السامو دخلهم من داخل، دونك وهكا علاش ديما الاطباء تلقاهم معناتها لاهين بالعباد هذوكم، راهو الاطباء مقسمين، فما اطباء الاختصاص، فما الاطباء العامين، فما النعاش مثلا على العباد كيما هذوما، حاجتهم مش كان طبيب، حاجتهم فريق طبي، فريق طبي، فريق طبي وشبه طبي، راهو احنا بعد ساعات فما مريض كيما هكا في الاستعجالي تلقى الاطباء الكل عليه، معناتها ساسي سيورك علاش معناتها مش تلقى الشارع دو ترافاي كبيره وتلقى العباد الاخرى تستنى، مي كيما قلت لك اي انسان يقيد راهو فما بالوقت، معناتها اني قيد 8 و 15 دقيقه وقتاش دخلت، علاش خاطر هو يقول اني علاش جيت نعدي، مثلا مش كيما انسان يجي يعدي على وجيه على صدره ديريكتو ما يدخل يعمل تسجيل على القلب وبعد كي نشوفوا التحليل ونثبتوا وندخلوا، مش كيما انسان يجي يقول نكح ولا يقول جريجمي توجع فيا ولا يقول ساقي توجع فيا، مش نفس درجه الخطوره، معناتها ينجم انسان يقعد يستنى 4-5 سوايع كيما انسان ينجم يدخل في معناتها ديريكتو، واني متاكد ونعرف زملائي ونعرف الاطباء ونعرف على شنو حالفين، دونك لا فيها لا ولاءات لا حتى شيء، الانسان الاخطر بالاخطر والاصعب بالاصعب، وهيك علاش كيفاش نمشي وساسي سيور الانسان معناتها الطبيب هو انسان والانسان يجي في وقت اللي هو لازم يتعب لازم يرتاح، ما سانوبيش احنا راه نخدموا 24 على 24 دونك يخرج فريق ويدخل فريق، دونك اني راني زاده نتفهم المواطن بعد ساعات كيف يراه هو يستنى وراه عباد داخله وكيما قلت ما فماش تفسير وكذا، ينجم يدخل بعضه بالنسبه ليه عداوه ذاك قبله قبله والاخر قبله وذا شنو لازم ديما التفسير. التفسير راهو ديما لازم معناتها ما موش الطبيب وسامحني مي دي جون ادمنستراتيف باراميديكال اللي يجي يفسر يقول راهو كذا راهو معناتها شنو يفسر يقول راهو فما حاله استعجاليه راهو مش نعمل ولازم المواطن يتفهم كذا. وزاد احنا رانا الدوله التونسيه راهي في التقسيم نتاعها تقسيم راهو كبير راهو بخلاف المستشفيات الجامعيه فما المستشفيات نتاع معناتها اللولينيه وكيما المستوصفات كيما لي ديسبونسير معناتها المستشفيات ما عندها فما مستشفيات ماهيش جامعيه دونك فما في كل ولايه دونك موجودين المستشفيات الاخرى اللي هما الحالات المستعجليه ينجموا يشوفوهم. مي احنا تدجرت العاده في تونس العاده نتاع التونسي يمشي ماذا بيه ديما المستشفى الجامعي سهلو دونك سهلو لاني نعرف الدي بي نتاعو كبير برشا دونك معناتها احنا بالنسبه لينا سهلول ناخذوا اكثر من الطاقه نتاعنا احنا ما نرجعوا حتى حد المستشفى سهلول من الاستعجالي حتى الاقسام الاخرى معناتها في طبيعتنا عمرنا ما نرجعوا اي انسان يجي من اي بلاصه من اي بلاد ما نرجعوش. مي احنا كما تعرف معناتها سهلول يشوف الحالات الجراحيه اكثر دونك الاستعجاليه دونك اذا كان اللطف عليكم اذا كان يصير دي زاكسيدون خاصه في الصيف يكثروا لي زاكسيدون دونك كلهم يجيوا لسهلول دونك اكسيدون معناتها لازمو انعاش لازمو جراحه لازمو جراحه القلب جراحه الشرايين جراحه الكلى دونك الجراحه تلقى معناتها ديما في كل وقت يبداو موجودين وديما على تم الاستعداد وديما تلقى ايكيب دو غارد. وكيما قلت لك الاطباء فما قانون زاده خاطر احنا نخدموا باغ سيستيم دو غارد دونك اذا كان معناتها اليوم كملوا باش يجي ايكيب اللي تقول لي الانسان معناتها كي يتغشش وكذا لا اني معناتها ديما معناتها المسؤوليه راهي مشتركه. اش معناتها مشتركه؟ معناتها ما بين الاطباء وما بين معناتها الباراميديكال الكل الفريق الطبي معناتها بصفه عام وبين زاد المواطنين اللي هما زاد لازمهم يقولوا هذاك الساعه كسب للوطن اللي هو معناتها ما تنجم سامحني اني تغششت نكسر بلار ولا نكسر ماتريال وكذا هذاك لا سامحني وتوا فما راهو العقوبه نتاعو قانون فما قانون والقانون ما يرحمش في هذا وموجود وراهو كيف كيف الاعتداء على موظف اثناء تاديت الواجب نتاعو كيف كيف فيها قانون والقانون ما يرحمش. دونك احنا حتى اذا كان الله لا قدر سامحني اذا كان معناتها جاء عمل اكسيدون والله لا قدر معناتها فما حاله صعيبه
0: ساعات ويقولي وتوفيه
1: توفيه وصحيته
0: خير
1: الله غالبك هو ذاك معناتها قدر ذاك ربي شحب احنا نحاولوا احنا كيما قلت لك وقلتها من الاول احنا رانا ما عندناش اوبليغاسيون دو ريزولتا. اش معناتها اوبليغاسيون دو ريزولتا؟ ما لازمش النتيجه ما لازمش تحاسبني على النتيجه تحاسبني خدمت خدمتي ولا لا خاطر اني كطبيب النتيجه راهي بيد ربي مش بيدي اني اني نعمل اللي علي كما سامحني نجم ناخذ اني نعطيك حربوشه حتى حربوشه نتاع وجيعه راس تنجم تعمل بها حساسيه واللطف عليك وبعد شر عليك تعمل تنجم تتعدى فيها راهو معروف صار هذا في العالم دونك احنا نحاولوا معناتها علينا معناتها نحاولوا بالنسبه لي للطبيب احنا واحنا زاد في المستشفيات وخاصه المستشفيات الجامعيه وديما نرجع يعني مستشفى سهلول خاطر بالنسبه لي سي اون ريفيرونس مستشفى سهلول دونك ديما سهلول وكيف كيف زاد حشيت دونك هذوك هما لي دو ريفيرونس في الجمهوريه كامله راهو دونك احنا بالنسبه لنا دونك معناتها ديما فريق طبي يخدم مع بعضه ما بين الاطباء من مختلف الاختصاصات وهذيك هي القوه دونك عمرك ما تلقى طبيب وحده ياخذ ديسيزيون حتى كيف يجي طبيب يقول لك رانا مش نعملوا عمليه مش نعملوا كذا راهو ما خداش ديسيزيون وحده رانا احنا كل شيء ستاف وي بيان سور دونك احنا تو فما كل شيء سي انفورماتيزي دونك راهو توا معناتها ناكد لكم ونطمن تونس كامله ونطمن المواطنين راهو اي مريض من اللي يدخل الاستعجالي ولا يمشي لاي قسم راهو اسمه مسجل ويعرفوه فانا وقت سجل وفانا وقت مشى في اي عياده في اي اورجانس في اي بلوك دونك معناتها ما تنجمش مواطن يمشي على حساب مواطن اخر ولا ذاك يتعدى قبل الاخر ولا عمل له تحليل ما عملوش تحليل فمش منه هذا يا معناتها لا لازمنا نتهناو وخاصه اني نعرف معناتها في المستشفى اللي نخدم فيه اني من احسن المستشفيات مستشفى منظم مستشفى كل شيء بالقانون والطبية معناتها والفريق الطبي والشبه الطبي راهو معناتها يحاول يعمل اللي عليه وكاو فما بعد
0: ساعات صحيت نسيسوا بعضنا ونعرفوا اللي احنا راهي تونس باش ركزت ما بين البلدان بالصحة والتعليم واللي التوى بالحق توا كي تمشي الباريز وتمشي للمستشفيات الكبيرة اللي موجودة في باريز الحقيقة رؤساء قسم القام توينسا
1: هي ذاك فضل من عند ربي
0: فضل من عند ربي معناها ونورونا في كل حقيقة في أوروبا في غير أوروبا نورونا برشا. اش تقول لي جيهان تحب على الموضوع جيهان جايك الموضوع هذا مهم جدا خاطر مادام لقيت الفرصة مع الدكتور مادام معايا سي مهدي قسيعة ما نحبش أنا الحقيقة نوصلوا نهار نعملوا قانون يحمي الطبيب الحقيقة ما نحبهاش خاطر الطبيب يجب يكون محمي بطبيعته ولازم هو عنده قسم عمله وقاعدين يخدموا ويعطيوا في اكثر من عنده.
1: يا سيدتي راهو هذو مشاوير راهو نحكيو احنا راهو اكثر من 90 كان مش اكثر ما عندها 95% مواطنين متفاهمين بالنسبه لهم الاطباء هو بالنسبه ليه منقذ نتاعو دونك وقت اللي يجيه بالنسبه ليه الا مش يقول له مش يتبعوا دونك راهو هذو حالات شاذه راهو ما لازمناش نحكموا ولا يقاسوا علي هذاك اهم حاجه وراهو قانون الطبيب همش نقول لك راهو به اول حاجه مش للطبيب للمواطن مش يحمي المواطن خبيل. احنا راهو ماذا بينا ديما المواطن ياخو حقه ابريتو اني نخدم لشكون اني وقت اللي نلقى المواطن شيخ وفرحان يقول لك راك بريتني يرحم والديك هو ذاك هو ذاك اش حاجتك انت ما عندك
0: انت باش حاجتك كده على الخير
1: الحمد لله يا ربي
0: شنو تحب تعطيه الغنيه انت يا جهير بعد شويه بعد شوية وجه القمر خويا ماتي
1: يعيشك
2: جوهرة بوبليسيتي
3: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها من اليوم تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الأقرب أجنس بيجو لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
4: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت أثر ديكور الدار فروشات لوازم العودة المدرسية صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي برشا تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل
2: جوهرة بوبليسيتي
5: وجه القمر يا وجه القمر

0: وجه القمر هكا، وان شاء الله كلكم يا ربي تكونوا قميرات هكا وتكونوا محليكه، وممكن تشوف روحك تقول يا ربي الحمد لله اللي ربي نعم عليا بالصحه. دونك كي نحكيوا اليوم على الصحه ونحكيوا باش تكون لباس، نحكيوا على فينومين الحقيقه في الاكتواليتي توا موجود برشا، اللي هو على الصغيرات اللي يقولوا تليف كبدي، يقولوا تشحم كبدي، ما نعرفوش المراحل دكتور بالضبط بما انك مختص في هذا المجال. دونك خلينا نتعرفوا اكثر الاسباب المضاعفات مع الاستاذ والدكتور مهدي قسيعة. تفضل.
1: يعيشك يعطيك صحة على الموضوع. علاش؟ على خاطر توا التشمع الكبدي ولا التليف الكبدي اللي عنده علاقة بالشحم في الكبدة موضوع هام وهام جدا، وهو نسميه احنا سيتون مالادي سيلونسيوز. اش معناتها؟ معناتها تمشي بخفاء منفقوا بها كان بالمضاعفات نتاعها. نقدموه ساعة هو ساهل، هو شحم في الكبدة، شحم في الكبدة، شحم في الكبدة. علاش يجيها شحم في الكبدة؟ أول حاجة مش نفهمه إلا هو موضوع هام، إلا هو راهو في العالم يجي على إنسان على أربعة، واحد على أربعة 25% 25%. إيش معناتها 25%؟ معناتها إنسان على أربعة عنده شحم في الكبدة. ما نفجعش العبيد، واحد على أربعة ما عندوش مضاعفات، معناتها كبدة مشحمة وبرا وكها. مي في تسعة ما بين خمسة والعشرة في المية إنتي والدول وتو نعرفوا علاش يعمل معناتها الاعراض هذه نتاع شحام في الكبده، تجم تعطي مضاعفات يولي نسميوها ستياتو ايباتيت، معناتها تشحم في الكبد، ومن بعد كده تجم تعطي عوارض اخرى تنشوفوها من بعد كده. تقول لي شنو هو المشكل من بعد كده؟ المشكل الا هذا ينجم يعطي تشمع كبدي والمضاعفات نتاعو الكل، وينجم يعطي زاده بعد شر عليكم الكانسير في الكبد. دونك احنا في تونس كنا العوام التالي كانت الالتهاب الكبدي ب وجيم، كانت الالتهاب الكبدي اول مشكل في تونس، ليباتيت ب وجيم هي اللي تعطي تشمع الكبدي. الحمد لله الا نجمنا ليباتيت ب ولا عندنا فاكسان دونك داويناها، ليباتيت سي ولا عندنا دواء، وفما معناتها من تاع في تونس من عام 2017 2018 بدينا نداوي بها، وعندنا مشروع الا 2024 2025 تموت كومبليتمون، وتوا تقريبا وصلنا لها. معناتها ليباتيت سي داويناها، الدوله عطات الدواء دو فاسون غراتويت معناتها مجانا للمواطنين الكل، وليباتيت بي فما فاكسان الا تعطى به. دونك احنا تقريبا قضينا على المرض معناتها ليباتيت بي ومعناتها بي وجي. الحاجه الثانيه اللي طالعه هي ليباتيت الكوليك، معناتها التشمع الكبدي من تحت تاثير الكول، اللي ثم برشا بلدان اللي معروفين بالكونسوماسيون دالكول طالع. ثالث حاجه واللي هي طالعه توا واللي هي قاعده واللي ترقم واحد في العالم هي هذا الستياتوز ايباتيت نون الكوليك، معناتها التشمع ولا الشحم في الكبده ما عندوش علاقه بالالكول. الحاجة اللي كيما قلت لك عليها وكيما قلتها أنت، تبدأ من الصغرى وبعد كده تبدأ بشوي بشوي نكتشفوها في حالة متقدمة جدا. دونك والنومبر نتاعها معناتها العدد نتاع العبيد كبير برشا، دونك معناتها النومبر ماهوش صغير، دونك كبير برشا. دونك معناتها كيما قلت لك معناتها ينجم بالمضاعفات ما بين 5 و10%. تقول لي علاش قاعدة تظهر تو؟ لعدة اعتبارات. أول حاجة احنا في تونس السكر سورتو دو تيب 2 الثاني اللي ما حاجتوش بالانسولين معناتها قاعد يمشي ويكبر. احنا في تونس مش العباد الكل اللي عندهم السكر قاعدين ينفقوا بهم، هذه الحاجه الاولى. زاده كيف كيف الكوليسترول والتريغليسيريد الشحم في الدم قاعد يمشي ويطلع. الحاجه الثالثه لوبيزيتي معناتها السمنه، السمنه الغير عاديه، خاصه السمنه الا في الكرش نتاع الرجال، دونك قاعده تمشي وتطلع. ورابع حاجه واهم حاجه هي لا سيدونتاريتي، معناتها العباد مش قاعده تتحرك، الرياضه مش قاعده تصير. دونك احنا قاعدين الريجيم اليمونتير التونسي قاعد يتبدل، ولينا ريجيم اليمونتير اوكسيدونتال معناتها نطبعوا في الغرب. احنا راهو الريجيم اليمونتير نتاعنا الميديترانيا القديم نتاع الوالدين نتاعنا كان من احسن معناتها الماكلات. احنا توا الماكله نتاعنا قاعده تتبدل. تقول لي ايش معناتها؟ معناتها احنا اللي ناكلوا في الماكولات السريعه الهمبرجر المايونيز السوداء معناتها الكوكا والفانتا والكل معناتها الجزوزه صحيت لي بريباراسيون برافو عليك وقاعدين. دونك العباد الكل شاده البورتابل تاكل بالواقفة صباح وعشية وليل ومن بعد كي يرقدوا
0: ونزربوا زادة راهي
1: ونزربوا مزروبين. دونك ما عندناش الوقت كذا. دونك الكبدة ما تنجمش تتحمل هذا الكل. هو كيما تعرف الإفرازات الكل تقريبا تخرج عن طريق الكبد. إذا كان الكبدة أنت تاكل لها الشحم خاطر معناتها تاكل لها بطريقة غير عادية اللي هو من لازم معناتها سامحني اللحم اللحم احنا دو فاسون جينيرال اللحم الأحمر عندنا الحق فيه مرتين في الجمعة. كيف تاكل أنت صباح وعشية وليل وفريت ومايونيز وكاتشوب وكذا
0: ما عادش خالتين عليه مرتين في الجمعة 60 والكيلو
1: حتى اذا كان مش الحم بصفه عامه كما قلت انت المستحضرات المايونيز الفريد هيك ترى انت تو ما عندها الاكلات السريعه على بيت كل حتى في الشتاء ما عندها يستسهلوها بالنسبه ليهم اكليت والله اكليت همبرجر اكليت فريكاسي اكليت مقلي اكليت حاجه مقلي اللي هي ما هي صحيه معناتها احنا صحيه تقول لي الحمل على الحمل البقري والعلوش ماش خاطينا لي مهنا ناخذوا في حوايج اللي مش باهيه معنت اللي هو مثلا اذا كان تقول لي اني خذيت مغرفه زيت ولا اكليت اكليت خضره ولا اكليت سلطه هذيك هي الماكله النافعه بيان سور خير من اللي ناكل المايونيز والفريت والكيتشوب ولا يقول لك فطرت وخذيت دبوزه كوكا دبوزه جيزوس ما غير ما نقولوا معناتها هذا كيف كيف راهو كوكا ولا الفانتا ولا الكل كيف كيف راهو
0: الكل
1: صحيت كل كي بعضه معناتها الكلهم تعطيك اول حاجه راهو معناتها دبوزه جيزوز راهو كيما معناتها بمثابه خذيت اكثر من 20 طبعه سكر دونك 20 طبعه سكر خذيتهم فرد احسب روحك انت تاكل في السكر بالماء كيف كيف هذا وهذاش معناتها شربت دبوزه جيزوز راهو هذاك فيه مش تحطه هو انسان عادي من نجم فما بالك انسان عنده يبدا عنده توندونس للسكر دونك معناتها هذا الكل خلى في العالم ونحكي على بلادي على تونس خلى الا هذه الشحم في الكبده يمشي ويطلع المشكل الكبير اللي يقعد اعوام ما نفيقوش بيه ما نفهموش تقول لي كيفاش نفيقوا بيه
0: شو مع
1: هو ما فيش عوار نعملوا تلفزه نلقاو كبده مشحمه نلقاو نعملوا تحليل نلقاو السكر طالع نلقاو الانسان سمين نلقاو
0: الكوليسترول زعما عندها
1: بيان سور الكوليسترول والتريغليسيريد هذاك العروق يبداو يتسدوا بشويه بشويه دونك نعملوا تحليل على الكبد اذا كان نستر ربي تحليل نتاع الكبد يبدا لاباس دونك وقتها جوست الانسان عنده شحم في الكبده ومازال عندنا وقت مش يتحسن التحسن راهو مش بين اللات وضوحها وراهو نزيدكم اكثر في العالم العام 2026 مازال ما عندناش الدواء نتاع الشحم في الكبد التو وتو مازالوا في ما عندها في ما عندها
0: اختبارات
1: برافو عليك مازلنا في الاختبارات ونشوفوا شنو الدواء وما لقيناش الدواء وزعما الدواء نتاع السكر خير ولا شويه الكوليسترول خير ونقول لكم من توا احسن الدواء هو الوقايه دونك احنا كيما راهو معناتها قبل كيما لي باتيت بي كيما الكول راهو ما فيش دواء مي راهو الوقايه دونك احنا كيف نفيقوا بيه كيما قلت لك سي اون مالادي سيلونسيو راقده مش راقده ما تعطيكش حتى عوار ساكته ما تعطيكش عوار
0: ما فما عوام الاختطار لا شيء
1: ما فما حتى شيء دونك باش تحس بها شوي ولا يقول لك عندي وجيعة وكل راهي ما تعطيش وجيعة مي وقتاش نفيقوا بها في المضاعفات معناتها وقت اللي الكبده تولي مشحمه الكبده تولي فما تليث كبدي تولي معناتها الكبده تولي معناتها ثم الهرمونات نتاع الكبد بدو تولي طالعة تولي ثم التهاب في الكبد سمح
0: دكتور لا جست باش نكملوا نفهموك أكثر أنا خاطر من المواطنين أنا نسمع فيك مواطنين دونك الكبد لو كان تعطي جست حتى الفونكسيون نتاعو على خاطر مهم جدا باش يفهموا علاش
1: هذا هو هو الفونكسيون نتاعو هو معناتها احنا باش نفيقوا به قداش الكبد تخدم فما فما دي زانديس معناتها الفونكسيون نتاعو الطبيب يعرف وفما زاده معناتها ثم التهاب ولا في الكبد اذا كان فما التهاب هذيك معناتها راهي الوحده الحمراء بدات تشعل معناتها راهو الكبد ينسوفر معناتها تعب تعب راهو بدا يخدم فوق اللازم
0: فوق اللازم
1: فما التهاب في الكبد راهو رد بالك وقتها نشوف وصلنا للتشمع ولا ما وصلناش اذا كان وصلنا للتشمع راهو صعيب ياسر مش نوخروا تالي معناتها احنا ماذا بينا ما نوصلوش للتشمع ماذا بينا ما بين معناتها الاستاد الاولاني حتى الاستاد الرابع هذاك هو اللي فين نخدم معناتها هذاك هو تو علاش البرنامج هام وهام جدا خاطر احنا رانا في الوقايه قد ما نعملوا الوقايه قد ما نجموا نلقاو خاطر اون فوا وصلنا للتشمع الكبدي صعيب مش نوخر نتالي اون فوا وصلنا للمضاعفات نتاع التشمع الكبدي صعيب مش نوخر نتالي اون فوا وصلنا عافانا وعافاكم الله للكونسير نتاع الكبد صعيب مش نوخر نتالي دونك ماذا بيا ماذا بينا احنا كاطباء نفيقوا برواحنا كيما قلت انت عند الصغار مستدلوا الاستاد الرابع
0: فما اقاويل شعبيه دكتور ما زلنا نحكي هذا خاطر موجود عندنا في المجتمع دونك يقول لك انا والله ولدي كاينه يا اخي ابو سفير هذايا عنده في الكبده عيني صفر برشا وجهه ياسر اصفر راهو هذا المعتقد موجود دكتور اخي نقعد نستناه حتى العين صفر
1: صحيت هو اذا كان وصلنا للصفوريه راهو معناتها ليتاب تقدمنا
0: الا
1: هو راهو احنا قبل كما قلت لك معناتها من الاول احنا معناتها صفوريه كنا نربطوها كما قلت انت بالالتهاب الكبدي اي بي وجي
0: بالضبط
1: توا البي وجي تقريبا قضينا عليه قعد مازال الا اللي هو ماهوش خطير الحق في اغلب في 99% ماهوش خطير مي اذا كان وصلنا للسفوريه فهالشحم في الكبده استقدره ومتقدم. اني ما نحبش نوصل خاطر كان وصلنا للسفوريه ايش معناتها؟ معناتها المضاعفات نتاع التشمع الكبدي اللي هو التليف الكبدي اللي هو يرد الدم اللي هو الوعي يبدا ما عادش فايق به اللي هو يولي عنده الماء في كرشه اللي هو يولي عنده الماء في سقيه يقول لك سقيه منفوخه اللي هو يولي ما عادش ينجم يمشي اللي هو يولي عنده فقر في الدم اللي هو يتيح له معناتها الفيتامين دي اللي هو يتيح له مثلا فيتامين بي 12 اللي هو يولي معناتها تولي في معناتها الكبده تولي ما عادش تخدم بعد الكبده ما عادش تخدم تولي تمشي زاده للكلى تولي معناتها نسميوه الكبده والكلى الزوز ما عادش يخدموا. وصلنا لحاله متقدمه وقتها حتى تقول لي اي توش مش تعمل ما عادش هو راه مش في تونس في العالم الوقت الحاضر 2026 في الحاله هذه ما عادش نجموا نعملوا حتى شيء نعطيو دويات جوج باش نقصوا ليفولوم مش معناتها نوخروا ليفولوشن تاع تاع المرض برا وكا تعطيه
0: شويه يعيش طريف مرتاح
1: برا صحيت هذا هو هذا هو
0: دونك مهم جدا اللي تقول فيه دكتور. انا قعدت نتفقت في سقيه وانت تحكي ولا لقيت منفوخين بالحضره
1: لا ما عندوش حتى علاقه لا مشكل هو راهو نفخان السقين يجي بعد نفخان الكرش راهو
0: لا السلام عليكم اكبر هالواسك
1: لا لا لا لا هو راهو اوزدي احنا مش ناخذوا كان نفخان السقين تواني نحكي
0: لا لا كل
1: معناتها ناخذ كل مع بعض معناتها ناخذ كل مع بعض
0: تقول لنا كي من هك نجم انا نغض النظر على سقيه مثلا نحكي على روحي اما منفوخين اليوم لا سخانه وتنحط في الماء فيه ثلج والكل لكن مهم جدا اني نمشي نشوف الكبد نتاعي مهم جدا نفقد الكلى على خاطر التجارب توا والحياة وراتنا برشا حاجات لطف عليك الكلى زاد كونسير سيلونسيو
1: بيان سور وهيك علاش راهو
0: ساكت برشا
1: وهيك علاش راهو معناتها المراقبة المراقبة العادية وهيك علاش فما تو دي ميدسان تخيتون معناتها أطباء مباشرين نتاع معناتها الوحدة ميدسان دو فامي دونك وي معناتها معناتها مش تعمل صحيح مش تعمل بيلون مرة ولا مرتين وخاصة معناتها عندك الحق في الكلام وكذا معناتها اعمل تحليل على روحك مش تعرف كيما قلت أنت الكبد والكلى تعمل التلفزة على روحك معناتها راهو مرة ولا مرتين في العام راهو ديما هام لصحتك نعم. معناتها تنجم تقي روحك حتى صحيح. تكتشف حاجة من اللون مش كيما تكتشفها في حالة متطورة راهو
0: صحيح. مازلت عنا ربع ساعة احنا اليوم مع الدكتور مهدي قصيعة على 36 300 ألف. كنت تحبوا تتفضلوا تسألونا عندكم تجارب كيما هكا وإلا تحبوا تقولوا على حاجة عندكم موعد مع الدكتور مباشرة في عيادة مجانية اليوم في خلال ربع ساعة تلقوا جمال بقديدة في استقبال تليفوناتكم. يلا احنا ترتيحة صغيرة وراجعين خاصة كي باش تحكي لنا على الوقاية. خلينا نفيق شوية على رواحنا يلا موسيقى وراجعين. جوهرة
2: ببليسيتي بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي لستيم بيزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاصتك في سوق الشغل en se basant sur le principe de la pédagogie active la classe inversée le learning by watching à travers les visites d'entreprise. كلمونا على 99-277-877 ولا زوروا الموقع www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir. جوهرة
3: FM Publicité هو انت مين فكرني بيه اسمك ايه علشان نسيه

0: منا جهينة ملا فني جهينة تفقدنا كتليفونات كلموني قالوا لي راني نحب ونسألوا الدكتور قلت لهم ربع ساعة أما أنا باش ناخذ على الأقل معاك 6 دقائق تو باش نحكيو على أهم حاجة اللي هي الوقاية قبل ما نوصلوا للمرض عافانا وعافيكم الله يا ربي. حكينا اليوم على تشمحم الكبدي التلاثة الكبدي، حكينا على شنية الأسباب المسببات، وحكينا زيدا على الخطورة أنك ما تعطيش الأهمية وخطورة أنك الإنسان يمشي في استاد متأخر. الوقاية دكتور
1: هو راهو معناتها التوا كما قلت راهو في العالم مش كان في تونس برك، الوقاية أهم عنصر من العناصر في الموضوع هذايا، في المرض هذايا، في التشمع الكبدي اللي عنده علاقة بالشحم به. دونك إيش معناتها؟ أول حاجة لازمنا نرجعوا للغيجيم ميديتيرانية متاعنا، معناتها نبعدوا على الفارينة، نبعدوا على السكريات، نبعدوا على الكوليسترول، نبعدوا على التريغليسيريد، نبعدوا على الماكلات هذه المستحضرة. دونك هذاك أهم حاجة، ونكثروا من الخضر، من الخضرة خاصة معناتها طايبة ولا نية كيف أن نكثروا من السلايد كما قلت. والأهم حاجة الرياضة، الرياضة راهو واش معناتها الرياضة؟ راهي الرياضة عندها القواعد والقوانين نتاعها. الساعة نشوفوا عندنا الحق نعملوا رياضة ولا ايش معناتها عندنا الحق؟ معناتها نشوفوا مع طبيب القلب امورنا مريقلة ولا شغل بلون قلب ولا. وإذا كان الأمور نتاعنا واضحة راهو لازمنا كل يوم 30 دقيقة بحساب 3 سوايع في الجمعة. وراهو هذايا راهو ماهوش تفرهيد كيما نقول لهم أني زاد على معناتها معناتها المرضى نتاعي والمواطنين نتاعي، نقول لهم راهو هذايا راهو كان جات الدنيا راهو نكتبوها في أوردونونس، معناتها نكتبوها في وصفة طبية، نقول له راهو لازمك تعمل 3 سوايع رياضة مشية. هو راهو تعرف شنو الرياضة؟ راهو مش يمشي بخطى خفيفة، لازم يمشي بخطى سريعة نص ساعة في اليوم، يعاودها نهار غيب نهار، معناتها 3 سوايع في الأسبوع. هذاك هو الريتم إلا لازم يمشي معناتها الإنسان يعمل به، مش كما يقول لك عملت مرة في الجمعة عملت ساعتين وكل ليه. راهو لازم نص ساعة خطى ثابتة، وإلا يعمل كلا 5 دقائق جريان من بعد كي يوقف من بعد كي يعاود. فهمتني؟ معناتها هذا هو الريتم بي. ولازم كما قلت معناتها لازم طبيب القلب يقول لك راهو قلبك مريقل والتونسيون تاعك مريقل، معناتها تشوف روحك مش تعرف روح. اذا كان وقتها الانسان الا ينجم ولا يستطيع دونك يعمل 3 سوايع في الاسبوع بي. ثاني حاجه لازم اللي عنده السمنه لازم معناتها تبدا ينحي السمنه نتاعو، معناتها اللي عنده اكسي نتاع البوا لازم يرجع في البوا العادي، خاصه كما قلت لكم لوبيزيتي الا في الكرش. دونك لوبيزيتي الا في الكرش لازمها تتنحى كومبليتمون ترجع عاديه. دونك اهم حاجه خاطر هذيك هي اللي تعمل شحام في الكبده. ورابع حاجه زاده راهو لازمنا نمشيو لاطباء الاختصاص، الاطباء لي زوندوكرينولوج اللي هما معناتها يعرفوا معناتها يركحوا لك السكر، يركحوا لك الكوليسترول والتريغليسيريد، ولا الطب معناتها طبيب العائله نتاعك هو اللي يركح لك هذا. خاطر معناتها لازم السكر خاصه كما قلت ثاني تيب الا ما عندوش علاقه بالانسولين يبدا راكح، وكل المخزون زاد كيف يبدا راكح، والكوليسترول والتريغليسيريد يبدا منظم وراكح. اذا كان هذا الكل ركحوه نعرفوا الا احنا بعد ما بين 3 و6 اشهر الكبد نتاعك ماشي الفاغو جينيري ويرجع عادي. هذا راهو نحكي اذا كان ما وصلناش للستاد الرابع، راهو ما بين استاد اللولاني واستاد الرابع، معناتها مازلنا في الشحم في الكبده، مازال ما وصلناش للتشمع الكبدي. وقتها فما معناتها امكانيه كبيره الا الكبد مش يتحسن بشويه بشويه. وهذايا راهو تحب له وقت، ما لازمش كل يوم نقولوا ها غدوه غدوه، لا ناخذ وقتنا ما بين كما قلت لكم 3 6 اشهر باش نعاودوا نتحسنوا. حوايج اخرى زاده كما قلتها راهو لازمنا معناتها كما الجازوز لازمنا ننساوه، الشحومه لازمنا ننساوها، راهو زاده التنرفيز خاطر ديما يطلع الهرمونات نتاع ستريس وكل يزيد يقوي. دونك لازمنا ديما نحاولوا ديما دي زون بوزيتيف ونقعدوا كلين ونعرفوا كيما قلت لي انت من الاول نضحكوا ونلعبوا دراشيه، خاطر هذاك يحسن من ما من, من, من الانسان في مخه، ينقصك ستريس الا في الستريس اوكسيداتيف في بدنه. دونك يتنقص لونكسيتي ينقص ستريس. دونك ماذا بينا قد ما نبداو معناتها احنا في حاله نفسيه باهيه قد ما هذا الكل الكوليسترول والتريغليسيريد والسكر وكل يركح. ونبعدوا زادا معناتها كما قلت زادا من الاول المشروبات الكحوليه راهي اكثر حاجه تهلك الكبده. دونك هذيك راهو لازم الانسان تو معناتها الانسان العادي ماذا بينا ينحيها، مي الانسان اللي عنده معناتها شحام في الكبده لازم ينسيها. راهو هذاك معناتها تزيد تقلق خاطر ليليميناسيون نتاعها الكل تمشي عن طريق الكبد. دونك الكبده كي تولي كي شيفونه معناتها اللي تصور انت تصب حاجه فيها الكول على شيفونه كلها تتحل. دونك هكا يزيد يقلق. وراهو نقول لكم راهو في العالم التو مازلنا معناتها ما عندناش ادويه، مازال الكل في الاختبارات. دونك الوقاية ثم الوقاية ثم الوقاية.
0: طيب يا بيه نمشي معك أكثر في الموضوع هذا يا دكتور. أنا مثلا نحكي على بيسوق الأطباء الأطفال وفيما يخص الصغيرات فيما يخص الكل دونك عندهم المنحة متاعهم أكيد جدا. لكن أنا أقول دكتور شنو رأيك في الطلبة؟ أظن أنه من فوق 20 سنة معناها نجم يعملوا على رواحهم. هل فما برنامج توعوي كبير نجم تقوم به الدولة أو المؤسسات الدولة الصحية على نطاق نحكي مثلا سوسة؟ سوسة شوف قداش فيها من اتوديون واتوديونت برش وجايين من مختلف المدن التونسية. معناها النجم نعملوا حصص توعوية كبيرة فيما يخص الشأن هذايا.
1: هو كلامك صحيح وراه معناتها تأكيدا على كلامك. عم ناول الجامعة جامعة سوسة عملت في احدى كليات سوسة في كلية اكبر كلية في سوسة لمت الطلبة هذوما الكل وعملوا اختصاصات منهم اختصاص متاع هذه التغذية ودونك كانوا معناتها برشا للوقاية دونك بالوقاية هذا هو. فما زادة في كلية طبي سوسة عملنا زادة قديش من عام نعملوا هيك معناتها في الاختصاص هذا ونعملوا في التغذية وكذا وخاصة زادة نزيدك اكثر تو حتى في معناتها انت برمي هذوما حتى في البيوفات متاع المستشفيات والوحدة متاع الوحيد متاع الكليات لازم زادة معناتها ممنوع انت مش تجي في سبيتار سامحني تبيع فريت بار اكزامبل وذي راه ما موجود مثلا في مستشفى سهلول مثلا تبيع كان تو حتى في البرارة ومعناتها تبيع كان الغلة اللي هي مثلا نظيفة تفاحة الوحدة هذوما الحاجة المقلية ما تبيعهاش دونك الحاجة معناتها تبيع كان الحاجة الصحية معناتها تبيع الخضر والغلال طيبة ولا نية دونك هذا مش تشجع العباد مش تاكل معناتها ماكله سليمه كيف ده معناتها دي سبوت يخرجوا في التلفزه وفي الراديونات هذاك باش يعاونوا العباد واحنا زيدا نكثروا من هذايا تو من بالبرامج توعويه كيما اللي عندك خاطر الانسان في الاخر هو طبيب روحه معناتها لازمك كيف انت تفسر له من اللي عمره 16 و17 عام يفهم كيما قلت انت 18 عام ولا واعي يفهم شنو هو لازم ياخذ وشنو ما لازموش ياخذ شنو هو الحاجه اللي انترديت وشنو هي الحاجه اللي ماشي انترديت.
0: طيب انا الحقيقه نحب نوه زيدا بي الباج نتاعنا نتاع عماد الأطباء بالوسط خليني نقول تنجموا تدخلوا على الباج سيت تنجموا تشوفوا الحقيقة برشا حاجات اللي تنجم تعاونكم انتوما كأنت كمواطن تنجم تطرح سؤالك أي نجموا يلقوا لكم الحلول موجودين على ذمتكم الناس الكل كأعلام كعمادة أطباء كوسائل أخرى. دونك اقتراح أنه ماذا بينا يولي ثم سلوغان جمعة كاملة مثلا نعمل سلوغان خاص بكل جمعة وشنو الاكتواليتي متاعها كل أسبوع نعمل سلوغان صحي هذا خاص بنا احنا نحكي على الإعلام نجمو على الباج متاعنا كل مرة دكتور مذهب بهدي قساعة كل أي المرة دي جمعة هذه نعمل سلوغان متاعنا خاص بالأسبوع كامل مثلا نحكي على التشحم الكبدي شنو شنية فهمتوا من البرنامج شنو تنجم تعمل شنو تنجم تضيف فما حاجات نجمو نضيفوهم التوعية باش نجمو يا دكتور على الأقل ما نخليوش أكل هجوم متاع مواقع التواصل الاجتماعي تغمنا بالمعلومة الغير مؤكدة والغير صحيحة الصحيحة.
1: هو يعطيك الصحة وإحنا هيك علاش رانا موجودين اليوم علاش موجودين على هذا معناتها للتوعية. إحنا رانا إحنا كأطباء إحنا ساعة أول حاجة مواطني ثاني حاجة العمادة كيف على ذمتكم وثاني كما قلت أنت فما السيد معناتها أي مواطن ينجم يسألنا ونجم يجينا هذيك العمادة راهي محلولة للأطباء وما زاد محلولة للمواطنين أي إنسان يحب ما غير ما يمشي يجم يكتب لنا معناتها محلولة كيف عن طريقكم أنتم الإعلام وإني زاد معناتها من المنبر هذا نشكرك أنت تو هذا شنو إحنا تو نعملوا في التوعية هذه ودونك البرنامج نتاعك برنامج صحي وأنت كلا تو قداش معناتها المنحه نتاعك قداش من عام تو تحكي فيه دونك بالحق معناتها برنامج المشاهدين اللي قداش من عبد البريج يقول تعلمنا برشا من البرنامج نتاعكم انتم معناتها الحمد لله يا ربي دونك البرنامج نتاعها صحيت دونك ما برنامج توعوي هذاك هو راهو لوبجيكتيف راهو بريتو احنا ماذا بينا الانسان نكتشفوه من الاول بالكل ونوعيوه ونقولوا له راهو قد ما تبدا المعلومه بسيطه قد ما الانسان يستوعبها ويفهمها وقد ما نعاودوها زاد راهو ما فيهاش مشكل راهي تتعاود خاطر المصلحه العامه دونك ميسالش راهو معناتها فما حتى واحنا زادا موجودين بالنسبه للعباد اذا كان معناتها عندها قلق اكثر ولا اصعب رانا نجي نشوفوها ونعملوها والحمد لله معناتها ديما موجودين راه.
0: بارك الله فيك دكتور زادا خليني نقول راهو جست حاجه صغيره بركة استغليتك اليوم استغلال كبير اللي نحب حاجه بركة دكتور كي انسان يهبط على الباج نتاعو والا ثم سيت معين والا ثم جروب معين والا حاجه يهبط ويقول لك يعطيك وصفه يقول لك هاو كيفاش باش ترتاح. انا في اختصاصك دكتور معدتك باش ترتاح من لي غاز وترتاح من هذوما، هاي الوصفه هذه شنو هي وشنو هي وتعرفها دكتور انت الوصفه هذيك راهي تنجم توصل مدار اخرى اذا كان البدن يكون يعاني من امراض اخرى، كيفاش نجم نوقف التيار؟
1: بيان سور هو هم مش نقول لك تو احنا عيني تو نحكي كطبيب وكاستاذ في الطب احنا راهو حتى نحكي في لي زارتيكل معناتها حاجه علميه نشوفوا شنو هي الريفيرونس وشكون كاتبها ومنين خارجه وفين هابطه. دونك راهو احنا تو هيك ريت اي انسان راهو حتى لمصلحته الشخصيه حتى هو يبيع فيها ولا يعمل يقول لك هذاك احسن حاجه. لازمك تشوف المصدر المصدر اللي خرجها راهو حتى اني كطبيب راني اذا كان معناتها اذا الادويه راهي تفرق اش معناتها تفرق انت ومنين مصنوعه وعند شكون مصنوعه وفين لابوراتوار واذا كان مصادق عليها الفارماسي سنترال نتاع الدوله التونسيه ولا مش نعرف الدواء هذاك مطابق المواصفات. احنا كيما تعرف دولتنا راهي دويتها الكل مطابقه المواصفات مريقلة. دونك انت ما تجمش انسان على باج في باج فيسبوك وكذا يكتب راهو معناتها هذاك رد بالكم معناتها انت انسان لازمك تبدا مخك فوقك تعرف شنو ولا تاخذ وشنو ولا تستعمل وما تاخذوش حاجه من غير استشاره الطبيب نتاعك وخاصه اذا كان كيما عندك اي نوع نتاع مرض وخاصه كيما نحكيو في موضوعنا اليوم نتاع تشمح.

0: مختص في أمراض المعدة والأمعاء والجهاز الهضمي ورئيس قسم بمستشفى سهلول الدكتور مهدي قصيعة الإنسان.
1: يعيشك بارك الله فيك. واني بالله نحب نستغل ديما هذه الفرصه كيما بديتها من الاول نحب نشكر نساء تونس الكل خاطر هي اشترى المجتمع. نحب بالمناسبه هذه وخاصه معناتها نشكر والدتي سهام اللي هي معناتها قائمه بالعائله كامله. نشكر امينه ما زوجتي, نشكر بناتي ساره وسيرين دونك كيما تعرف دونك يعطيك الصحه. نشكر زادة كيف كيف اختي هند, ونشكر زادة وخاصه انتم لنا معناتها تخدموا في جوهره اف. نشكر كيف الموظفات والأطباء والطبيبات في مستشفى سهلول وخاصة في قسم المعدة والأمعاء. نشكر الناظر, نشكر السكرتيرة, نشكر كافة الممرضات اللي يخلوا معايا في مستشفى سهلول خاطر كفاءة وكفاءة عالية. اللي يجي الخديكية للمستشفى ويراهم معناتها سواء في القسم سواء في نعمل المناظير راهم النساء هي اللي قائمة. دونك أني معناتها طبيب خديكية والأخرين الكل طبيبات معناتها بالحق تبارك الله عليهم. هما نص المجتمع, هما لهزين معناتها سبيطار سهلول. احنا قسم المعده ولا مع من احسن الاقسام الموجوده وهذا بشهاده الجميع. هذاك علاش دليل معناتها المجموعه هذه هي اللي قاعده متقدمه به وقاعده تخدم به والحمد لله يا ربي.
0: يعطيك الصحه. وين كلامك هذا الكل كل كل كل كل كل زاده خنقول على مستشفى فرحه حشاد مستشفى منستير.

0: تختاروا بحدايا وربي يفضلكم انتم مستشفى سهلول زاد كيف كيف في الحقيقه مناره.
1: عايشك وشكرا جزيلا بارك الله فيك.
0: ربي يخليك. نحب نقول ان شاء الله كل عام والمراه التونسيه بخير. ربي يرحم المجاهد الاكبر الحبيب بورقيبه ويا مجله الاحوال الشخصيه اللي خلت المراه التونسيه تقعد ديما حره ومستقله. ما نحب نقول لكم حاجه رانا ولينا مراه وراجل. يلا نقول لكم باي باي. شكرا جهينة. جهان برحوبة في الإخراج التقنية. ياسمين جديدة في الإخراج الرقمي. خلي مكاني لي أشرف بن عبد السلام. بوسة كبيرة لك بكل. يا ربي الله يمرضكم. جوهرة
2: بوبليسيتي. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist. جوهرة
3: أف أم. بوبليسيتي. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهرة أف أم. أشرف بن عبد السلام.
4: مرحبا بكم. أكد عضو المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر ثامر سعد أن تاريخ 13 أوت قام على ضرورة تحرير البلاد من العقلية المتحجرة والمتكلسة عبر تحرير نصف المجتمع في إشارة إلى المرأة. وذلك في تصريح لمفادى الجورة ثامر صغير خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الحزب لتقديم حصيلة عمله خلال العشرية الأخيرة وبرنامجه السياسي خلال الفترة المقبلة.
5: للأسف الشديد بعد ما كانت رمزية 13 أوت هي تحرير البلاد بتحرير المرأة، قامت الحزب الدستوري الحر بتحرير البلاد من براثن الاستعمار واستقلينا يوم 20 مارس. ثم بعد ذلك يجب تحرير البلاد من العقلية المتحجرة المتكلسة، ولا يكون ذلك إلا بتحرير نصف المجتمع اللي هو المرأة. وكان مشروع البورقيبي، وهو مشروع بورقيبي لأنه كانت عنده الجرعة بورقيبة باش يواجه الناس اللي ما يحبوش. أخي هو القاقة بسيبة مقاس بسيبة، ونذكركم بطهر حداد شنو اللي جرى فيه لما أخرج كتاب تاعه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، واش عملوا له. والآخر ما قراش الكتاب وقالوا الحداد على امرأة الحداد، وبعد قالوا هذا على الحساب قبل أن أقرأ الكتاب. هذا ما قراش الكتاب وقال الحداد على امرأة الحداد. منين ليك اللي اش قالوا في وسط؟ لو عاش الحداد اليوم في الفترة هذه ويشوف الحوار اللي صاير على مستوى الدين، تو يراجع الناس كل تراجع نفسها. علاش احنا ديما ثابتين في المبدأ بتاعنا؟ لا يمكن أن يكون العمل السياسي إلا في إطار الفكر المدني، وراه الفكر المدني لا يتناقض مع الدين. الفكر المدني شيء والدين شيء. الدين هو شريعة، هو علاقتك بالمولى سبحانه وتعالى، لكن علاقتك بالبشر هي حكم مدني، هي قوانين وضعية.
4: أعلنت اليوم شركة تونس لطرقات السيارة عن تمديد العرض الخاص بالشارة الألية المجانية إلى غاية 16 أوت الحالي بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة. ويتيح هذا العرض الذي كان من المقرر أن ينتفع به مستعملو الطرقات يوم 13 أوت الحالي الحصول على الشارة مجانا بسعر قدره 0 دينار عوضا عن 30 دينار، مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينار، وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معاليم المرور عبر محطات الاستخلاص. وتتواصل عملية اقتناء الشارة في 10 نقاط بيع تابعة لشركة تونس لطرقات السيارة، وهي باجة الفجة سيدي ثابت منزل جميل برناق هرقل مساكن سيدي صالح عقارب وقابس الشمالية. وتهدف هذه المبادرة وفق بلاغ صادر اليوم عن الشركة إلى تسهيل وتسريع عملية العبور بمحطات الاستخلاص وربح الوقت وتمكين مستعملي الطرقات من السفر في ظروف أكثر راحة وأمانا. ختاما في أخبارنا العربية، أفادت وزارة داخلية في قطاع غزة باغتيال مدير شرطة المدينة العميد جمال أبو كميل في قصف للاحتلال استهدف اليوم سيارته على شارع الرشيدة. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن القصف استهدف السيارة بشكل مباشر مما أدى إلى استشهاد أبو كميل وإصابات آخرين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. متابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك.

عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيس باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. À la Jouara FM TV. Mouchma Mouja.

0: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى الـ 50% في اللي مجزة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
1: جوهرة
2: publicité.
3: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
4: مرحبا بكم. قامت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسيدي بوزيد اليوم احتفالا بالعيد الوطني للمرأة بتوزيع 31 إشعارا لبعث مشاريع صغرى على عدد من النساء من مختلف المعتمديات في إطار برنامج المبادرة الوطنية لريادة الأعمال النسائية والاستثمار الرائدات. وبينت المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن هني نصيري في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن العدد الجملي للمنتفعات بها هذا البرنامج وصل إلى 391 امرأة وفتاة على مستوى الولاية، وتشمل هذه المشاريع الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات والفلاحة والتجارة والمهن الصغرى. ومن بين هذه المشاريع أيضا تربية النحل والحلاقة والتجميل والخياطة والتصوير الفوتوغرافي ومكتب استشارات قانونية ومركز دروس دعم وتدارك ومكتبة وروضة أطفال ومحضنة مدرسية وصنع أجبان وألبان وتربية الدواجن والتقطير واستخراج الزيوت شبه الطبية وفق المتحدثة. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريفة الممتدة من 15 إلى 25 أوت الحالي ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية تعد تظاهرة ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة ومنستير يومي 15 و 17 أوت الحالي بهدف الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. العلويني أوضح أن وزارة السياحة وديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 24 أوت الحالي تمثل فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الجزائر أو الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. في أبرز أخبارنا العالمية، اقتحم العشرات من جنود الاحتلال بلدة قصرى جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وأجبروا سكان المنازل المحاصرة من قبل المستوطنين على إخلائها، وذلك تزامنا مع حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين واقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. ختاما، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن بلاده هي التي تسيطر على مضيق هرمز ردا على تصريحات في هذا الشأن أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد حسين طائب الذي عينه المرشد الأعلى مجتبى خامنائي هذا الأسبوع قائدا لقوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثورية أن مضيق هرمز يقع تحت إدارة وسيطرة الجمهورية الإسلامية وأن إيران تواصل طريقها بأمن تام حسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
5: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
3: الدنيا مزيكا،
1: جوهرة FM.
3: الدنيا مزيكا،
2: جوهرة FM،
1: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام.
1: الأربع وستة دقائق مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في مواد جديد من بايلا. رافقكم حتى للسبعة متاع العشية، أكيب كاملة، منير إسماعيل في الإخراج، ياسمين في الديجيتال، أمين وهيبة كالعادة من قدم ميكرو الدنيا وفيها تغطيتنا متواصلة للمهرجانات التونسية. الأجواء الصيفية كالعادة ثلاثة سوايع كاملين فيهم الموسيقى زادة حاضرة بين شرقي بين غربي وبين التونسي، والبداية باش تكون مع صوت الصلفي أكثر.
0: على جوهرة اف ام تي في. Move, move, move.

0: 26 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للي شديدة ثنية وعلى رأسهم 922 تاكسي رقم 922. أنقذ الموقف أنقذ الموقف، لأنه فهم برشا ناس ينجموا يتعرضوا المواقف يعني محرقة جدا. دونك تحية ل 922. ما والله ما خديتش الاسم، جست كابتيت الرقم
1: اللي يعرفوا الزملاء كلهم.
0: دونك تاكسي رقم 922 انقذ الموقف، سورتو وقت اللي ما يكونش هما تدابير وقائيه، معناها وقت اللي يقص الضوء فماش تدابير وقائيه وتقعد انت بلوكي. دونك تحيه لي وتحيه لكل واحد شد اثنين، ان شاء الله اثنين زينه للجميع. خليكم معنا كالعاده، الموعد من بايله حتى لسبعه نلقاو من خلاله مواعيد وسهرات تنطلق دوراتها، كيما مدينه الحمامات اللي تعيش على وقع الدوره السابعه على مارجان الفل والياسمين من 15 إلى 23 أوت الجاري. ونعرف أنه مدينة الحمامات اليوم تعيش على وقع اختتام دونك مهرجان الحمامات الدولي بحفل تحيي صوفيا صادق بيانسور بمناسبة عيد المرأة. فكل عام والمرأة التونسية حيا بألف ألف خير. وكيف كيف زاد مجموعة أخرى من السهرات تنذكركم بها بعد شوية تزامنا مع عيد المرأة في مهرجاناتنا التونسية. لكن خلينا نحكي على مهرجان عنده جمهور، مهرجان الفل والياسمين اللي كما قلنا باش ينطلق بعد انهايرين من 15 إلى 23 أوت الجاري بمدينة الحمامات من ولاية نابل. دونك نحكيو على الدورة السابعة اللي تنظمها جمعية صيانة مدينة الحمامات سنويا لحفظ التراث المادي واللامادي لمدينة الحمامات والتعريف به وتثمينه. نحكيو على كما قلنا مهرجان يحرص أنه البرمجة تكون متنوعة، باش تكون السهرات بمسرح لواء الطلق بالحمامات، تنطلق بحفل فني تحيي الفنانة يسرى محنوش دونك نهار 15 أوت. و بعد سهرية يسرى محنوش يكون الجمهور على موعد مع سهرات أخرى دونك وتظاهرات، خلينا نقوله نلقاو فيها كإبداعات لحرفيات، نلقاو فيها زادة معرض للفنون التشكيلية، نلقاو فيها كيف كيف زادة معناها ورشات حية للتطريز والرسم، يعني برمجة متكاملة. نحكيو كيف كيف زادة على حفل الفنان لطفي بوشناق وسهرات أخرى إن شاء الله تكتشفوها معنا تباعا كما قلنا في برمجة خاصة دونك وورشات متنوعة. أكيد زميلتنا روضة العليقي توتودنا بكل التفاصيل وسهرات والمواعيد اللي تكون في الكابون بصفة خاصة. وكيف كيف زاد مهرجان الفل والياسمين اللي ينطلق إن شاء الله من 15 إلى 23 أوت. أما اليوم دالي زاد فما سهرية يستناها الجمهور في سوسة.
1: طبعا ليلة فما سهرة أمير الطرب العربي صابر الرباعي إن شاء الله باش يكون حاضر في سهرة مهرجان سوسة الدولي ضمن دورة 67. طبعا بار صابر الرباعي عديد المهرجانات اللي يكون عنا موعد فيها مع مختلف العروض، كما عرض ولد الطليان يكون حاضر في رباط المنستير في إطار دورة 53 مهرجان المنستير الدولي، مهرجان الحمامات الختام معه وإزدال الستار على فعاليته باش يكون في سهرة تحت شعار ذاكرة تعيش. بطبيعة مادام احنا نحكيو على عيد المرأة التونسية عديد التظاهرات كانت في الموعد، ولعل منها في مدينة تبرق اليوم وعلى شطوط المارينا المهرجان الرياضي للمرأة اللي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بجندوبة بالتعاون مع الجامعة التونسية لألعاب القوى، وهذا في إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة. أجواء جميلة كانت في الشط وفي تبرقة. بطبيعة الحال شفنا صور زادة مزيانة ياسر على عكس الصور اللي أسألت برشا حبر الناس حكيت عليها، الناس نقدتها اللي كنت أتذكر هبة جاتنا من شطوط قليبيا. الأراء مختلفة في إطار اللي كان حاضر يعني من عروض على الشط، وبطبيعة الحال شفنا عديد التباين في الأراء. دو توت فاسون كل واحد هو النظر متاعو للتظاهرات هذه اليوم إن شاء الله باش غدوة بيتو باش يكون انطلاق المهرجان الصيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى من 14 ل 22 أوت. سهرة الافتتاح باش يحيها الفنان سيف الدين معيوف عازف الساكسفون إن شاء الله باش يكون حاضر معنا وضيفنا في ساعتنا الأخيرة من بايلة.
0: دونك احنا كالعاده نوكم معكم كل تظاهرات اللي البعض منها وشك عليه هكا ازدي الستار على الدوره نتاعو, وانتم كنتوا حاضرين في مختلف السهرات ومهرجانات اخرى تنطلق فعالياتها كي تلقاو معنا كل الاجواء الاحتفاليه. خليكم حتى للسبعه ضيوف وتذكير بالسهرات والمواعيد وعوده زد على بعض السهرات الاخرى تلقاوها معنا ديما على امتداد 3 سوايع على موجة جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
2: بايلا
0: بايلا.

0: BFM TV. موجة.
1: الأربعة والتسعة واربعين دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا الغونديفو، مازال يتواصل معكم حتى لسبعة متاع العشية. نحكيو عروض ونحكيو سهرات ونحكيو أجواء، أكيد مازالت متواصلة برمجة إن شاء الله. نعطيكم تفاصيلها في الأيام الجاية، لأنه نعرفوا سهرات 13 أو تحكينا عليها، سهرة اليوم سوسة مع أمير الطرب صابر أرباعي، نحكيو على حفل اختتام اليوم باش يكون في مرجل الحمامات الدولي مع صوفيا صادق، وغيرها زادة من السهرات والعروض اللي باش تأسس كما قلنا مهرجانات وتكون تحتفي
2: هي ديجا قاتلك من صاريت البارح مش تخرج جمعك.
1: انا صاريت البارح ما نورمال مو معاش نمشي لحتى مهرجان.
2: شنو صاريت البارح ونمشي
1: هكا ومشينا وكاها ومن غير ما نزيد نقولوا
2: شيء. عاودت ادم انكور؟
1: لا ما نعاودش ادم، انا ناخذ بايتي من الاول، انا بالاعاده ما عنديش معاها، انا من الاول نكون حاضره وبعد اكتفي بهذا.
2: ما فهمنا عمل جو البارح مش نورمال.
1: لا البارح لا قلت البارح عمل جو مش نورمال، لاني لقيت فنان ملتزم، فنان محترم، فنان احترم جمهور واحترم نفسه واحترم مك الروك العزيز الغالي.
2: ما باش نعرف تفاصيل سهريه البارح.
1: سهريه البارح انا كنا نحكيو فيها عاد في الاوف، ولا ما يكفيكش اللي في الاوف. ادم ما قصش عليه، لا ادم شوب هو والشوب مش نورمال مول. البارح زاد فما شوب في الحافي سوسه، لكن
2: البارح الطقس كان متفرد
1: انا غالب هو ايبر سونسيبل طلع. دونك ادم ذيك سهره الحمامات من السهرات اللي تبقى في البال، هي اللي منعت صيف 2026 بالنسبه ليا. سينو بعض السهرات الاخرى نمشيو باش نكتشفوا حب اطلاع، ولكن
2: بعد ما تكتشف
1: نصدم بال معناها بالاجواء.
2: تقول عرض البارح ما عجبكش؟ يعني
1: مش ما عجبنيش، ولكن انا ما تلائمش مع ميولاتي الفنيه.
2: كان يتعاود نفس العرض
1: جميل لافي،
2: معناها ويقول لك باش تقعد فوق الركح
1: جميل لافي
2: جنبنا
1: جامي د لافي كان نمشي جامي د لافي. دونك باهي نمشيو نكتشفوا، ديما نستدعى الناس باش ما يخلوش من اراء.
2: هو عارف فرجوي معناها فين برشا حركه،
1: كما كل عرض انت وكاها ومعناها تحسك
2: ما هو عارف
1: استهدى بالله
2: محبوب ياسر، والناس قاعده تمشي له
1: استهدى بالله،
2: حاضر في برشا مهرجانات
1: استهدى بالله.
2: ما عجبش هيبه دونك هذاك
1: ما عجبش.
2: لا هو رايك هيبه طب خاطر كنا نحكيو مع خونا منير، وطبيعة منير عنده راي قيم جدا.
1: يا مش في مشاكل ريتو ريتو كيفاش
2: لا حبينا نفهموا اكثر، خاطر انا ومنير ما مشيناش دونك حبينا نفهموا.
1: حكيت لكم في الاوف، قلت لكم في الاوف، حكيت لكم كل شيء، لازم نحكي للمستمعين، خلي المستمعين يمشيوا، خليهم يتفردوا، ما تسمعوا كلام حتى حد، امشيوا للعروض اللي تروق لكم وخليوا عندكم
2: عرض فرجوي في برشا فرجه
1: صحيح، امشيوا اكتشفوا وخليوا عندكم استنتاجاتكم انتوما، ما تستعينوش باستنتاجات اكس واي، دونك كل واحد عنده لا فيزيون تاعو. تدري انا ما نعرفش العرض ما راقليش، الضوضاء السمعيه البصريه ما راقليش.
2: والله سؤال اخير
1: تفضل يا امين،
2: مش نحرجك
1: اكثر من
2: هل العرض هذا يليق بمهرجان؟
1: لا لا يليق بمهرجان ولا يصلح انه يكون في المهرجانات الحقيقه، معناها خلينا نكونوا واضحين، معناها باش نكونوا واضحين، هو عرض فرجوي جميل ولكن في اماكن خاصه به مش في مسرح وجمهور يحضر، والحاجه الباهيه انه الجمهور قاعد يكتشف راه في العروض هذه وقاعد يمشي يقبل عليها، لانه فما ديفيرسيون من العروض هذه، ولكن انا الحقيقه ما رقليش ولن اكرر التجربه مره اخرى، وكهو وانت امشي اكتشف وقول لي.
2: انا اعتذر في بلاصه اللي برمجوهم.
1: دونك هذا والله اسمع مش عاملين مشاكل منير، والله يا منير وراس خويا مش عاملين، بدلوا الموضوع. امين اش عندنا؟ اش عندنا
2: بعد الاخبار ان شاء الله؟
1: بعد الاخبار اش عندنا؟
2: بعد الاخبار مواصلين بحديثنا على المهرجانات، ولكن في الوطن العربي زاد كيف كيف فما عديد المهرجانات اللي ما زالت متواصله، فما فنانين اللي مالوريزمون مش يكونوا في تونس ولكن حاضرين في سهرات اخرى تنتعرفوا اليوم ان شاء الله، ونشوفوا الاجواء على الريفيرونس تاعنا ديما مصر لبنان ديموا الاردن، نشوفوا الاجواء هذه وشنو عاملين في مهرجاناتهم الصيفي.
1: ان شاء الله تكون سهرات، زاد نعطيكم عليها فكره داخل وخارج تونس، خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل. شاب خالد اللي كان حاضر في اطار مهرجان كارتاج، الجمهور اللي ردد الاغاني نتاعو بين القديم وبين الجديد، اكيد احنا يكون حاضر في البليست نتاعنا بديدي، ترجعنا لهكا سنوات وذكريات. واي مانيش صغار برشا مش كبار برشا، دونك تنبك الاجواء هكا وليتي موني احنا الجيل الذهبي.
2: على شنو؟
1: على ديدي دي.
2: ما نعرفش الاغنيه
1: انا قنوشو. نسمعوا الاغنيه. اهلا وسهلا مرحبا.

0: تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: بيزنس نيوز. مرحبا بكم. نفذ عدد من المعطلين عن العمل بولاية سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية بساحة البوعزيزي بمدينة سيدي بوزيد للمطالبة بانتدابهم وتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب. الكاتبة العامة المساعدة لاتحاد المعطلين عن العمل بسيدي بوزيد زهور الفريجي بينت في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء أن هذا التحرك يأتي على خلفية المماطلة الممنهجة في ملف أصحاب الشهادة العليا ممن طالت بطالتهم وبالتزامن مع عيد المرأة الذي يعتبر يوما احتفاليا رمزيا. وأضافت أن المحتجين يطالبون بإنشاء المنصة الإلكترونية وأصدار الأوامر الترتيبية والشروع في انتداب أول دفعة ضمن الفصل 57 من ميزانية 2026 ورفض تحويل الملف إلى ميزانية 2027. انعقدت بمقر ولاية تونس جلسة عمل اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تداولت في أسباب تعطل بعض المشاريع العمومية وكيفية تجاوزها بما يمكن من تسريع الأشغال واستكمالها في الأجال المحددة حسب بلاغ النشر على الصفحة الرسمية للولاية. هذا ونظرت وبين ولي الجهة عماد بوخريس لدى أشرافه على أشغال الجلسة أن عقد جلسة يندرج في إطار العمل بالتوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 جويلية الماضي المخصص لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بكامل ولاية الجمهورية، وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لفض الإشكاليات خاصة منها العقارية التي حالت دون تنفيذ واستكمال تلك المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة وناجعة في الغرض. أطلقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية دعوة لتقديم ترشحات لفائدة المؤسسات التونسية متناهية الصغر والصغرى والمتوسطة الناشطة في مجال الزراعة الإيكولوجية وصحة التربة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحديد ومرافقة المؤسسات والهياكل الاقتصادية المبتكرة وتعزيز قدراتها التقنية والإدارية والتجارية إلى جانب تعزيز نفاذ حلولها ومنتجاتها وخدماتها للأسواق وتيسير تشبيكها مع مختلف الفاعلين بما يساهم في دعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس. وتستهدف دعوة المؤسسات التونسية التي تنشط في هذا المجال أو التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 4 سنوات على الأقل والتي تقدم استشارات أو منتجات أو خدمات مرتبطة بالفلاحة الإيكولوجية وبصحة التربة. ودعت وكالة نهوض الاستثمارات الفلاحية في بلاغها المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى تعمير استمارة إلكترونية قبل تاريخ يوم 30 أوت الحالي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Business News.
2: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي.
3: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل.
2: موعدكم في سهرية 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من ألمع الفنانين لعرض بينومي اس بلس ان في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من 10 ليلة. تباع تذكر على الموقع تسكرتي بونتين على تطبيق هيرجلا بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98.

0: 2029. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت، موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بلجم. موعدكم في سهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهرية 13 أوت مع مسرحية ولد الطلياني. موعدكم في سهرية 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بسميلة. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت. جوهرة اف ام توندونس.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة. نعملوا موعد جديد اليوم معاكم في فقرة توندونس. اليوم باش نحكي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر سابقا وإلا إكس حاليا بالطبيعة المملوكة لإيلون ماسك. كي نحكيوا على إيلون ماسك نحكيوا على استغلال، نحكيوا على فلوس، نحكيوا على انتهازية بالطبيعة التجارية الانتهازية. هذه نلقاو اللي كونوا منصة التواصل الاجتماعي إكس توقف برنامج مشاركة أرباح الإعلانات مع صناع المحتوى بشكل نهائي. المنصة وقفت استقبال أي طلبات انضمام جديدة للبرنامج، وباش يكون موعد الدفعة المالية الأخيرة للمستحقين الحاليين نهار 11 سبتمبر. البرنامج تم إغلاقه في مقال خرج على المنصة، وأغلق باب التسجيل فيه اعتبارا من 7 أوت اللي تعدى. وكان البرنامج هذايا يعطي إمكانية لمستخدمي إكس باش يربحوا الفلوس مقابل النشر على المنصة بالطبيعة بناء على التفاعل، مع العلم اللي كونه الاشتراك كان مقتصرا على حاملي حسابات إكس المميزة. وتجي الخطوة هذه بعد أيام قليلة من إعلان نيكيتا بير رئيس قسم المنتجات في إكس على الاستقالة متاعه، لكنه ما خرجش من الشركة وبقى مستشار للمنصة. تقول إكس اللي كونه فما برنامج جديد، برنامج مكافآت جديد يهدف إلى مكافأة المبدعين واللي قدموا أفكار وخبرات وتقارير وإبداعات وتعليقات أصلية. علاش؟ على خاطر تحب تركز على المبدعين اللي قدموا محتوى متاعهم هما جديد ومبتكر في عوض البرتاج، يعني في عوض إعادة نشر المحتوى وإلا نشر أي محتوى تافه، سامحوني في العبارة، وإلا إذا كان تحبوا نلطفوها ذو جودة منخفضة. دونك إذا كانك تحب تنضم إلى برنامج إكس جديد، أول حاجة يزم يكون عمرك فوق 18 عام، يزم يكون عندك حساب شخصي أو تجاري، وتكون هذه أهم حاجة مشترك في باقة إكس المميزة. يلزم الكونت متاعك يكون فيه 500 متابع موثق على الأقل، ويلزم يسجل 500 ألف ظهور على الأقل في الصفحة الرئيسية من مستخدمين موثقين خلال 90 يوم اللي تعداو. ويلزمك بالطبيعة تنشر محتوى أصلي، يعني أنت تقوم به مش دي بارتاج، بانتظام. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
2: Tendance.
5: Baila.
6: Baila.

0: 25 دقيقة على موجاتنا. تامر حسني مع جديد ومع أخبار اللي تابعوها دي مع موجاتنا وكيف كيف زادها من خلال متابعتنا الثقافية. نمشي مع إلى مصر وأجواء السهرات في مصر. باش يكون في سهرات أي وإلا لا، دونك خلينا نعملوا جولة هكا بما أنه نحكيوا على العروض والمهرجانات، ونمشي ونشوفوا ما يحدث من حراك ثقافي في الوطن العربي. ونعرفوا برشا مهرجانات تعيش على واقع هكا سهرات متميزة، التفاصيل تتعرفوا عليها توتفيتا. بايلا
1: باش نحكي على أجواء المهرجانات في مصر. بعد شوية فما مهرجان تسمية متاعه سامباتيك برشا وألفوا، يعني الواحد يستغرب علاش اختاروا الاسم ذات، ونرجع نحكي عليه. ما هيت نبدأ من الساحل الشمالي، يظهر لي اليوم من أهم الفنانين ديما باش يكونوا حاضرين في منطقة الساحل الشمالي، حفلات تتصدر المشهد الموسيقي والفني بصفة عامة. النشاط غادي حافل برشا، وأبرز الأسماء نلقاوها حاضرة في الساحل الشمالي، أبرزها أحمد سعد وتامر حسني اللي باش يكونوا حاضرين في مختلف الفعاليات بين الأجواء الأغاني الشعبية والموسيقى الجديدة. توليت زادة كيف كيف من الأسماء اللي برشا من المتابعين تاعها يستناوها في حفلات الساحل كيف ما يسميوها. علاش يقول قائل الساحل الشمالي أصبح اليوم في مصر عاصمة حفلات الصيف، ويرتبط هذايا بتصدر الساحل الشمالي بصفة عامة المشهد الحفلات عام بعد عام. بتتر طبيعة المكان تخليه يكون من الأماكن المتميزة لتقديم حفلات كبيرة في مساحات مفتوحة وخارج المسارح، يعني في الكادر اللي نعرفوه احنا الناس الكل. دونك لهنا نحكي وزاد على المنظمين اللي تتيح لهم فرصة استيعاب أكبر عدد من الجمهور وتقديم عروض وإضاءة ومؤثرات بصرية تتناسب مع طبيعة الحفلات الصيفية. دونك لهنا ما عادش نحكي فقط على حفلات غنائية، ولكن على تجارب ترفيهية في بلاصة تري برانشي في مصر كما الساحل الشمالي. منافسة مستمرة، كل الفنانين ماذا بيهم يكونوا حاضرين في الحفلات هذه كما قلنا اللي تصدروا لافيش اليوم. نلقاو أحمد سعد، تامر حسني وتوليت. نلقاو زادة أسامي متاع فنانين يجيونا من لبنان كما وائل جسار ونوال الزغبي، وين الموعد في ليلة رومانسية استثنائية باش يكون حاضر فيها وائل جسار ونوال الزغبي اليوم إن شاء الله الخميس ضمن فعاليات مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. دونك الأسماء تكون أسماء عربية مصرية، وبطبيعة الحال أسعار التذاكر اللي تفرق يعني من مقارنة بمختلف الحفلات في يعني المسارح والأماكن اللي تعودنا بها. دونك مثلا نحكيو على حفلات توصل فيها التذاكر إلى 20,000 دينار توانسة كما حفلات وائل جسار ونوال الزغبي. دونك هذا علاش الواحد يلزمه دونك يقرأ حسابه إذا كان ماشي للساحل الشمالي. وبطبيعة الحال نتصور الأجواء الاحتفالية في الموعد. نحكيه على الفنانين المصاروة، ولكن باش يكونوا حاضرين مش في مصر، باش يكونوا في جدة كما الفنان تامر عاشور اللي باش يحيي حفل غنائي في مدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة، وكان حاضر في قرطاج وقام بحفلة متميزة جدا. المهرجان اللي باش نحكيه عليه هيبة في تسمية متاعه عندها علاقة بغلة
0: المانجا.
1: مهرجان المانجو بالإسماعيلية 2026 معروفة. دونك اهتمام خاص بالمهرجان هذا معروف جدا، والاسم متاعه كيف ما قلنا المانجو مرتبط بالفاكهة الصيفية المحبوبة
0: مشهورة في الإسماعيلية
1: بطبيعة الحال. دونك الاحتفاليات تنطلق من شارع محمد علي، واحد من المواقع المرتبطة كما قلت بالاحتفالية، وعديد المواكب والفقرات الفنية والترفيهية تكون حاضرة في المهرجان هذا اللي على فكرة مازال متواصل في الإسماعيلية. احنا عنا فالا
0: مهرجان
1: العنب، عنا مهرجان الرمان وبرشا مهرجانات اخرى.
0: مارجيل لبسينه في لمطه
1: في لمطه بدون شك. حفله في مصر دونك اليوم تركيز برشا على الساحل الشمالي.
0: الساحل الشمالي والمره اللي فاتت مع منير نحكيوا على زوج سهرات كانوا نهار الجمعه الاسبوع اللي فات شيرين والهضبه دونك نحكيوا على سهرات اخو قرض يا منير يا خويا معناها منير هكا تحسوا مندفع معناها يحب الساحل الشمالي اللي الحقيقه يكون وجهه المصريين والسياح من العالم الكل ديما تمشي هي الساحل الشمالي فهمتك دونك الساحل هكا والساحل الشمالي زي شويه دونك اسعار بالدولار ما يستعرفوش بالجنيه المصري دونك دولار طول والليفل ليفل اخر معناها متاع سهرات ومتاع بلينج بلينج ومتاع اجواء احتفاليه خلينا نقولوا اجواء خاصه بجماعه كايرو مش القاهره جماعه كايرو جماعه ايجيبت والناس اللي بيان سور تختار من الوطن العربي تختار انه وجهتها تكون الساحل الشمالي في الصيف احنا نقولوا لهم اجاوا لتونس زادا حتى تونس عندنا جغبا مزيانه برشا جغبا حاجه تعمل الكيف عندنا سوس عندنا حمامات عندنا ما شاء الله سميوا لي بيزاخت عندنا بلادنا ما شاء الله كل تركينا في عندنا هرقله وانا قاعدين نتفرجوا زادا في بعض الصور للوفد الصيني اللي كان البارح حاضر في إطار سهرة في مهرجان سوسة الوفد الصيني كما قلنا اللي انبهر بجمال هرقلة والبارح حكينا حتى على مهرجان بسعيد دونك في هرقلة وحكينا على الأجواء الخاصة في المنطقة الجميلة هذية وكنا دينا أنه تقعد ديما نظيفة وبراتيكمان نحبوا بلادنا كل نظيفة والحس هذية اللي يكون عند كل مواطن أنه صحيح تنجم تكون مش ماهيش معناها مدينتك ولكن من واجبك انك وقت اللي تمشي تزورها تخليها في ابهى حله وتخليها كيف ما هي لقيت نظيفه خليها نظيفه لا وبل ساهم انك تخليها في احسن صوره دونك كما قلنا صور قاعده تدور على مواقع التواصل الاجتماعي تبين انبهار الوفد الصيني بجمال هرقله وخصوصيه هرقله والطابع الخاص بهالمدينه العزيزه الغاليه اللي نقدموا تحيه سبيسيال لاهاليها ونقول لهم ان شاء الله ديما بلادنا الكل تكون جميله كيما جمال هرقله دونك خليكم معنا احنا مازلنا مواصلين الرونديفو حتى للسبعه استضافات وضيوف يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله تباعا اما موزيكا زيدا تكون حاضره في البلاي ليست نتاعنا

0: 40 دقيقة على موجتنا، مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة. خلينا نحكيوا على عروض سهرات ونمشيوا إلى سهرات ثقافية صيفية باش تجيبوا عليه، باش ناخذوا فكرة على تفاصيل ما تبقى من السهرات، لأنه من نهار 8 أوت وإلى غاية 14 أوت غدوة عاش الجمهور على وقع سهرات كانت فيها محمد بن صالح، نوال غشيم وعروض أخرى. خلينا ناخذوا فكرة على نسق الأجواء مع السيدة هدى المسعودي مدير الدار الثقافة بسيدي بوعلي. نقول أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا بك هيبة وكل مستمعي جورة أفقان.
0: آي للا نحكي على السهرات الثقافية الصيفية بسيدي بوعلي، دونك تلقى نهار 8 تختتم غدوة. ناخذوا فكرة على البرمجة، التحضيرات، كيفاش كان النسق، تقييمكم. مازالت سهرة بركة؟
1: أي مازلت سهرة الليلة وغدوة إن شاء الله.
0: خلنا نحكي على
1: ليام ثقافية صيفية بسيدي بوعلي بطبيعة الحال في دورة أولى تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسوسة. معناها كانت الحقيقة تعدي عروض مزيانين برشا برشا ونالوا أعجاب الجمهور والحمد لله. الافتتاح كان نهار 8 أوت مع الفنان المتميز محمد بن صالح، كانت سهرة متميزة. ثم مع الفنانة نوال غشام في ثاني سهرات الليلة الثقافية الأيام الثقافية الصيفية، كيف كيف زادة كانت سهرة جميلة جدا أبدعت فيها الفنانة نوال غشام ونشكرها برشا برشا. ثم المجال افتتح للسهرات السينمائية وين كان الجمهور على موعد مع سهرتين مع سهرة سينمائية لوز أفلام تونسية، فيلم خلينا هكا خير وفيلم قربان. ومن بعد بطبيعة الحال احنا في كل تظاهراتنا نحبوا نوريوا انتاجات نوادي الاختصاص اللي هو انتاج كان حفل ممتاز ورائع، وانا الحقيقة فخورة بهم برشا برشا رواد نادي الموسيقى اللي في ظرف عام واحد قاموا بانتاج عرض ممتاز والحمد لله. الجمهور كان فرحان برشا برشا بالوليدات، كانوا وليدات صغيرات وكما تشوفوا معناها الصور على صفحة الفيسبوك بدار ثقافة سيدي بوعلي. ليكون في اليوم التالي سهرة مع نادي المسرح كيف أنشونا مسرحية حول مشاغل الشباب ومشاكلهم وكل اللي هي كانت البارح. كان زادة كيف كيف أبدعوا رواد نادي المسرح، نحييهم برشا برشا. والليلة إن شاء الله على سهرة سينمائية ثانية مع فيلم سبق الخير إخراج قيس شبير، ليكون الاختتام مع عرض للأطفال، عرض سينمائي للأطفال كرود. هذه هي تفاصيل الدورة الأولى. إن شاء الله يا رب نكونوا لبينا حتى شوية متطلبات وانتظارات جمهور تدي بوعلي، وإن شاء الله يا رب في دورات قادمة
0: إن شاء الله. كيفاش كان الإقبال، النسق، مداري ذا اللي حضروا للعروض؟
1: والله الحقيقة بالنسبة للإقبال كان إقبال باهي، خاطر كما تعرف عندي دار ثقافة جديدة والناس الكل تنتظر في الأنشطة متاع دار الثقافة ودورة أولى. وعنده فما برشا معناها سيدي بوعلي ما تكانش فيها معناها أنشطة كيف ما حتى في الصيف سيرتو كانت ربما كان فما مهرجانات وكل ما فما سنوات معناها غاب المهرجان هذا على سيدي بوعلي، فتولد دار ثقافة القيام بأيام ثقافية لتغطية النقص هذايا خلينا نقوله. والحمد لله الإقبال كان باهي، مدار رضا احنا نقوله فما نسبة كبيرة راضين على الأداء، وفما نسبة الحقيقة يحبوا على عروض أخرى. معناها احنا ما نجموش في الوقت الحاضر كدورة أولى أن نوفروهم يعني العروض الكبيرة كل كما تعرف أنت ميزانية دار ثقافة معناها عنا محطات على كامل العام احنا نخدمه. معناها الميزانية معناش احنا ميزانية الكافية باش نجيبوا عروض كبيرة وكل، إن شاء الله ربما في المستقبل تكون فما شراكة مع جمعيات وكل معناها نجم نوفروا الانتظارات هذه
0: إن شاء الله. أكيد احنا نتمنيو كل هكا نجاح لمن هكا يسعى باش يقدم الإضافة للجهة نتاعو. بيان سور نحكيو على دورة أولى، إن شاء الله تكون دورة ناجحة، اختتامها يكون غدوة بعرض شريط سينمائي الأطفال عائلة كرود. اليوم دونك عرض شريط سبق الخير أبارتي من 10 متاع الليل، وكل عادة ديما نغطيو معاكم كل أنشطة ثقافية في جهاتنا. دونك خلي لك كلمة الختام السيدة هدى المسعودي مدير دار ثقافة بسيدي بوعلي.
1: كلمة الختام، نشكرك أنت برشا هيبة على كل ديما اهتمامك بالأنشطة الثقافية وبدار الثقافة سيدي بوعلي. نشكر كل الجمهور اللي جانا واكب التظاهر الفصل. نشكر كيف المندوبيه الجهويه والثقافيه بسوسه على الدعم، وكل من ساهم في نجاح وبطبيعه الحال اطارات واعوان دار الثقافه سيدي بوعلي، وكل من ساهم في انجاح الدوره الاولى هذه، وان شاء الله يا ربي معنا في دورات اخرى قادمه يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله كل النجاح والتوفيق. وكما قلت راي دار ثقافه مكسب معناها جميل جدا الفضاء، وما شاء الله حاجه تعمل 66 كيف ان شاء الله الشباب يقبل على كل الانشطه اللي تقدموها على مدار السنه. شكرا لك مدام هدى، يعطيك الصحه. معك نوصل 55 دقيقه من سيدي بوعلي، بعد شوي نهزوكم الى هرقله ونحكيوا على مهرجان هرقله الدولي وما تبقى فيه من عروض. خليكم معنا حتى للسبعه. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.
2: بايلا
0: بايلا

0: SMS في حرف D كيما دار على 85-990 وكون من الرابحين في دار ليلى.
1: Joueur sport. Avec l'équipe sport.

0: 23 اوت في رادس ضد الترجي الرياضي التونسي، مباراة باش يكون غايب عليها ياسين الشعباني وسليمة الخضراوي بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي تحت 21 سنة. بعد مسلسل دام أكثر من شهر رسميا البرازيلي ريبيرو في الترجي الرياضي التونسي بعد اتفاق حاصل بين إدارة بابسويقة والاتحاد الليبي، نذكر ريبيرو في مسيرته الاحترافية 209 مباراة سجل 67 هدف وقدم 49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى عماد بن فرج أيضا سيمضي في الساعات القليلة القادمة، يشغل خطة نفس المركز جناح أيمن مغربي فرنسي 27 عام، سبق له أنه لعب في نادي ليل الفرنسي، تجربة في البلجيكا وتجربة مطولة في البطولة القبرصية. نحكيو على قائمة المنتخب التونسي تحت 21 سنة اللي بتشارك في دورة الألعاب المتوسطية لتنطلق يوم 21 أوت وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. القائمة ضمت زوز حراس هما ريان بسبس، معتز الحنزولي، بقية اللاعبين محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليمة الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. برنامج مقابلات المنتخب السبت 22 أوت ضد المنتخب المقدوني الشمالي، الأربعاء 24 أوت ضد المنتخب المغربي، والاثنين 24 أوت ضد المنتخب المغربي، والأربعاء 26 أوت ضد المنتخب التركي. النادي الافريقي برمج مواجهة ودية في مواصلة استعدادات والانطلاقة البطولة، مواجهة ودية يوم الأحد القادم، مواجهة خاصة باش تكون بين الكابتن ماهر الكنزاري وابنه النادي الافريقي جمعية أريانا يوم الأحد القادم أبارتير من 4:30 متاع العشية في الحديقة. أخبار لاعبين بالخارج، راقي العويني يلعب اليوم مباراة الدور التمهيدي الثالث مع فريقه الليغا الليتواني ضد إيغور المجري. راقي كان سجل في الدور الماضي إلى حد الآن العويني 18 مقابلة هذا الموسم، سجل 4 أهداف وقدم 3 أسيست. في كرة السلة النجم الرياضي الساحلي تعاقد مع لاعب جديد حمزة المجدوبي، بوينت جارد 1.87 سنتيمتر لتعزيز صفوف الفريق. نحكيو هاندبول، ثنائي يعزز صفوف السد القطري، ثنائي تونسي اللاعب الدولي عزيز حمود اللاعب السابق لجمعية الحمامات وأيضا أسامة الرميكي بعد ما فسخ عقده مع الفريق ينتقل للسد. زوز لاعبين صحوا عقد مدته موسم واحد، فريق السد اللي دربه المدرب التونسي ثابت محفوظ. في العالم نحكيو على رودري، برشلونة يضاعف العرض المقدم لرودري من 50 مليون يورو إلى 70 مليون يورو في انتظار طبعا الحسم من إدارة فريق السيتي. هذا كل ما عنا في آخر نشراتنا الرياضية في ثالث نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: Baila!
2: Baila!

0: Come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
0: نرجع معكم من جديد في بايلة 6:19 دقيقة. مرحبا بالجميع. غدو إن شاء الله 14 أوت باش تكون الموعد مع الانطلاقة دورة جديدة, دورة 11 مهرجان صيفي مرايا الفنون بالقلعة الكبرى, وفي افتتاح دورة سنة باش يكون حاضر الفنان وعازف الساكسفون سيف معيوف اللي هو ضيفنا اليوم على جوهر اف. مرحبا سيف, أهلا وسهلا.
2: مرحبا وشكرا على الاستضافة.
0: كيف الحال؟ قربنا للميكرو يا سيف.
2: الحمد لله, شكرا على الاستضافة وتحية ليك ولكل المستمعين.
0: وينو الساكسفون ساعة؟
2: الساكسفون غدوة إن شاء الله.
0: غدوة إن شاء الله
2: في العرض
0: إن شاء الله. جيتنا من البروفا في بالي هكا. دونك تحضيرات العرض غدوة, نذكر المهرجان ينطلق غدوة حتى 22 أوت. غدوة سيف معيوف, 15 أوت عرض مسرحي أمباس, 16 أوت عرض من الهند, 17 أوت عرض سينمائي صاحبك راجل, 18 أوت سهرة مع الشعر, الختام 22 أوت باش يكون مع آية دغنوج. سي سيف, شحوالك ساعة قبل كل شيء؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: الأجواء الصيفية, أجواء المهرجانات قبل ما نحكيه على سهرة غدوة إن شاء الله؟
2: الحمد لله, عملنا جولة, يعني بدينا من جوا من عيد الموسيقى, بدينا بعرض ترقيم تونسي نصف تراث ونصف إنتاجاتي الخاصة. بدينا في سوسة لوفان, لوفان طيان في تونس, ثم لوفان تويت في الكرم, وال29 في مقرن زغوان, ونهار 2 أوت في حفوز قيروان. هذا عرض ترقين اللي نصفه قلنا تراث ونصفه إنتاجات خاصة. وغدوة إن شاء الله هو افتتاح مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى بعرض طربي. حاجة أخرى, طرب الساكسفون اسمه, باش يكون يعني باش نتناولوا فيه الاغاني الطربيه لعمالقه الطرب العربي ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب. الفكره ان نختاروا لكل فنان اغنيه باش نأديها عزفا بآلة الساكسفون, واغاني اخرين باش نغنيهم, يعني واش نخلي مساحه زادة للجمهور باش يتفاعلوا ويغني معنا. هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني باش يكون تونسي, لا التونسي الطربي, علي رياحي, انا كثير, الهادي جميل.
0: معناها غدوه الجمهور شكون مع عنده موعد مع اغاني يعرفهم وحافظهم, ما همش جدد عليه.
2: اي باش يكونوا الاغاني الاغلبيه يعرفهم, وفي الاخير بعض الاغاني الخاصه يعني من
0: انتاجاتنا.
2: لكن المبدا العام هو عرض طرب الساكسفون باش نبرزوا فيه اله الساكسفون وتطويحها لعزف هالموسيقى هذه الطربيه. التجربه هذه قام بها سمير سرور, هو اللي بدا التجربه هذه, ثم انا زدت هيك, زدت الجو التونسي, معناها ابار الشرقي, عملت الاغاني التونسيه واللي معناها توا على الفيسبوك اللي عجبتهم الخدمه هذه نتاع الطبوع والاستخبارات في التونسي. فباش يكون الجو هيك طربي بين تقاسيم غناء استخبارات, الجو هذا
0: معناها دعوه للجمهور باش يغني معك ويستمتع ويطرب. اذا كان بتبيع استمتع مع سيف بدون شك ان شاء الله المتعه والطرب باش يكونوا في الموعد. سهريه غدوه ابري قداش فيها من اغنيه بين الشرقي بين التونسي وبين اعمال سيف زاد؟
2: برش. كل معناها
0: العرض قداش مدته كيك؟
2: ساعتين. كل مغني باش ناخذوا له
0: اغنيه
2: فهمت. انا باش يكون اونشينمون هيك, مش حتى اغنيه كامله, تكون حتى بارتي صغيره, خاطر راك تعرف الاغاني الطربيه القديمه طوال هما ديجا. الور ناخذوا هيك لي بارتي الباهين زاد اللي يحبوهم الجمهور واللي يخرجوا برونق مزيان بالساكسفون, خاطر هي المبدا قلنا اللي هو طرب الساكسفون, معناها الحاجات اللي يخرجوا حلوين بالساكسفون. فبرشا راهم تبدا تسمي ام كلثوم محمد عبد الحليم ورد
0: نجم الصباح, يعني انت
2: الصباح احنا نسميه. وفي التونسي كيف كيف قلنا علي رياحي, الهادي جويني, الاغاني اللي فيهم الطرب.
0: باش يكون فما اعاده توزيع او باش تحافظوا على الهيكل نتاع الاغنيه كيف ما هو, فقط يعني ادراج الساكسفون لتعويض الاداء الصوتي.
2: هو ادراج الساكسفون وحده ديجا توزيع جديد. انت الجمهور باش يسمع حاجه جديده
0: واضح
2: اللي هي ما سمعهاش قبل, معناها هذه المبدا, معناها انك انت باش تسمع خليط مزيج بين القانون والساكسفون والتار والباتري, باش تكون بجو جديد سورت معناها التوزيع باش يكون جديد مش نفسه بالطريقه اللي ما اسمه اللي تعودوا عليها في الطابعة اللي يعرفوني به يعني.
0: هذه اول حفله في هالكونسيبت هذا والا ديجا يعني كان فما موعد مع الجمهور في طرب الساكسفون؟
2: كان فما برشا مواعيد مع الجمهور. ديجا في رمضان خدمت بالعرض هذايا وعملنا عرض في نابل ناجح جدا وعملنا في صفاقس وعملنا في سيدي بوعلي نفس العرض هذايا طرب ساكسفون. خاطر انا عندي زود عروض عندي عرض تونسي اللي هو شعبي زكرة وقصبة وطبلة ومزود وبيان سور هذوما الكل بالارانجمون بتاع نحن معناها بالساكسفون وكل شيء. والعرض الثاني هو طرابي فالكل كل مهرجان عنده الخصوصية متاعه معناها وكل فضاء زادة عنده الخصوصية متاعه. حتى كي يكلموني مثلا على عرض طارقين نقول الاسباس شنو ونوعية الجمهور شنو يمشي معاه مثلا طرب خير من فهمت معناها ساعات نحوروا معناها في نوعية
0: يعني انت والاسباس وانت والجمهور والمنطقة زادة
2: احنا في القلعة حقيقة جمهور ذواق برشا ونخبة ويسمعوا برشا الترب وفنانين وعندهم مستوى يعني حتى تعليمي متقدم اغلبهم اساتذه اللي يحضروا معناها مع ان شاء الله تجي تحضر في القلعه وتشوف نوعيه الجمهور معناها استثنائي جمهور القلعه.
0: دونك مسؤوليه ذوليك كبيره
2: مسؤوليه كبيره معناها الحمد لله ان شاء الله غدوه ينال اعجابهم العرض ان شاء الله القادم افضل اللي هو نهار ان شاء الله زاد باش ما ننساوش
0: نهار 21 نذكروا بقيت المواعيد نتاعك
2: نهار 21 ان شاء الله نستدعاهم في الجم فيستيفال ميوزيك دو موند معناها نهار 21 في مسرح الجم بنفس العرض هذا طرب ساكسفون.
0: وبعد 21
2: بعد 21 مازال ماهوش مازلنا
0: فما عروض مازلت ماهيش
2: ان شاء الله ما مازلت ماهيش كونفيرمي.
0: واضح دونك ما شاء الله يعني من اول الصيف المهرجانات حاضر فيها سيف معيوف. اعطينا السر نتاع الحضور هذا سيف يعني من الفنانين اللي يدق الباب وما يقعدش يستنى او الناس دق باب سيف؟
2: والله الزوز فما اللي هما معناها يشوفوا لي فيديو نتاعي فيكلموني وبيانسور يطلبوا مني معناها باش يفهموا القيمة المالية وكل شيء. فما اللي يقدروا يبرمجوا فما اللي ما ينجموش زادة وفما العروض اللي تابعة المندوبية يعني بدعم المندوبية فما اللي بدعم الوزارة فهذا
0: قيمة المالية غالية عرض سيف ولا
2: والله لا مش قيمة
0: معقولة
2: مالية. لا قيمة مالية معقولة لكن الحقيقة ساعات بعض المهرجانات اللي ما عندهمش ميزانية وإلا خذا وهما دعم ويش يقعد لهم كما نقولوا يقولك على حساب الجمعية ولا كذا فساعات ما
0: باش يدعموا البرمجة يعني
2: بارفوا معناه يكلمك هو معناه الحاجة الباهية اللي هو يتصل بي ويكلمني يقول لي عجبتنا الخدمة وكل شيء لكن بارفوا ما يقعش الاتفاق معه.
0: واضح في هذا الكل سيف مواصل في الأعمال الخاصة به جديدك مية مية العمل اللي ما عندوش برشا من اللي خرج الكليب والأغنية هاتوا نسمعها إن شاء الله بعد شوية. أحكينا حطنا في الإطار مية مية التسمية والعبارة نعرفها ليبية دونك الأغنية كيف والإيقاع ليبي به
2: هي الحكاية الحقيقة جات معناها أسبابها الكل جاوا معناها مع بعضهم. هي الفكرة من الأول بدأت بطلب من شخص الحقيقة في فرنسا كنت في زيارة لفرنسا وقابلت شخص من جرجيس فأنا أحكيه على الموسيقى قال لي علاش ما تعملش أغاني معناها في النمط هذا الليبي رانا نسمعوا برشا احنا في جرجيس قاعد يوري فيه في برشا أغاني وعنا الجنوب التونسي يسمعوا برشا الليبي
0: صحيح
2: وكما نقولوا احنا في المناطق الحدودية كما في الشمال الغربي يسمعوا تزيري كما صحيح. حاجة عادية يعني ففي الجنوب التونسي يسمعوا برشا قال لي احنا رانا نحبوا الجواء عمل لنا حاجة كيما هكا قعدت في مخي الحكاية إلى أن الشاعر شريف العرفاوي بعث لي
0: الكلمات
2: هذوما مية مية معنا ديجا من اللي قريت لولا قلت له مية مية هذه تجي مع النمط الليبي فبدأت الفكرة بشوية الأصدقاء في التصوير زاد اقترحوا علي قالوا لي معناها يحبوا يعملوا حاجة هكا في ليبيا. أسباب جات مع بعضها قلت لهم يا سيدي ما لا باش نعملوها ليبيا.
0: وين تصورت وتسجلت؟
2: باهي لحنتها وزعتها يعني بنفسي وصبيناها في استوديو حاتم شعبان وصورناها في نفس الاستوديو في صفاقس.
0: هنا في تونس مش في ليبيا يعني.
2: لا لا لا في تونس وهي موجهة يعني بالأساس
0: للتوانسة اللي يحبوا الطابع
2: في الجنوب اللي يحبوا الطابع هذا وإخواننا الليبيين معنا. وإحنا عنا برشا ليبية يسكنوا معنا في تونس راهو في حي النصر وفي اللاك وفي برشا يعني يعيشوا في تونس. فهدية ليهم وتحية ليهم
0: تكسحة سيف إن شاء الله إن شاء الله تعجبهم. هم نسمع الأغنية إحنا بطبيعة نعطيه موعد غدوة إن شاء الله في إطار افتتاح المهرجان اللي كنا نحكيه عليه مهرجان مرايا الفنون بالقلعة الكبرى دورة 11 وين يكون حاضر في سيف معيوف طرب ساكسوفون هكا عنوان العرض. في برشة طرب اسم على مسمى بين الشرقي بين التونسي وبين المفاجآت متاع سيفته. خليكم غدوة تعيشوا معها في إطار مهرجان مرايا الفنون. سيف شكرا ليك ويعطيك صحة إن شاء الله موفق في سهرة غدوة بقيت السهرة تبتبع.
2: شكرا على الاستضافة وتحية ليك لكل المستمعين.
0: جاوك مية مية صديقي وخليكم مع جديد سيف معيوف في مية مية على الدنيا وفيها جوهر أفهم.

0: Baila.
1: Baila. ستة وثلاثين وأربع دقيقة رجعنا لكم في بايلا، مازلنا مواصلين معكم الرانديفو حتى للسبعة. جولتنا متواصلة وسنشد الرحال إلى هرقلة الجميلة، نحكي على النسخة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي. نسخة أكيد خذيتوا تفاصيلها، ونزيد نذكركم بعروض يمكن العرض الأخير إن شاء الله باش يكون قريبا. هذاك علاش من توا هكا تنظموا أموركم والأجندة متاعكم وتاخذوا هكا كل التفاصيل فيما يخص عرض الاختتام لمهرجان مهرجان هرقلة الدولي اللي اثناء دورة كانت كوميدية بالأساس. دعاء فتيس نطق رسمية باسم المهرجان كالعادة تكون بحذنا، تنورنا في البلاتو باش نزيد وناخذ فكرة على عرض الاختتام. دعاء أهلا وسهلا.
2: السلام هيبة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين جورة أفام.
1: شحوالك؟
2: الحمد لله، نحب نهنيك ونهني كل النساء، نهني زميلاتي وأمي وأختي وصديقاتي بعيدهم اليوم، إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير.
1: وأنا خنهنيك أنت زادة والفريق العامل في مهرجان هرقلة الدولي، نساء بلادي نساء ونصف، دونك ما شاء الله يعني شابات ما شاء الله يخدموا في خدمة تعمل الكيف، إن كان كوم إن كانت إدارة مهرجان، كانت دعاء اللي تكون ناطقة رسمية باسم المهرجان، فتحية لكنا سيداتي على المجهودات اللي قاعدين قموا بها. أي دعاء خلينا نحكي على عرض الاختتام.
2: نحكي على عرض الاختتام اللي احنا متحمسين له برشا، والجمهور زادا متحمس له برشا كما قاعدين نشوفوا التيكي قاعدين يتباعوا بصفة كبيرة ومرضية جدا. عرض الاختتام سيكون مع بينومي اس بلس ان، هو عمل مسرحي لعزيز الجبيلي، عمل مسرحي كوميدي باش نخدموا بيه الدورة الثانية من مهرجان هرقلة الدولي في نسخة الكوميدية، وزيد هذه آخر فرصة باش يتم فيها عرض بينومي اس بلس ان يعني لعزيز الجبيلي. دونك نشجع كل الناس نجي بحثينا ونختتموا بعضنا الدورة الجميلة والدورة الناجحة نعتبروها في مهرجان هرقلة الدولي.
1: خلينا نحكي وديما نذكروا انه في بارك هرقلة كل العروض تقام. ذكروا بارك هرقلة يعني اكسيسيبل للناس الكل اللي جايين من تونس اللي في سوسه، دونك كيف كيف يقدم امتيازات لمحبي الالعاب وللناس اللي تحب تبدل الجو. دونك دوزونا اليوم يمشيوا يتفرهدوا ومام طون يحضروا سهريه مسرحيه. دونك خلينا نزيدوا نذكرهم باللوكاليزاسيون بالليزوفو اللي يقدمها بارك هرقلة، وكيف كيف زادت التخفيضات اللي تشمل الصغيرات هكا ولا؟
2: يعني تخفيضات تشمل كل العائلة وخاصة الصغيرات. وفي المهرجان أيضا ركزنا على النقطة هذية، عنا التيكي باكزومبل في المهرجان للأطفال اللي أقل من 5 سنين يدخلوا غراتوي للمهرجان، واللي أقل من 12 عام في سهرية الاختتام باش يدخلوا ب 18 دينار اللي هي 50% اوف على سوم التيكي العادية. لي ستاندار باش يكونوا ب 35 دينار، والفي اي بي باش يكون ب 50 دينار. هرقلة بارك ديما يفرح بالكبير وبالصغير كما قلت، للناس اللي تحب المغامرات، للعائلات، للصحاب، للناس اللي تحب اكتيفيتي اما ما تبذلش فيها برشا مجهود. كل انواع لي زكتيفيتي تلقاوهم عندنا في هرقلة بارك. ومرحبا بالناس الكل، احنا يشرفنا انكم تجيو بحثينا والناس توثق فينا ديما وتجينا وترجع رجعنا كيما في الفستيفال. الناس اللي تجي في اول سهريه الافتتاح قاعدين يرجعوا كل ليله، دونك هذا يفرحنا برشا ويشرفنا برشا كاداره المهرجان.
1: حاجه تفرح برشا لانه الفضاء زاد عائلي بامتياز ومتنفس لاهالي هرقلة وحتى زاد اللي خارج هرقلة، لانه فضاء متميز جدا. برافو على هالمكسب هذايا اللي احيا زاد الجهه، وكيف كيف زاد ولا نقطه يستقطب حتى اللي جايين من تونس هكا ولا؟
2: يستقطب السياح ويزاد يستقطب يعني التونسيين اللي عايشين بالخارج، ويستقطب زيدا التونسيين اللي يعملوا سياحة داخلية. دونك يستقطب كل الناس هرقلة بارك، وبالحق ساهم في انه تحيا يعني منطقة هرقلة لانها جميلة جدا وتستحق انها تكون حية وانه الناس تجي وتزورها وتكتشفها. دونك البارك عاون برشا في هذا، واحنا فرحانين برشا بالنقطة هذه.
1: تري بيان، نعود نذكرهم العرض ان شاء الله وقتاش، تذاكر وين متوفرة، اذا كان سور بلاس قداش، واذا كان على الموقع قداش. نزيد نذكرهم
2: التذاكر تلقاهم في هرقلة بارك سور بلاس، ولا تلقاوهم في تطبيق هرقلة بارك لابليكاسيون تصبها وتاليمونتي واللي بيي نتاعكم. زاد تلقاوهم اون لين على تذكرتي.ان. لي بري كيما ذكرنا في اي بي ب 50 دينار، 35 دينار للستاندار، اللي اقل من 12 عام عندهم 50% اوف دونك 18 دينار، واللي اقل من 5 سنين لاكسي نتاعهم باش يكون غراتوي. للناس زاد اللي تحب تدخل وتخلي صغيراتها بحثينا في البارك يتهنيو عليهم. دونك سهريه ان شاء الله نهار الثلاثاء العشرة تاع الليل، نهار 3/18 أوت العشرة تاع الليل هي سهرية الاختتام تاع مهرجان هرقلة الدولي، في عرض ما يتفلتش الحقيقة مع بينومي اس بلس 1.
1: دونك بينوم اس بلس 1 يبدو انه العروض معناها العروض الاخيره خلينا نقولوا للمسرحيه. دونك ما تضيعوش الفرصه امشيو لمهرجان هرقلة الدولي وتمتعوا بعرض الاختتام. شنو نجمو نضيفوا دعاء؟
2: نجمو نضيفوا ونقولوا انه احنا ياسر فرحانين بالمردود تاع المهرجان في نسخته الثانيه. نشكروا لكل الناس اللي وثقت فينا، نشكروا داعمينا ايضا اللي وثقوا فينا وامنوا بالحلمه هذه. نجم نعطيكم ايضا نيميرو تاع المهرجان كان عندكم اي استفسار، 98 120 229. تنجموا تتصلوا بينا ومرحبا بالناس الكل، احنا متشوقين نستقبلوكم ان شاء الله نهار الاحد، نهار الثلاثاء باردون 18 اوت مع العاشره ليلا في رجلا بارك.
1: تري بيان جيك صحه دو عفتيز. دونك الموعد 18 اوت مع العاشره نتاع ليل في رجلا بارك. اخذتوا فكره على الاسعار، تمشيو تتفرهدوا وتبدلوا الجو. شكرا ليك دعاء فتيس، نطق رسميه باسم المهرجان.
2: شكرا ليك، شكرا جوهره، ميرسي بوكو.
1: شكرا ليكم وشكرا لكل الطاقم العامل معكم على هالمهرجان والنسخه اللي كانت هكا فيها اسماء كبيره. خلينا نقولوا صحيح الناس قاعده تقارن ما بين الدوره الاولى والدوره الثانيه، هذه نسخه سبيسيال كوميديه بامتياز. في انتظار النسخه الثالثه نجم تكون ذات طابع اخر، هذا كله تكتشفوه ديما على الصفحه الرسميه لمهرجان هرقلة وهرقلة بارك. هكا ولا دعاء نجم نلقاو راب العام الجاي،
2: نجم تلقاو اي مفاجات
1: مفاجات. تري بيان، شكرا ليك. معاك نوصل للسته و48 دقيقه، الرونديفو مازال متواصل حتى للسبعه.

0: الصيف وسليم
1: منير زازا خاطري مع 657 دقيقة يا خويا. أهلا وسهلا ومرحبا بيها كوزنا معكم الآخر الغونديفو بالنسبة لليوم في بايلة. تحية لكيب الكل جبل بقدي في التنسيق العام, تحية منير اسماعيل في الإخراج, ياسمين في الديجيتال ولا جوهرة فيم تي في, هبه لوسيف وأمين الميلادي من قدام ميكرو وكاميرا الدنيا وما فيها جوهرة فيم. أمين
2: شكرا لك هبه, شكرا لكيب الكل وخاصة كل اللي تابعونا من الأربعة للوقاية هذا غدوة شوية جديدة إن شاء الله مع بايلة على الدنيا وما فيها جوهرة فيم. احنا بقينا كيف شغلكم, ان شاء الله تكون زينه. نسكول تشاو تشاو, باي باي.

قنوات تبريد المحركات التابعة لإحدى السفن الراسية بالرصيف خلال تنظيف مدخنة السفينة وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرتة. كما تولت مصالح الشركة أخذ عينات من مسحوق المادة المتسربة من أجل تحليلها بمخبر الشركة المعتمد لتبين أنها مسحوق فحمي وليست مادة بترولية، ويتم اتخاذ ما يجب من تدابير قانونية ضد طاقم السفينة لضمان حقوق الدولة التونسية من خلال تحرير محضر من قبل مصالح وكالة حماية المحيط ضد ربان السفينة من أجل تلوث بحري ناتج عن تصريف مياه ملوثة بمسحوق فحمي متأت من قنوات تبريد محركات السفينة. مصدر جهوي مسؤول أكد أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هياكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والصورة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة والديوان البحرية والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأضاف المتحدث أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط ستير فعلت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطويق كامل للمساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاصة واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. أدى ولي المنستير عيسى موسى على رأس فريق مراقبة مشترك زيارات تفقد إلى عدد من مخازن التبريد بكل من المكنين وطبلبة للوقوف ميدانيا على وضعية المخزونات ومدى توفر الكميات المعدة للاستهلاك والبذور، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين تزويد السوق بمادة البطاطا والعمل على التحكم في أسعارها خلال الفجوة الخريفية. وحسب بلاغ صادر مساء اليوم عن ولاية المنستير، عاين الوالي خلال هذه الزيارات توفر مخزونات من البطاطا بالمخازن، مؤكدا أهمية حسن التصرف فيها وضمان ضخها في مسالك التوزيع خلال فترة الفجوة الخريفية الممتدة من غرة سبتمبر وإلى 25 نوفمبر القادم، بما يضمن استمرارية التزويد وانتظام العرض بالسوق والتحكم في أسعارها. ينظم المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس بالتعاون مع عدد من الهيئات العلمية الدولية الدورة الخامسة من الندوة الدولية أنتيميك 2026، وذلك من 20 إلى 23 سبتمبر القادم بمدينة مرتا تحت شعار استراتيجيات الجيل الجديد لمكافحة الميكروبات دمج علوم الأوميكس والذكاء الاصطناعي. وتعد هذه الندوة فضاء علميا دوليا يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والأكاديميين والمهنيين لمناقشة أحدث الاستراتيجيات والابتكارات الهادفة إلى التصدي لمقاومة مضادات الميكروبات في إطار مقاربة تشمل صحة الإنسان والحيوان وحفظ الأغذية بالوسائل البيولوجية والمكافحة البيولوجية. في أبرز أخبارنا العالمية، تسبب انفجار داخل مول شهير بمنطقة التجمع الثالث في العاصمة المصرية القاهرة في سقوط عدد من القتلى والجرحى حسب المعلومات الأولية. وسمع عدوي انفجار في المنطقة قبل اندلاع الحريق داخل أحد المطاعم، فيما دفعت السلطات بثلاث سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، إضافة إلى سقوط مصعد داخل المركب التجاري، وأسفر الحادث عن وفاة شخصين وإصابة ثمانية آخرين. هذا وتحقق الأجهزة الأمنية والمعنية في الحادث للوقوف على ملابساته. أفادت وزارة الداخلية في غزة باغتيال مدير شرطة المدينة العميد جمال أبو كميل في قصف للاحتلال استهدف اليوم سيارته على شارع الرشيد. وقال مصدر في الإسعاف والطوارئ بغزة إن القصف استهدف السيارة بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد أبو كميل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. شدد المكتب الأممي لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة على ضرورة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإزالة المستوطنين الذين يمارسون العنف ويتسببون في تهجير آلاف الفلسطينيين ويستولون بصورة غير قانونية على الأراضي الفلسطينية ويوسعون من المستوطنات في الضفة الغربية.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن بذل جهود لتشكيل أول قوة متعددة المجالات والجنسيات للمساعدة

0: السيارات الهجومية والعمل على دمج قدراتها ونشرها بالاشتراك مع حلفاء واشنطن الإقليميين. أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية الجديدة أن أي سفينة لا يمكنها العبور الآمن من مضيق هرمز دون ترخيص وإشراف من طهران، نافية ما وصفتها بادعاءات أمريكية عن المرور العادي في المضيق. كما نفادت مصادر يمنية بسقوط قتلى وجرحى من قوات درع الوطن إثر هجوم بطائرات مسيرة استهدف معسكرا القوات في مدينة حضرموت شرقي اليمن. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. جوهرة جيت سيت.
2: يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويليا حتى 15 أوت بمسرح سيد الظاهر. موعدكم في سهرة 13 أوت مع عرض الفنان صابر الرباعي.
3: برشا برشا هي مدلل حبك على قلبي تسلل.
2: موعدكم في سهرة 14 أوت مع مسرحية بسي للفنان جعفر القاسمي. موعدكم في اختتام الدورة الثانية من مهرجان هرقل الدولي مع الفرجة الضحك والأجواء الاستثنائية في العمل المسرحي الكوميدي لعزيز جبالي بمشاركة نخبة من أنواع الفنانين لعرض بينومي S بلس 1 في هرقل بارك نهار 18 أوت بداية من العشرة ليلة. تباع تذكر على الموقع تسكرتي.ان على تطبيق هرقل بارك ولا على عين المكان مع تخفيضات توصل ل 50%. أكثر معلومات الاتصال على الرقم 98-120-229. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويليا إلى 19 أوت 2029. عرض 13 أوت موعد الموسيقى الغنائية في عرض مكنين تغني. يتواصل موعد مع الدورة 39 لمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم. موعدكم في سهرية الختامية 15 أوت مع يوري روفيتش and the sound. تتواصل عروض الدورة 53 لمهرجان المنسير الدولي. موعدكم في سهرية 13 أوت مع مسرحية ولد الطلياني. موعدكم في سهرية 14 أوت مع سهرة المالوف وجمعية جو قصوصة بقيادة فتحي بسميرة.
1: هذه العروض برعاية جوهرة اف ان تي في. جوهرة جيت سيت.

0: Vivez le sport avec Planète Sport. 7:12 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور من توا حتى للثمانية سويعة كيف العادة مع كامل الفريق في متابعة لأبرز وأهم الأحداث الرياضية في تونس والعالم. طبعا مع الطقس السخون اللي كل نهار ونهار ونهار الدنيا سخونة نهار تبرد شوية، مع طبعا الأجواء التصيف وغيرها، دونك نتابعوا كل الأخبار. خلينا نرحبوا بستوفيق زعبوب، اليوم جينا في ألوان ذكرني ألوان ذكرني بدورتموند، ذكرني كذلك بالشعشعي، هو هكا ابن ذفرين أحسن كلمة هي الشعشعي. قلت ليش هذا توصيف؟ أنا أقول كان الشعشعي. مرحبا بك استوفيق، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بالشعشعي، مرحبا بك ومرحبا صديقنا وأخونا اللي نخليك تقدمه، وعندي مدة ما قابلتوش، فرصة سعيدة مش يكون معنا اليوم في استوديو. مرحبا باللي موجودين في استوديو الكل اليوم.
2: مبروك كاسكيت، هذه
1: يبارك فيك عايشك.
2: ذكرني اللي عنده
3: أربع سنين،
2: أربع أيام ولا أربع سنين؟ أربع سنين، ليش أربع أيام؟ أربع سنين هنيك، أربع سنين هو كان معي أربع سنين.
1: يستحفظ
2: وخذ له التريكو اللي يناسبها.
1: مانا بيان سور،
2: ويحيى شعشع.
1: ونسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا خارج أرض الوطن.
2: بربي التوفيق قبل ما نكمل. اسكو الالوان هذه تناسب فصل الصيف ولا الربيع؟
1: لا شنو تو خبير زاد في الالوان؟
2: لا
1: تناسب فصل الصيف. اه عادي جدا، مش الواحد مع البرونزاج يجي قد هذه حاجه. اثنين بمناسبه عيد المراه نحبوا نباركوا للاخواتنا ونسانا وكل الزميلات وامهاتنا كل عيد المراه، عيدهم اليوم، فما يدخلوش الكوجينه من المفروض.
2: هذا هو ابدا بروحك ساعه. نرحبوا بزميلنا وصديقنا فوزي الخماسي. فوزي اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بكافه المستمعين ومستمعات ومشاهدين ومشاهدات جوهرة فهم، مرحبا جماعه الرجي. الالوان تاع كلمة التوفيق يذكرني في السلامة المرورية، الكولير هذا يستعملوه السلامة المرورية.
1: ما في الليل مش نشاف من بعيد.
3: الله اعلم.
1: هيك علاش؟ يعني شوف شو بلاصة ظلمة على الأقل نشاف.
3: مزيان عليك مريول بالحق يعني.
1: عايشك يا سي عز.
3: وأنت تبارك الله يوديك كل شيء.
1: اسمع. شكرا.
2: شكرا. قبل ما نمشيو لمختلف المواضيع، البارح كان بحضنا الدكتور سمير الترابلسي وكانت حصة ثرية. الدكتور هبط بكري تدوينة، الحقيقة هاي قدامة تدوينة اللي هو زار مقر النجم الرياضي للساحلي اليوم وكتب تدوينة. طبعا تدوينة تهم المرافق وتهم الحالة اللي لقى فيها ربما المركب اللي تنقصه طبعا بعض الصيانة وخاصة على مستوى الدهينة. وأعجبني أنه وجه النداء لرجال أعمال الجهة أنهم يقوموا ب يعني مساعدة أو التكفل ب القضاء على النقائص هذه. شنو رأيك توفيق؟
1: نعم رشيقة.
2: هو رأو المظهر يعطي فكرة على الشخص كما كنا نحكيه تو. دونك هو من المبدأ هذا يقول لك النجم الساحلي فريق عريق، فريق كبير، والمقر هذاك عزيز وغالي على جماهيره. فيقول لك يعني اليوم احنا في حملة متاع جماهير والتفاف حول الفريق، يا خويا رجال الأعمال زدها وتنجموا يعني تكفلوا بالجانب.
1: ما فيه بس فرصة طيبة على الأقل، ملاحظة
2: وجه له التحية،
1: ملاحظة وجيهة. وتعرف اللي مازالت
2: بدون ركوب على الاحداث.
1: لا لا لا، الجمهور ديجا خارج معنا وفرحانين تو الاسبوع هذا كله افراح بعد الازمه اللي صارت، وخرجت الناس تو معنا فرحانه بالفلوس اللي تثبت، والنجم مش يشارك السنه الجايه في البطوله. فالملاحظه اكيد فما رئيس الهيئه التسعيريه كريم العكروت، اكيد راهو سي سمير اتصل بيه ولا راهو قابلوش ورمالو راهو الملاحظه هذه، وكريم اكيد مش يبخل على مقر النجم.
2: طلب من رجال
1: الاعمال
2: يقولك علاش بمبادره.
1: ما فيها بس
2: مبادره من هما شعلنا في مجهود الهيئه التسييريه اللي هو مجهود كبير وعنده برشا مشاكل ويعطيهم الصحه في مختلف.
1: ما فيها بس اكيد واحد من الرجال تو
3: يجب يكونوا زاد لافتات اشهاريه في على الصور بتاع المركب. يعني يجب يزغلوا حتى الاشهار اذا الموقع
2: نتاعو مش
3: دينا خاطر مش صعيب على
2: مظهر قوي
3: حتى على هيئه مديره مش صعيبه الدين، لكن هو تنجم تستغله لطريقه الاشهار. يعني عديد المركبات بتاع النوادي في تونس يعني يستغلوا المركب يعني نتاعهم اللي تلقاه موجود في موقع باهي استراتيجي يكون لافتات شهريه.
1: الملعب السوسي منعوه مش يحط الشهر نتاعه في المقر.
3: لا علاش؟
1: لانه المقر ملك البلديه.
2: هذا ملك النجم.
1: صحيح نعطيك من الفوارق.
3: الفوارق نحكي لك يعني على حاجه ملك جمعيه. انا الحقيقه مده شهر نحب بالمناسبه نحكي عن النجم الساحلي. مده شهر في احد المنابر قلت يعني النجم الساحلي غير قادر للالعاب. الحق جمهور النجم الساحلي ورجع النجم الساحلي باش يلعب على الالقاب. احنا نحكيوا على الازمه الماليه على الشبان تعويل على الشبان ما فماش موارد ماليه كبيره ياسر باش النجم الساحلي يجي يلعب على الالقاب. وتعرف انت الفلوس عنده بداخل الانتدابات. لكن اللي اعطاه درس اكثر درس في الفتره هذه ودرس احباء النجم الساحلي اتجاه فريقهم وحتى بدايه البادره زاد في نادي الصفاقسي في نادي الافريقي. لكن الظرف نتاع النجم الساحلي يعني ضد الوقت ضد الساعه ضد اللحظه يعني لحظات تجم لا قدر الله تقصي النجم الساحلي يعني حتى بعد القانون زادوا 7 أيام. لكن هي احترمت 10 أود. برافو لجماهير النجم الساحلي. انا بالنسبه لي انا قلت لك شخصيا كنت ما نتوقعش يعني النجم الساحلي لمده شهر في الازمه الماليه خانقه يعني باش تجم تلعب على الالقاب. لكن النجم الساحلي عاد من بعيد بجمهوره بالكما نقولوا اللطخه بال يعني جماهير النجم الساحلي عطاه درس في الوفاء في الانتماء اللي خلى جمعيته من بدايه الموسم باش يكون لها شان كبير هذا الموسم هو العوده للالقاب والعوده للتتويجات والمشاركات الافريقيه.
2: باهي يا سيدي هاي هاو الاغنيه هذه زاد اللي عندها علاقه بالنجم الساحلي هاو تكون هديه لكل يسمعوا فينا داخل وخارج هذا الوطن. وبعد نرجع للملف الاول.

0: 7:23 دقيقة إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على مشاركة الوفد التونسي في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. والله ألعاب البحر الأبيض المتوسط شخصيا ننساها من 2001، نفكر فيها كان 2001. ليش تفكروا فيها
1: 2001؟
0: خلنكمل سي فوزي، خلنا نتفكر نعطي رأي وبعد توزيع ما تزربش، لأنه في 2001 كنت في إطار مشروع جيستات وجات قاعة رادس وجات الملاعب الفرعية، كان وقتها بالحق معناتها الألعاب هذيك دخلت لنا يعني إنجازات كبيرة، لأنه فما على الأقل البنية التحتية الرياضية تحسنت وجات فيها برشا. من بعد هذيك يعني ما شفنا شيء من ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكل مشاركة تعدى تحت يعني تحت الحيط، وحتى الـ يعني قيمة الجوائز أو قيمة الفوز ولا قيمة الميداليات يعني ماشي كل مشاركة وتراجع كبير. وهنا نحب نسأل سؤال ونوجه لك سؤال استفيق وبعد نمشي لفوزي، شنو ننتظره من المشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط القادمة اللي بشبدها نهار 20 أوت؟
1: كل
0: مش مع العلم شبدها في بالك، مع العلم أنه كل المنتخبات مشاركة بالمنتخب الثاني، إيطاليا منتخبات
1: كل حتى ريجيونات.
0: الألعاب هذه بالنسبة لي هم هذه ألعاب ودي، راهو اللي يحب يخزر الألعاب الأولمبية. دونك احنا اسكو في الاستراتيجية بتاعنا عارفين كيفاش نتصرفوا في الجانب هذا ولا لا؟
1: باش نذكرك بحاجة، تذكر لي جو سون فرونتير قبل كنا نتشيخوا عليهم في التلفزة ونبدا نتفرجوا من البلدان كيفاش تشارك هذه معناها عبارة لي جو سون فرونتير، معناها ألعاب اللي كل مدينة في بعض الأوقات تختار سواء ساحلية ولا جبلية ولا أكثرية ساحلية في الحوض البحر المتوسط، وتصير معناها استدعاء للألعاب الكل يكونوا متواجدين. تبقى شكون اللي يلعب ويشارك؟ هما الصف الثاني والثالث سواء كرة يد سلة، كلهم اللي حتى بعد ساعات يختاروا حتى من اللي زيليت متاع جهة ويشاركوا باسم البلد المنظم أو البلدان المشاركة. فأعتقد بالنسبة لتونس احنا فما بعض المشاركات اللي كانت إيجابية، نذكر اني قبل دون طون علي الغربي اللي خذا وفات نغطس منا والسباحين أكثر شيء معاه، زاد كيف كيف العدائين اللي كانوا متألقين بعد جاءوا الملاكمة وبعد جات الجودو وبعد جات الألعاب الفردية الأخرى، أما كرة قدم ويد وسلة والكل ما كناش نعطيه أهمية كبيرة للألعاب البحر المتوسط. وهذا أنت تذكر المنزة كيفاش تبناه، ما أنا تبناه وقتها في إطار معنا صفقة مع البلغار، جاءوا بناونا المنزة وعوضنا لهم بيش عوضنا لهم بالفوسفات والبرتقال، ما أنا يوريك ما أنا بعتاد في التبادل ما أنا كيفاش خلصوا
0: الليمون
1: تبون ليمون برتقال اللي هو
0: الليمون أنا يخرج على اللبس متاعك
1: برا رجعنا للبس
2: لا تفاح
1: اي بيه تفاح مزيان
2: تفاح صبيبه.
1: دونك معناها وقتها بنينا المنزه وقعد سنين وإحنا عايشين بالمنزه
0: باه. خلينا ناخذ راي فوزي.
2: انا بالنسبه لي انا هذا الألعاب بحر المتوسط باش نربطوا احنا مثلا بار اكزومبل كرة الطائرة مثلا غياب ايمن بوغره ووسيم بوطاره يمكن اسباب يعني كل واحد يقول يعني فما شكون يقول لك ايمن بوغره يحب يجنس ارجنتيني ووسيم وسيم بنطاره يحب يجنس في بولونديا. انا هذه تحضير مثلا كره طائر ماشي البحر المتوسط بعد 5 أيام ماشي لوغندا كاس افريقيا، كاس افريقيا هذه تاهلك باش تمشي للعب اولمبي للعب اولمبي. دونك احنا التحضير انت نتذكروا 2001 الحقيقه وقت كانت بالحق مشاركه خذت فيها ميداليه ذهبيه المنتخب التونسي كره القدم اللي خولها 2004 تكون جيل. تو بالنسبه لنيس بوجلبان كره قدم 18 لاعب باش تحولوا معها لايطاليا هي قريب.
0: أول قائمة قدمنا ذلي عادينا القائمة كان ممكن أي
2: تو نرجع على الغياب فما زوز لاعبين غياب مؤثرين أما نحكي لك أنا
0: على نيس خرداني
2: وعلي وبن عمر عمر بن علي عمر بن علي اللاعب النادي الصفاقسي اللي احترف في تركيا
0: ما سمحتش
2: القانون
0: ما تعرفش بها اللعبه
1: ما يجرني في
2: هي ما احنا تو التحضيرات سامحني استوفيق هي تو القريه المتوسطيه اللي بتصير في ايطاليا كيف صارت القريه المتوسطيه في رادس المنتخب التونسي اقل من 21 سنه اللي ماشيين، مش 23 سنه، باش في 2028 يبداو حاضرين يلعبوا اولمبيا. يعني دونك تنجم تزغلها. لكن نرجعوا الرياضه الفرديه، الرياضه الفرديه مثلا
0: الملاكمه يا سيدي، هاو فما برشا اسماء ما يحبوش يشاركوا يا فوزي. هاو عندنا، هاو عندنا، عندك الاسامي؟ فما
2: اسماء ايمن بوقر لاعب الترجي الرياضي التونسي كره الطائره اللي تحول احترف 3 سنوات في فرنسا،
0: ما يحبش، ما يحبش
2: يشارك. فما مشى اليابان، وسيم بمنطارة اللي كان في كاس العالم متواجد مع المنتخب التونسي، لكن رفض الدعوة، ورفض مش بطريقة يعني الاعتذار، لا رد على الهاتف، لا يعني حاجة ما تجيش
1: انت ليش حتى عقوبات
2: ايه، اما انت العلم راهو يا استوفيق، راهو الانتماء راهي تونس.
0: لا
2: وعلاش احنا الاسباب شبيه وقت كانوا في الاندية متاعهم ويدخل المنتخب التونسي يعملوا سنوات باش يولي لاعب دولي، ثم وقت جيك فرصة باش تخرج ولا تجنس، يعني تنسى شكون عمل لك، شكون كونك، كونتك الترجي الرياضي من المدارس ولا من الأكاديمية، وصلت لاعب كابر في الترجي، خذيت ألقاب، ثم تحولت إلى المنتخب التونسي وشاركت في البطولات الأفريقية والبطولات العالمية، ثم تحولت لأحد الأندية الفرنسية عن طريق فريق متاعك هو الترجي الرياضي، وفما فرق بين يمشي لاعب محلي ولاعب دولي حتى في الخلاص، ثم انت تنكر العلم ولا تنكر تونس. انا بالنسبه لينا خلينا نحكوا كمبادئ وكعرف عشنا به، تونس اولا، يعني انت لاعب تونسي تجي انت تخرج تحب تمشي تجنس علاش، والبحر المتوسط عليه ما تمشيش مع اصحابك، اللي بعد 5 ايام قلت لك فما كاس افريقيا اللي خول لك كمنتخب التونسي تترشح به الاولمبياد اللي نحكيوا عليها، الاولمبياد اللي حكي عليها جمال. انا نحكي لك على بالحق، انا
0: حتى في الرياضات الاخرى فرديه راهو
2: حفناه
0: مشارك في مواليد، حفناه مشارك بقى، هم يقول مو جاهز،
1: قولوا اني قال ماني جاهز،
0: اما يبدو انه فما بعض اللاعبين يراوا انه الالعاب هذه ما تفيد في حد شيء،
2: ما تعدى عليها يمكن تجرب الاول مره، ثاني مره، ثالث مره،
0: مثلا مستوى المشاركين ماهوش كبير وماهوش باش
1: تنافس
2: جمال. انا مثلا الملاكمين المدرب سامي الخليفي قائم بواجبه منتخب التونسي، يعني رغم يمكن الجامعة هيئة تسيرية ولا جامعة صحيحة تو ما نعرفوش، يعني بعض الإشكالات القانونية، والمساعد بتاعه محمد علي الوسلاتي، الملاكمين اللي يتحولوا باش يتحولوا اللي يقعدوا في دار الرقبي راهو مش عناية كبيرة ياسر، يوسف الرفرافي 80 كيلو، حسين عطية 65 كيلو، فتحي بوصاع 55، وعندنا زوز ملاكمات ملكة بالمبروك وملك الخليفي 65 و75، هذوما جماعة الملاكمة نعرفوا الألعاب الفردية خاصة سبور كومبا كل ملاكمة كل كاراتيه، هذوما توانسة كما نقولوا احنا عندهم الذكاء
0: تاع المنافسة. ما جاوبتيش على سؤالي، ماذا ننتظر من الألعاب، شنو في الأخر شنو ننتظر؟
2: ميداليات على الأقل، العالم التونسي موجود، شنو المشكل؟
0: أي أما أما أما أما ميداليات زادة ومن بعد ما نلقاوش روحنا في الألعاب الأولمبية ما مانيش عارف.
2: لا هو تحضير الألعاب، لا ما نتوسموا احنا خير، نجموا نخليها، أما أنت الاستراتيجي ما يوضح لك حد وقت زوز لاعبين كرة طائرة يرفضوا التحول، ولا زيد الحارس أنس الخرداني اللي كان الحارس الأول يعني بالرغم وجود زوز حراس، يعني حارس بسباس نتاع اتحاد المنستيري والحلزولي نتاع بنزرت
0: والله اي،
2: وعمر بن علي
0: يا فوزي. فوزي اي ملاحظه جاتني حتى من صديق مسلم، يقول لك اول حاجه الفريق المضر هو ايتوال، علاش؟ لانه عنده زوز لاعبين اساسيين في الفريق باش يغيبوا على لقاء الترجي رسمي اللي هما عنان والشعباني، هذه حاجه، الباقي كل مش اساسيين يعني في النوادي نتاعهم، دونك هزم لاعبين مش اساسيين في النوادي نتاعهم. ايضا القائمه تقريبا فيها 18 لاعب هكا ولا
2: 18 لاعب،
0: يعني ما قبل كانوا فما 23 و25 لاعب، دونك ضايف فما فقر.
2: لا هم
1: لا لاعبين فردين،
0: لا لاعبين رافضين،
1: لا لا جمال، اللجنة المنظمة هي اللي فارضة
2: ان المنتخب التونسي اقل من 21 سنة، الطرابلس بتاعه هوني في سوسة، في سوسة 22 لاعب يلزم يهزوا 18 برك. على ذكر المنتخب التونسي يعني حتى راهو تحضير لكل شيء، نصر الجوادي يعني باش يمشي القانون تبدل في التحكيم، باش يمشي قريم تحكيم على كل 5 لحظات وخمسة ثواني القانون الجديد باش يجموا يشاركوا به، راهي مش خايبة الألعاب بحر المتوسط إذا نستغلوها إيجابي.
0: لا ما يلزمنا نعرفوا نستغلوها ونعرفوا أنه الفريق اللي نبعثوه، لازم نبعثوا مثلا كما هما تشوف حاسبينها دورات وديه، بعثوا في الفريق الثاني والفريق الثالث في كرة اليد، يظل الجونيور هي اللي باش تشارك المنتخب الأوسط،
2: لا كرة طائرة، لا
0: فريق طائرة الفريق الأول،
2: أي خاطر عنده تحذير،
1: خاطر عنده تحذير كبير،
2: عنده عبارة
1: ماتش تم يكون جمال، خاطر كوب دافريك
2: ماهوش باش يمشي بعيد، المنتخب التونسي يعرف حدوده وين، لكن حاب الافكتيف بتاعه كل موجود على ذمه الاطار الفني باش يتحول لوغندا يوم بعد 5 أيام من المشاركه باش هذه اللي تحول له لعب اولمبيه. انا بالنسبه لي انا جمال اللي نشوف فيه يعني مثلا بار اكزومبل اللاعبين النجم الساحلي هو قانون منتخب القانون يسمح لك 3 لاعبين تلزم حتى عندك مسابقات.
0: هي ما كانت تحب نتبع القانون في الدورات الدوليه اللي تابع في الفيفا ما هو تحب نتبع القانون نتبع القانون
2: مالك كاس افريقيا تو سامحني جميل شو الفرق بين كاس افريقيا ولعب اولمبي لعب بحر المتوسط؟
0: كاس افريقيا هذاك يعتبر يعني مشاركة رسمية.
2: شوي بعض اللاعبين ما يجيوش من برا
0: يختاروا هما ما يجيوش يخافوا من النوادي نتاعهم
2: كيف يعني
0: أما هو يعني اللاعبين الأفارقي يجوا آخر نهار لأنهم يلزمهم يشاركوا لكن فما نوادي تضغط على اللاعبين نتاعها تقول له راه كان تمشي ما تدخل مع حساباتي ما تقولوش ما تمشيش
2: جمال تقول لك قداش المدة كل تحكي فيها راهي تبدا نهار 20 أرد كيفاش
1: 10 أيام
2: تونس مثلا عندها مقدونيا وتركيا والمغرب في صورة يعني تصدرت المجموعة تلعب نصف نهائي ونهائي
0: باهي يا فوزي هو احنا ننتظر المشاركة نحبوا مشاركة في مثل الدورات هذه هي تكون يعني مشاركة إيجابية على الأقل أخويا زاد مش نمشي أنا في ألعاب بحر المتوسط من عملش نتائج هكا ولا
2: الألعاب الفردية احنا اعتدنا رو مرة بركة 2001
0: ماذا كان في ألعاب بحر المتوسط ما عملش نتائج اللي هي بكلها منتخبات ثانية ماذا كيفاش نعم في الألعاب الأولمبية خلينا نختموا الملف هذا لأنه ماشيين ملف
2: آخر. أنا جامعة الملاكمة الحقيقة جمال الملاكمين الملاكمات الماشيين انتظروهم الأسماء هذم رغم 21 22 سنة عمره
1: ما تنساش زاد فوزي راهو شوف المديرين العامين الفنيين الكل تعينوا دار نرمو معناته ما تعرف شنو اللي صار أن الوزارة عينت وغيرت المديرين الفنيين متاع الجامعات الكل دونك ما لقاوش حتى الوقت مشي يحذروا ديجا حتى البروغراماسيون
2: تاع تحكي على وقت الجامعات ما فهم مدربين يدربوا على روحهم
1: فما اللي خلى مدربين فما اللي غير فما حرار تبقى يلزم شوي وقت
0: باه جاني ميساج من سيدريك المدب تسمح لي نقرا ولا ما
1: لا ما نسمح لكش
2: أنا أسمح لك بالنيابة على التوفيق
1: سلموا على سيدريك وخليه راي سيدريك راي على روحه وخلينا في البرنامج أي خلينا في البرنامج أحكي وشي خوام الجو
0: ميساج نحكي جملة لولا بارك
1: خلي سيدريك
0: قال لك ويعكس اللون الأسفل الضوء بشدة ضمن
1: في فرنسا برامور التلفز الكل صارت فيهم
0: اسمعني تسمعني
1: اي كسوف عندهم
0: ضمن طول موجي ترصده معظم الحشرات بشكل ممتاز واعطاه نوع هيك هو عاد
1: مين يحب يوصل هو تو
0: هو حاب يظهر قيمه اللون الاسفل
1: لان تخيل تابع الكسوف ما خاطر صار كسوف البارح هكا علاش
0: هاي نمشي موزيك وبعد نحكيه في الملف الثاني.

0: السبعة وتسعة وثلاثين دقيقة إذا نعود في بلانت سبور نحكي على التحكيم والفار، مع العلم أنه ملعب بولي الحوار البلدي قامت بمجهود يشكر فيذكر يذكر فيشكر، يعني مبدئيا يعني النقايس وقع تجاوزها في انتظار أنه اللجنة اللي باش تزور الملعب هي اللي باش تأهل ملعب أم لا يوم 18 أوت القادم، وقتها اللجنة باش تزور وتعطي تقريرها النهائي هل يستطيع ملعب بولي الحوار احتضان المقابلات ولا لا، لأنه مشكلة فار. ما دام نحكي على الفار نحكي على التحكيم، إلى حد اللحظة اليوم يعني ما فماش تعيين نهائي للمشرف العام للتحكيم السيد ناجي جويني، برشا حديث الوزارة تتدخل ولا المكتب الجامعي باش يكون سيد نفسه ياخذ قرار، من يعطل التعيين هذا؟ هل سيقع مراجعة القرار هذا وفما اسم آخر؟ كل الاحتمالات ممكنة، ولو أنه فما اجتماعات يقولوا فما اجتماعات
1: مجمع إن شاء الله
0: مع شكونة؟
1: بين الوزير وبين الرئيس.
0: لا لا سنة خلي كمل
1: هذا اللي سمعته تو
0: فوزي روفي احنا في برنامج نسمع استوفيق الاخر بس الحول خلي كمل تفضل استوفيق
1: ما كان عاد كلامي غلط عاد
0: لا لا لا باش خاطر كلامك شنو أي دوين شنو تنقل له اللي خرج هكا الكلام
1: خاطر الاخبار اللي خرج انه يوم الجمعة فما لقاء بين سيد الوزير ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم والأعضاء اللي مش يكونوا معنا موجودين معاه، فما أعضاء اللي رافضين الحضور نظرا اللي الوزير شباب والرياضة ماشي في الثنية متاع أنه ناجي جويني سيكون هو على رأس الإدارة الفنية للحكم.
0: هذا كان موجود
1: صارت تغييرات جديدة
2: هو التسريبات يعني من الأول كان البرنامج يعني بشي يقعد قبل يمشو سيد الوزير هي سيد الوزير راول تقديم وبره يعني الحديث أكثر ياسر هو من الأول مقترح سي ناجي جويني عديد المرات اقترحوه قبل لأيمات واصف جليل ثم كانت المغادرة متاع سي ناجي جويني في فترة كامل يدير
0: لكن المرة هذه فما خلافات فوزي على بعض الأسماء
2: لا نحكي لك مسيرش
0: فما بعض أعضاء اللي رفضين بعض الأسماء
2: جميل احنا بالنسبة لي نحكي لك تسلسل شنو اللي صار الاجتماع مقرر منذ الأسبوع الفارط يعني مش يقعدوا مع سي ناجي جويني المكتب الجامعي ثم بداية الأسبوع المقبل يمشوا لسيد الوزير يكملوا البروتوكول يعني ما هما بالنسبة الأسماء اللي قالوا يمكن يوسف السراري يجب يكونش سي مراد بن حمزة هو الإشكال اللي خلى يمكن الوضعية هكا هي خروج جمال الحمودي في فترة صعيبة ياسر جمال الحمودي حتى طلب مراد بن حمزة يكون معه وافقوا لكن هما وقت خذوا قرار
1: لو قدم استقالته
2: إيه علاش الاستقالة بعد اتفقوا معه يلزم السر اعطيني البيانات متاع المكتب الجامعي انا بالنسبة لي انا لا شفت بيان مثل المكتب الجامعي من كاس العالم وانا جاي المختصين حتى في كاس العالم كان بالاحرى يعطونا شنو الاسباب صبري نموش شنو الاسباب ناحيته يعني عديد الاشياء خرجوا بعض اعضاء المكتب الجامعي اتكلموا لكن المعني بالامر
0: بدون اقناع
2: لكن المعني بالامر مثلا نقول السيد معز الناصر ولا السيد حسين جنيح اللي مكلف بالمنتخبات انت تو المنتخبات راهو تو حتى في تسميه معز المستير على كابر وسي وسام الطيف على 21 وزياد شنو تبدل يعني التسميه نتاع نائب رئيس مكلف بالعلاقات الدوليه والمنتخبات هو مازال سي حسين جنيح ماذا بينا نسمعوا
0: باهم انت مشيت بينا موضوع اخر
1: لكن الحكام انت تو ما قلت لناش
2: شو الحكام
1: مش يصير نهار الجمعه ولا ما يصير
2: غدوه مع المكتب الجامعي غدوه
1: مش مع الوزير
2: لا يوم الثلاثاء المقبل
1: معناها تمت الموافقه ما دام الجلسه
0: هذه باش يقعدوا غدوه يحكيوا معاهم وبعد يمشي الوزير
2: على اطراف صغيره جزئيات صغيره
0: تفاصيل احنا عندنا تفاصيل اخرى مختص فيها وخذاها من قل يعني خذاها من مصدر ويمكن تكون يعني فيها اضافات كبيره ويمكن زاد تفاجئكم زميلنا رضا كرويدة معنا في المباشر رضا أهلا وسهلا بك رضا مرحبا رضا موجود رضا نرجع له بعد شوية مش ناخذوا رضا كرويدة معنا في المباشر زاد عنده ما يحكي بك يتحكي على الاستقالة استوفيق مو حكينا فيها الاستقالة يودي الاستقالة وما كانش بيش يستقيل الراجل لكن قالوا له يزمك تستقيل وقت الوزارة شد صحيح في التغيير الوزارة ما كانش ماشي يعملوا في التغيير بعد يعني بعد ما يعني خذيت رأي رأت مصالح أنه يزم يكون رئيس اللجنة التونسي باش ينقصوا في المشاكل وينقصوا في ربما بعض خاصة يعني الانتقادات، ويتعدى موسم أبرك وخير لأنه عمناو كانت برشا مشاكل على
1: تشكيات بالجملة.
0: فمشيو في تفكير في ناجي جويني باعتبار وأنه شخصية ربما يعني تفرض الاحترام، وكان سبق لها نشدة الملف هذا، طلبوا من السيد قالوا قدم استقالتك شو المشكلة.
2: أنا بالنسبة لي أنا إذا أنت تحكي على الوزير الدخل، الوزير الدخل على ما تدخلش قبل تمديد في الحمودي، ظالما الحكاية فما أعمق من هكا. من أجبر جمال حمودي على الاستقالة؟ خاطر جمال حمودي راه في الفترة بعد كأس العالم زادوا جدوله، راه مش قبل كأس العالم. يعني دونك أنا نقول الوزير ديما باش يدخل في المواضيع هذه أنا صعيبة ياسر، ونبرر الوزير من حوايج هذا.
1: ما كيفاش شكون عين مو شعبان؟
2: لا علاش باستشارة، هو علاش تو يلزم المكتب الجامعي مع الوزارة فما خلافات باش يولي مكتب جامعي صحيح؟ تشاوروا ولا اقترحوا وبعد مشى البروتوكول، خاطر ديما سلطة الشرف هو هيكل عمومي راهو للجامعة تبعت يشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، لكن ما يدخلوش في القرارات. المدير الفني فما لجنة مختلطة مثل في الاختيار، المدير الفني كانت في الوزارة، خاطر المدير الفني يزم يكون أكاديمي أستاذ تعليم عالي ولا أستاذ تربية بدنية يرجع بالنظر للوزارة.
0: دونك اش عندك كذا في استفيق؟
1: لا الموضوع أنا واضح فما برشا تطورات في المدة الأخيرة في التعيين بتاع سيناجي جويني، فما عدم رضا من بعض يمكن الأعضاء في الجامعة أو في الرابطة أو شكون اللي القرار اللي عندهم اللي يقدروا يفرضوا اسم ناجي جويني. إذا كان فما ناس ضد الموضوع هذا فأعتقد
0: أنه مش ناخذوا معنا زمان رضا كوريدي. رضا أهلا وسهلا بك. رضا
3: أهلا بك جمال، ومرحبا بضيوفك وستفيق زعبوب وسي فوزي خميس.
2: مرحبا بك سي رضا.
0: إذا رضا شنو آخر المعطيات على مستوى اللخبطة هذية، وخاصة يعني التأخر في إعلان تعيين السيد ناجي جويني؟
3: والله باش نعطيك آخر المعطيات وبنسبة 99% جمال صحيحة. راهو اليوم أون برانسيب اليوم معناها غدوة كان الموضوع البرنامج اللي قام مع وزير الرياضة، سفر رئيس الجامعة خلى غدوة اللقاء باش يكون بين ناجي جويني والمكتب الجامعي. ونعرض ثلاثة باش يكون عرض معناها نتائج الاجتماع على سيد وزير الشباب والرياضة. لكن شنو جمال اللي صار اليوم؟ ناجي جويني معناها اللي احنا خلينا نقوله ما اللي قاعد يصير خطير جدا، كأنك معناها عملت محكمة وقضية، معناها القضية موجودة والله، معناها الجلسة موجودة والقاضي مش موجود، معناها لوفاندي نهار 22 تبدأ البطولة ومزلنا التو ما عملنا هاللجنة ذي. المشاهد الكلام اللي قاعد يتقال على اليمين وعلى اليسار ما هو صحيح. الموضوع الصحيح هو ناجي جويني يطالب بتنفيق مشروع تحكيمي، مشروع متاعه ويزم يتقبل شو المشروع، مش حكاية أشخاص أو فلان ولا فلان. لا ناجي جويني يقول لك أنا حاسي يطبقوا لي المشروع التحكيمي، منها إصلاح التحكيم، معناه إصلاح التحكيم يزم يرجع التحكيم التونسي رائد على المستوى الأفريقي والدولي. اثنين
0: رضا تفضل نسمع فيك. تفضل.
3: قلت لك معناها المستقبل التحكيم خاصة من نحكي في كامل أنحاء الجمهورية. اليوم التكوين مش تكوين تعمل لي راهو ندوة وتقولها قبلنا الحكام وصحيح وعطينا دروس. لا ناجي جويني
0: اي هل هل هل هل رضا انه فما بعض الاسماء اللي جابها ناجي جويني مرفوضه ولا لا من المكتب الجامعي؟ مو هذا حاب نفهم.
3: لا لا لا هي ثم اسامي خلينا معنا نحاول، كان ربما امين بركلا حسب المعلومات اللي عندي هو مرفوض من وزاره الرياضه اللي نسمعه، لكن ما قبل وقع تنحيه امين بركلا. وبالتالي الرين المشكلة معاش جمال اللي خديته تو معطياتي تنجم تكون بنسبة 99% صحيحة، مش مشكلة أسامي. ناجي جويني راه اتصل برشا، اتصل برياض المسعي بسيد الكردي، عنده برشا اتصالات. لكن اليوم نادي زويني أول حاجة يحبها مثلا يلزم الحكام يكونوا خالصين من عام 2025 مش خالصين الحكام نسبة صغيرة معناها اتصل كما قلت لك زيد وبسخين بالخواص معناها اتصل به اليوم المكتب الجامعي اش خلى الوزارة يا سي جمال سي توفيق سي فوزي الوزارة اليوم دخلت حبت تنقذ كرة قدم التونسية علاش على خاطر ضعف المكتب الجامعي اليوم مكتب الجامعي ما قامش بالمهمة اللي يزمها تسير يزم يحذروا معناها اليوم معناها خلينا نقولوا مكتب جامعي اللي معناها الوزارة هم برنسيب تقول لك هيا ندعم لك هنا عندك خلاص تاع المدربين تاع المنتخبات كذلك اليوم الوزارة لقات روحها وجه لوجه يزمها تنخذ كرة قدم التونسية من خلال المشاكل
0: نتاع
3: المكتب الجامعي اليوم
0: اي لكن رضا سامحني وزاده سلطه الاشراف هي بيدها اللي دعمت المكتب الجامعي هذايا بعد النتائج الكارثيه في كاس العالم يعني شكون احمل المكتب الجامعي هذا يعني ما نعرفش عارف وكانه سلطه الاشراف فاقت مخر توا معناتها فاقت اللي المكتب الجامعي هذايا ضعيف ولا غيره انت يا اخي ما
3: جمال ذا اللي اتيت على كل كبيره وصغيره اليوم ما على المكتب الجامعي قبول المشرف العام للتحكيم معناها خلينا نقولوا خبير التحكيم التونسي ناجي زويني الشيء اللي عمله ناجي زويني في قطر شو حكام قطر وين اليوم حب يخدم الخدمة خدمها عنده توا معناها قداش من عام لا جاءوا دخلوا ناس لا ما تعرف المصالح وكل شيء اليوم ناجي زويني قال لهم يا نجيب إطاراتي حكام ونخدموا التحكيم التونسي ونوصلوا تونس إلى المستوى اللي كانت عليه مستوى ناجي زويني مراد الدعمي يا هشام قيرات معناها الناس علي بن ناصر اليوم يزم يرجع التحكيم اليوم ما على المكتب الجامعي الا قبول ناجي زويني
0: اي يا رضا انت تقول ما على المكتب الجامعي قبول يعني سلطة الاشراف هي اللي تقول المكتب الجامعي لازمك تقبل ما هذا هو تحب تقول لنا انت
3: انا لا منحب المكتب الجامعي يكون خلينا عاد احنا ما كتمتها تو العمليه بالضبط ما نحبوش ندخلوا الوزاره في كذلك الوزاره اليوم تحب تخدم الرياضه في تونس اليوم مكتب الجامعي اللي هو ضعيف يلزمهم ما نعرفش انا الشيء اللي قاعد صاير في المكتب الجامعي معناها بعد الخيبه الكبيره في كاس العالم وكاس افريقيا معناها الشيء اللي صاير واللخبطه في التحكيم وتاع الناس زويني قال لك معيد ماكش بتجيبني توا تقول لي اعمل لي تعيينات ما حشيش بتعيينات انا اذا انا ما نكونش حكام واليوم معناها مازالت لنا جمعه على معناها البطوله الحكم ما يعرفش على روحه وين موجود بالزارت يمشي المتلوي من كذا اليوم ما عندكش تصور انت معناها شوف غدوه وقتاش ونهار ثلاثه معناها الاقتراح باش يقع معناها في وزاره الرياضه نهار ثلاثة شوف وقتاش باش يتعينوا معناها ناي المكتب الجامعي يتحمل المسؤولية وعلى السلطة التدخل كل واحد يا تخدم الرياضة يا تسيب المكان لغيرك
0: واضح رضا قد معي أنا تو باش أنت ما تحبش تقوله باش نقوله نفهم الكلام هذا يستفيق واضح الرسالة واضحة الوزارة اختارت ناجي زويني وطلبت من المكتب الجامعي تعينه المكتب الجامعي يتلكأ في بعض الأسماء تعاود تذكروا الوزارة مرة أخرى تقول له رأوا السيد هذاك يلزمه يتعين وما كانش رأوا زاد فما حسابات أخرى باعتبار أنه فما أخطاء أخرى وفما خلل آخر وفما يعني
1: إخلالات
0: أخرى وفما إخلالات أخرى يعني اليوم سلطة الإشراف أترافير المدير الفني في خطوة أولى ثم اليوم في تعيين المشرف العام للتحكيم وكأنها تحب تاخذ الموضوع أو تاخذ النقاط اللي فيها خلاف النقاط اللي يلزم يعني تكون معني فيها ربما نوعا من الرضا سي فوزي مش يوافق لانه يدافع على المكتب الجامعي انا ما ندافع حتى حد
2: لا
0: حسيتك ما هو هذا كلامي غلط
2: مش غلط جمال تو انت تو
0: لا كلامي غلط ولا ساجوب
2: اما هو
0: الكلام كنت
2: في بعض النقاط اللي انت تو سلطه الشرف انت اللي عندها دخل سلطه الشرف هذه سلطه الشرف تراقب جميع الجامعات
0: يعني خلينا ما الدواء هذاك
2: الدواء سامحني
0: انت تحكي على سلطة الاشراف هذاك في التقسيم العادي وفي في يعني السير العادي احنا تو نحكي لك على العلاقه هذه الموجوده تو العلاقة الموجودة توا ما فيهش المفهوم تحب تعدي.
2: سمعني انت نهار اللي تجيب انت مثلا بار اكزومبل سلطة الشرف تحكي
0: من اختار ناجي جويني باي جاوبني من اختار ناجي جويني
2: ناجي جويني قيمة ثابتة
0: شكون اختار
2: بيكون على ما جابوهاش ديريكت
0: لا سمحني فوزي شكون اختاروا
2: سمحني عاد
0: شكون اختاروا جاوبني
2: اعطيني شكون السبب استقالة
0: وزارة الرياضة يا ودي وزارة الرياضة
2: استقالة لا استقالة الحمودي
0: يا ودي استقالة الحمودي قالوا له استقيل يا ديك ربي يا فوزي راهو رئيس تو باش ندخل في تفاصيل التوفيق مثال رئيس الجامعة عند لقائه مع وزير الشباب والرياضة طلب منه تعيين ناجي جويني على رأس الهيكل التحكيم خرج من الاجتماع طلب من جمال الحمودي قال له بارك الله فيك شكر الله سعيكم وقدم استقالتك وخرج تي مو هذا طب تحبش تقولوا كلام هذا هاو قلته ما تلز فيه طبعا سي فوزي اش بك تضحك انت استوفيق
1: شو هذا كان
0: لون الشعشاعي وخرت التالي ما اش تحكي واليوم تحب تخليني اني راس راس يتفضل مش
1: ما قلت لك الكلام هذا عنده 3 ايام
0: التالي ما لاش بكم كنت تتفرجوا عليه تقولش عليه نجيب في كلام
1: لا قلت لك هذا وموثق هكا عندك
0: موثق باه تفضل
1: ما قلتوش
0: لقيت كان رضا كرويده اليوم معايا يعني ما لقيتكم
1: ارجع للارشيف ارجع للفار
0: تفضل
3: في جميل احنا قبل وتقعد جوهر القناة الاولى الاذاعة الاولى اللي حكيت على المشكلة بتاع جمال الحمودي
0: صحيح
3: ما تم تم حتى تحكيم نهض في تونس في عهد جمال الحكومي جمال الحمودي جمال الحمودي حتى ما التحكيم التونسي اليوم ما لقينا حد اليوم كنشوف انا الحكم الصومالي تعرف
0: صحيح.
3: جمال
0: صحيح.
3: كنت انا في تراب في بنغازي يحكوني البعثة من الصومال الحكم عرتان قال لك وقت يروح لبلاده وما قبلوش معناه رجال الاعمال كل تقريبا معناه مليون زوز ملايين دولار
0: زوز مليارات تقريبا وفروا له صحيح
3: دولار لمهم له قال لك اليوم نلقاوه هو البارح شوفك الحكم اليوم ناجي زيني مريض قال قول له مريض في العمر هذا قال لك التحكيم التونسي لازم يرجع اليوم وزارة الرياضة مانيش ندعم فيها وزارة الرياضة ما حبش نقولها الدخل لا اليوم دخلت وزارة الرياضة من أجل إنقاذ كرة قدم التونسية في ظل فشل المكتب الجامعي اليوم جمال الحمودي شكون جاب وقلنا في جوهرة جمال الحمودي ورونا الكونترا اللي عندكم ما بين الجامعة وجمال الحمودي جمال الحمودي خرج عمناول قالوا له أرجع زعم الجامعة وبالله برا ساقي لا هذا كله ما يتعداش على الأسرة الرياضية في تونس سواء وزارة الرياضة ولا الإذاعات كما جاورا فيه اليوم نخدموا في الرياضة التحكيم التونسي اليوم يزم يرجع عندنا إطاراتنا ناجي جويني باش يجيب إطارات تحكيمية اليوم بالسنة عندنا مشروع يزم المشروع التحكيمي ينجح وهذا اللي فارضه ناجي جويني يتقبلوا مشروع ينهضوا بالرياضة كل كلمة التونسية والتحكيم التونسي ما كانش لا بلان بي
0: واضح
3: وزارة الرياضة دخلت لإنقاذ كرة القدم التونسي
0: شكرا يعطيك الصحة رضا بارك الله فيك على التدخل الإضافي هذه في انتظار أنك تكون بحذر لأنه وصلت الدقيقة الأخيرة اليوم نلعب وحدي يا سي رضا كجابك ربي دخلت معايا لأنه الجماعة تقولش علامة متفاهمين
2: بالله سمحني دول باش نتفاعل مع رضا العقد نتاع جمال الحمودي نهايته نهار 30 جوان 2026 بالإمارة قالوا باش نجدوا له ما جدوا بعد جدوا وقعدوا معاه جمال الحمودي انا اللي مشكل اللي قاعد اللي نحكوا فيه علاش هذا التاخير اذا تحب تجيب انت ناجي جويني جيبوا مصيف جيبوا مصيف باش يقعد يعمل برنامج نتاعو برنامج تدريبات
0: هذيك امور اخرى وقتاش علاش الوزاره تكلمت من بعد هذيك امور اخرى
2: كلامك صحيح انت قلت وزاره انا انا بالنسبه لينا الوزارة ما نحسها ما عندها دخل يمكن ناجي جويني جاء باش ينقذ المكتب الجامعي
0: في ناجي جويني جاء وحده قدم
2: لا المكتب الجامعي المكتب الجامعي جاء ناجي جويني باش ينقذ وضعية التحكيم وينقذ المكتب الجامعي
0: ما ماش مقتنع بكلامك فوزي ما
1: ماش مقتنع
2: وانت استوفي
0: ناجي قال هو تو يحب فوزي يمرر لنا اللي المكتب الجامعي هو اللي اختار ناجي جويني هو اللي جاب ناجي جويني مو هذا تو شوف تو
1: بعثوا له البيز
0: لا شوف شكون يصدقوا فوزي
2: شكون
0: يصدقوا شوفوا شكون يصدقوا في الرياضة
2: سامحني بالله في صورة قدر الله فشل ناجي جويني شو باش تحاسب الوزير
0: ايه ودي تو وصلناش احنا فجأة نحكي لك في الرواية
2: لا
0: شكون جاب
2: ما عندها حدا دخل الوزارة ما عندها حدا دخل
0: باهي باهي تفضل استفيد
1: 80% من أعضاء المكتب الجامعي رافضين ناجي جويني
2: نجم تفاعل معاك
0: ما فهمتش يعني فوزي ما انت ما يعني يحب
1: والتأخير هذا الكله تجاذبات بين الوزاره والمكتب الجامعي على الموضوع هذا.
0: كجانج جويني وحده كشخص وحده،
1: لا خاطر
0: قبلوه
1: خاطر بن حسين معاه، كجانج
0: جويني اختار الاسماء اللي حبها تنجح في المشروع هذا. دونك مادام اختار الاسماء هذه
2: بن حسين ما عندوش مشاكل
0: مع المكتب الجامعي
2: مع الانديه يمكن الانديه زاد داخل ما تحبوا موضوع تحكيمه موضوع مش
0: الأندية. غدو إيجا بحذنا فوزي غدو إيجا نكمل الموضوع غدو.
1: أبرامو جابوا لهم دون
0: خذ أعمل تليفوناتك وأعمل اتصالاتك وغدو ناخذ
1: جابوا لهم أسمعني
2: ديما ندزوا في الوزارة. والله يقول لك حاجة الوزير وقاعد يتبع في كل كبيرة وصغيرة، ما هوش يعني الوزارة مجرد
0: أرد بالك. نحن ما إحنا ما إحنا يعني ما انتقدناش الوزارة، بالعكس في في الخيار هذا إحنا مع الوزارة.
2: الوزاره
0: ما تجيبش دخلك
2: الجامعات،
0: لانه كما قال رضا كوريده قال لك وقت اللي اعطت الفرصه خليت المكتب الجامعي هذا لقاته تجاذبات ومتعاركين ومختلفين وكل واحد يحب يحكم وما فماش يعني كالتكامل وما فماش الشخص القوي اللي يقود المكتب الجامعي.
1: افوزي كان جات
0: الوزاره دخلت
1: افوزي كان جات
0: كيف تخلي كوروندير شنو
1: هما تو كان جات الدنيا دنيا شفت الوزاره ملي هابطين من الطيار راهو غنقصدوا ربي على روحهم على اللي صار في كاس العالم. انا مكتب جامعي مش يكمل ولكن انقذتهم اعطتهم فرصه وتهور فرصة ثانية.
0: هاتوا قرارات
1: أول شيء عينت لهم مدير فني جابت لهم معين شعباني توا زاد كيف كيف قاعدة مش تفرض عليهم أنه ناجي جويني مش يكون هو الحل الأمثل مش متسكر.

0: النهوض بالتحكيم في المستقبل.
1: شكرا.
0: دونك اش قعد
2: ويلزم زادة التحكيم والمكتب الجامعي يد واحدة للنهوض بالكل قدم توسع.
0: ان شاء الله يكون ان شاء الله سوليدير هما في بعضهم.
2: هي ما يلزمش يكون عركة. لا هيك إيه. عليها سلطة الشرافة قاعدة مع بعضهم يخرجوا بالحل ويبدأ ينطلقوا للخدمة وللنهوض بكل قدم
0: إن شاء الله. قال هذا ما تمنوه.
1: تنرجو الموضوع هذا. شكرا لك استفيد.
0: شكرا
1: سي جمال. شكرا شكرا على الزي الممتاز.
0: إيه سيبوا هالزي.
1: أنا فاتك بكري والله فاتك
0: استفيد. أعطينا الجو.
1: كل قالوا هذاك اللون الممتاز في برشا هدوء. مش شعشاعي كما قلتيني نحسبها كلمة شعشاعي زيدوا ثبتوا في تركوا ستوفيق شعشاعي ولا لا كان مش شعشاعي رمو شعشاعي كان شعشاعي
0: شعشاعي
1: شكرا لك فوزي خميس قبل غدو سدي للقاء

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى

0: جوهرة سامر ستيشن موج مع الموجة.
1: قالوا لي اكتب على الحب، لقيت

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: التسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود هذا المساء أنه عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب سيكون يوم غد الجمعة 14 من أوت 26 2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول لسنة 1448 هجرية. وجاء في نص البلاغ الصادر عن ديوان الإفتاء أنه بناء على ذلك سيوافق يوم المولد النبوي الشريف يوم 12 من ربيع الأول والموافق كذلك ليوم الثلاثاء 25 من أوت 26 2000. اعتبر المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن العيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 من أوت من كل عام هو مناسبة لاستحضار مكاسب ونضالات جعلت من المرأة التونسية شريكا أساسيا في معركة التحرر الوطني وبناء الدولة وفي مختلف مسارات البناء الديمقراطي والسياسي والاقتصادي والثقافي. والمجلس يجدد في بيان له اليوم التزامه بمواصلة الإسهام في حدود اختصاصاته في دعم كل الجهود والتشريعات والسياسات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية كرامتها وفتح أفاق أوسع أمامها للمشاركة والإبداع وتحمل المسؤولية بما يعزز مسار بناء تونس العادلة والقوية. كما ثمن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما تطلع به تونسية اليوم من أدوار متعددة في مختلف مواقع العمل والإنتاج والمسؤولية من الكادحات في الحقول والمصانع إلى العاملات في المؤسسات والإدارات والمبدعات في ميادين العلم والفكر والثقافة. دوليا، قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم أن البحرية الأمريكية تمتلك الموارد اللازمة لمواصلة حصار الموانئ الإيرانية لأجل غير مسمى عبر تطبيق نظام لتنوب السفن المنتشرة في المنطقة. السلطات الإيطالية تقوم بترحيل أكثر من 5000 مهاجر غير نظامي منذ مطلع العام الجاري بزيادة تعادل ضعفي العدد المسجل خلال الفترة نفسها من سنتي 24 و2025 وفق ما أفادت به وكالة أنسا.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: روبيني يا مواطن مقصر كاين يا المعدنية طبعا عندي خلاص من النهار نمشي من القاش اليوم مشيت سيت نيفت سيبرات وقلت له قداش تيكت مي اقل كاتيجوري طبعا انا مش الميل باهي قال لي 6500 جيت نكلم فيه قلت له على 6500 قال لي ايش بكون ايش برا راح تشوفوا لنا شنو الحل هذايا وشنو الشيء اللي وراها هذايا نتاع الغلاء المياه المعدنية والنقص نتاعو.
2: الميه اللي لاحظته في صيف سنان تم مبادرة بعض المواطنين في بعض الشطوط وعطت مفعولها وعطت نتائج إيجابية جدا. الميه ما هوش مثالية الشطوط لكن تم تحسن في الوضع البيئي والناس والتحطات تم حاويات تادة تم مجهود من المواطنين اللي طالبوا توا بارك الله فيهم وما قبل كل شيء ما تنقلوش الحملة هذه توا تولي حملات في الشوارع وخليها ترجع تونس نظيفة. قديش منهم عمال النظافة والله شيء مهول الناس اللي رمي الفضلات واللي طيش مش اتذكر عبده خلينا احنا ناكل.
3: مرقي وينك يا وزارة التجارة ولا مرقب ثلاث ساعات كيلو دجاج ب 11 دينار و 500 كيلو دجاج ب 11 دينار و 500 راهو شيء لا حول ولا قوة إلا بالله. وين هي المراقبة وين هي الأسعار وين الأندرا هذا شنو هذا قولوا لنا شنو بجاه ربي قولنا شنو
4: لا يتو قطع في حد بن عغير الصباح جايبين الأحواس تاع النقابة تاع العظام شنو في شو يقولك يقولك يا أخوي العظمة يعني غلات على خطر في وزارة التجارة عملت لنا قف مش ربح 350 بيضة على هما وصلت نبتوه تاع العظام 6000 عندهم مش ربح ولذا بربي نداء لوزارة التجارة الشعب هذا التونسي بربي عملهم كما يقولوا تحديد أسعار في صيفي وتحديد أسعار شتوي كي احنا اللي نعيشوا في البلاد هذه كما قلوها كما علي بابا كل 40 حرام كيهم يحبوه هكا معناها يا رسول الله الواحد حتى حرام والله حزينوا فيها كعب عظام شربع فيها كما قلوها المواطن 40 فرنك في جيبه كما قلوها ميخوش يحزوا فيها التاجر ولا ذاك المزود ويطلع لك تعمل كابة ولا تعمل براش نوه يقول لك هذا وزاد تجارة عملت لك الهامش حددت لك السقف كيش تحبوا تقدموا كيش تحبوا تولوا لبس عليكم.
5: أنا اسمي محمد برجب ساكن في سوسة سهل التروى تعديت السيبوريت مش ناخذ الماء في سهل الكات ولما دام عندك ماء قلت لي عندي رغم ذلك كان البارد يعني تحب هي تثقل عليه البرودية هذيك هي باش هما يبروفيتيو لوكازيون بيهم أغلى
0: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
6: تسمعوا خواطر مع زهير الجيس على جوهرة اف ام
7: موش مع الموجة.
8: ثمانية دقائق بعد تسعة تعليل اهلا وسهلا مرحبا هذه خاطرة جديدة من خواطر جوهرة اف ام وقت اللي خواطر تجيكم من الاثنين حتى للجمعة من التسعة للعشرة متعليل كل يوم في استضافة لشخصية فنان في مجاله ينجم يكون كاتب رسام أو فنان موسيقي مطرب مغني وإلا إعلامي فنان أيضا في مجال الصحافة ينجم يكون ممثل مسرحي وغيره من مجال الفن والثقافة. يوميا نستقبل ضيوف يجيونا من العالم أجمع كما جاونا من دبي من الأردن من تونس ومن كل ولايات تونس. اليوم جينا شخصية جديدة الشخصية اللي جينا من الجزائر وما أدراك ما الجزائر الشقيقة الجزائرية وهذه مناسبة خلينا نعمل ديديكاس سبيسيال كل الجزائر وكل الأشقاء الجزائريين اللي موجودين في كراب ويتابعوا في جوهرة اف ام قولكم علي وصوت لأنه ضيفنا جزائري وضيفنا أيضا معروف لأنه ولد الإعلام إعلامي كان موجود بعدة قنوات جزائرية من بينهم القناة الأم القناة الوطنية الجزائرية ولكن أيضا هو فنان وعنده إنتاجاته في مجال الموسيقى يراوح بين الغناء والإعلام ورحلة طويلة نحكي فيها إن شاء الله على امتداد ساعة من زمان نتعرفوا عليه بعد لحظات. الاسم يقول شمس الدين واللقب بودراع ضيفي بعد لحظات في حلقة من إخراج سامي ذويري وإعداد وتقديم زهير الجيس هذه جوهرة اف ام خواطر.

0: هذا الشاب مامي بلادي الجزائر هديوها لكل الجزائريين اللي موجودين في تونس اللي قاعدين يتابعوا فينا فكرة هابهم. سلموا عليكم كلكم مرحبا بكم وشكرا لاختياركم وجهة تونس كزيارة وخاصة في سوسة. مرحبا بالجزائريين الكل وخاوة خاوة إن شاء الله نستقبلوا ضيفنا من الجزائر اسمه شمس الدين لقب بودراع إعلامي وفنان. نسلم عليه في ضيف في حلقة خواطر اليوم. أهلا وسهلا مرحبا شمس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بي عندكم لأول مرة في دونك في جوهرة أفهم. هذا شرف لي. شكرا على الدعوة
0: مرحبا
1: والاستضافة هذه. وش نقدر نقول لك؟ أنا فرحان بزاف أني موجود في تونس. فتونس بلدي نقدر نقول بلدي الأول. عبك عندي بلدين لعزاز على قلبي بزاف بزاف هما الجزائر وتونس وديما خوا خوا.
0: باهي تو اسمع نبدأ بسؤال خارج الانترفيو
1: خارج المو
0: باش نكتشفك بيه.
1: اي
0: تو ماتش كورة يكوروا الجزائر وتونس باش تشجع شكون؟
1: بكل صراحة للزوز.
0: كيفاه للزوز؟
1: للزوز
0: اللي يربح تصفق.
1: باسكو علاش دوك نقول لك علاش؟ باسكو تونس بابا عبك مولود هنا في تونس في حملن في تونس العاصمة.
0: أي؟
1: عندي كل العائلة هنا عبك في تونس. وش نقدر نقول لك؟ نحس دمي يعني في تونس وأنا عشت وترعرعت وكبرت في الجزائر. دونك ما نقدرش عبك نفرق.
0: دونك تقسمت بين هنا وهنا.
1: يقدروا عبك يقولوا لي شكون تختار تونس ولا الجزائر نقول لهم في زوج محسوب عزاز على قلبي.
0: واكبر دليل انك كي جيت لهنا كل يوم تقول غدوه باش نروح وبعد تاجل.
1: شوف هيا نو لازم نروح غدوه بعد غدوه كل يوم نزيد
0: اجل في التزاماتك الكل تاع الجزائر باش تزيد تستمتع. حالتك حالش ولا كحلوش بالبرونزاج خويا هكا الناس اللي باش يتبعوا الفيديو من بعد ان شاء الله على صفحه شمس الدين بودراع ولا على انستغرام نتاعك تشوفوا قداش زينتك شمس تونس في كل الحالات.
1: والله بكل صراحه شوف انا بصفتي ونحب ايضا فلا فيل دو سوس نحب سوسة بزاف بزاف. وعلاش؟ باسكو سكنت فيها. دونك استقريت هنا في سوسة. دونك انا كي نجي لهنا منحس روحي عبك غريب.
0: دونك يعني تعرفها بكل صراحة
1: بالك نعرفها اكثر.
0: مدة طويلة تقريبا
1: مدة طويلة ثلاث سنين كنت مقيم هنا أستالي لنا وكنت في يعني في مجال الفندقة والسياحة. فوالا دونك خرجت شوية عن النطاق الإعلامي والفن مي فوالا دونك سا ريست اون تري بيل اكسبيريونس يعني عندك تجربة كانت بزاف شابة بزاف بزاف.
0: توت فاسون رحب بيك مرحبا يعني ونبداو توت سويت الحوار بالجنجل هذا.
2: في حضرة الصراحة في حضرة الصراحة
0: يا شمس في حضرة الصراحة تعرف حضرة الصراحة صعيبة وأحيانا الصراحة توجع ولكن حاولوا نفهموا شكونه شمس الدين بودراع شكونه بالضبط.
1: ألوغ شمس الدين دونك فبودراع من مواليد 1986.
0: اي
1: فوالا مانيش صغير صغير
0: 40 معناتها
1: 40 سنة قريب إن شاء الله. يعيشك. فنان مؤدي وإعلامي دونك فدرست في عالم دونك في الإعلام والسياسة دونك العلوم السياسية والعلاقات الدولية.
0: قريت علوم سياسية وعلاقات دولية.
1: دونك دولية
0: هذا تكوينك بعد البكالوريا.
1: هذا
0: طبعا.
1: بعد البكالوريا بعدها دونك
0: استنى تنوصلوا الغادية ما احكي لي على عائلتك. تولدت في عائلة كبيرة صغيرة وين انت مولود؟ في العاصمة في مدينة اخرى في اما ولاية في اما محافظة؟
1: دونك انا مولود في الجزائر العاصمة فوالا في الجي. وتحية لكل الجزائرية في دونك في حيدرة.
0: حيدرة
1: في حيدرة في حيدرة. دونك تحية لهم كامل دونك لكل المستمعين باسكو تلاقيت بزاف مع الجزائريين جوستمون. انا قال مش راك دير هنا عباك نورمالمون تراك في الجزائر عباك في التلفزيون. دونك فكبرت دونك في الجزائر قريت في الجزائر من عائله وش نقدر نقول لك عائله موسيقيه. الاب يعزف على عده الات موسيقيه. الام فالوالده تاعي تغني ايضا من عشاق الطرب العربي عندها صوت شباب. الموهبه هذه لي انا دونك جاتني من عند الوالده دونك تاع الصوت. بعدها بون فوالا بون الواحد كيكون صغير انه عبك تفيق له عنده دونك الموهبه كونتها مع الوقت دونك دخلت في معهد
0: موسيقى. طفولتك كانت متوازنة صعيبة فيها صراعات حشام؟ اي طبعا نحكيو كان بالصراحة والله حشام عاقل شيطان بربي على على ذكر كلمة كحلوش خطر فمشكون يبعث لي في مساجات راه وانا بيدين شيخ معناتها اني انا نولي هكا لوني متبرنزي نحكي على متبرنزي لا نتنمروا ولا عندنا مشاكل ولا مع البشر بالعكس توا وقته باش الناس الكل تولي برونزي والله. وتولي في اللون الاسمر هذا اي
1: دونك فوالا قلت لك انا دونك بون كبرت
0: طفولتك كيفاش كانت
1: طفولتي والله كنت حشام انا بزاف
0: حشام
1: ما نكذبش عليك حشام تيميد
0: منزوي بعيد من السوسيال
1: شوف كانت واحد المادة احنا كي كنا صغار واسمها تعبير المحادثة باش تشوفها تعبير المحادثة يعني تنط فوق المنصة فيعملوا لك مشهد وتعبر على هذاك المشهد كانت من أصعب اللحظات أن واحد حشام يطلع فوق المنصة والتلاميذ قاعد يشوفوا فيه
0: يعمل تعبير
1: شفاهي يعمل تعبير شفاهي بون انتم تقولوا تعبير شفاهي وكان عندي مشكل أنا كي كنت صغير كان عندي مشكل في النطق وحبيت عبك نوجه تحية جوستومون لكل الناس اللي عندهم أطفال جوستومون اللي عندهم عبك مشاكل في النطق أنه ما يستغناوش على هاد باسكو سي تري امبورطون تولي لهم عقدة دونك لازم ديما أنه كاين عبك أطباء ما شاء الله أنه عبك الواحد لازم يعاون الإنسان دونك في النطق كان عندي هاد دونك لو بروبليم كان عندي أن تشالنج هو مهما هاد الصعوبات يعني في النطق لازم
0: تتحداه
1: لازم نتحداه وندخل في عالم هاد الإعلام والصحافة وإيماجين أن واحد عنده مشكل في النطق بيولي أنيماتور تيلي من
0: فوالا دونك حاجة صعيبة حاجة تدخل بالحق ولكن عملت تحدي كبير اليوم تجاوزت
1: الحمد لله الحمد لله بون بكره راني نحكي لك
0: عملت علاج معين والا
1: عملت علاج عند
0: والا كان المشكل نتاع صغر تنحى وحده
1: لا مشكل شوف انا ما كانش عندي هكذا دانكو كان في عمري عبك 6 سنين بون صارت اون تومبيت في بون ما نعرف كيفاش تقولوا
0: مثالش
1: اون تومبيت في دونك في البحر
0: يعني عبك
1: عاصفه دونك صرا لي شوك انه عبك تلقى روحك في الليل وحدك في عاصفه وما كاش والديك معاك غد من ذاك ما كاش عبك النطق والو فما كنتش نجم نحكي
0: ما عادش تنطق
1: ما عادش ننطق
0: بالصدمه نتاع العاصفه وانت وحدك في البحر
1: وانا وحدي في البحر
0: دونك علاش فقدت النطق
1: فما
0: عمر هذا
1: سيزون
0: كان 6 سنين
1: دونك 6 سنين
0: هاي ومن بعد بشوي بشوي بديت ترجع
1: بعدها بشويه فبشويه مي
0: معناتها نتصور اللي صار هو انه الميموار نتاع الحروف تفسخت بالشوك الكبيره اللي كليتها ومن بعد يلزم بشوي بشوي تعاود تحفظ الحروف
1: فوالا
0: وتعاود تسجلهم في الميموار نتاع مخك
1: يعني طولت باش عاود رجعت دونك
0: وسي با فاسيل بعد سيزون راهو باش تقري عبد وتقول له اسمع
1: مي خلاو لي دي سيكال يعني عبك خلاو لي بعض
0: العلامات
1: دونك بعد دي سيكال
0: دي سيكال هكا
1: دي ساكفيز جوستومون يعني دونك صرت نحشم فبرشا صرت
0: تخاف لا تنطق حرف بالغالب لا تقول حاجه مش باهيه يتنمروا عليك يضحكوا عليك
1: وتعرف احنا في مجتمعنا يعني المغاربي او العربي او كاع المجتمعات
0: فما حاجتين ينجموا يقلقوك في مجتمعنا يا اما باش يتنمروا عليك وسامحني معناتها باش يضحكوا عليك والا باش يسخفوا عليك وزاد مخيبها اللي تحس روحك في موضع نتاع مسكين
1: ما يهدرش مليح مسكين
0: مش في باله هو يتعاطف معاك وقت اللي هي تنجم توجعك انت من داخل
1: وسبحان الله بون اليوم
0: شنو اللي صار باش رجع النطق
1: والله يعني قلت لك مع العلاج العلاج والحمد لله عمك عندنا محسوب اطباء ما شاء الله فوالا دونك سيتي دي سيونس كانت حصص فابوندون دونك لا سمان وتجاوزتها مع الوقت عبك تجاوزتها والحمد لله يا ربي
0: وبالازمه هذه حطيت وحدك التحدي نتاع تحب تولي انيماتور
1: فوالا دونك في هذيك في هذيك
0: التلفزيون الجزائري
1: سبحان الله باش نقول لك كان عندي مشكل تاع النطق بصح كي نغني ما عنديش هذاك المشكل تاع النطق والله العظيم باش نقول لك
0: وقتاش بدا الغرام نتاع الغناء خلينا نبداو بالغرام
1: صغير صغير صغير برشا كان في عمري جافي 4 ans
0: باش كنت تغني كنت تغني تزيري كنت تغني طربي ام كلثوم عبد الوهاب كنت تغني
1: انا من عشاق الطرب العربي انا من عشاق الطرب العربي ام كلثوم عبد الحليم حافظ فيروز ورده الجزائريه فوالا دونك
0: يعني دونك اليوم قدامي اعلامي والا فنان
1: آه سؤال سؤالي ديما باك يقولوه لي شوف كيما تونس والجزائر كيف كيف فهمت ما نجمش نفرق ما بين الإعلام باسكو قرايتي
0: تونس والجزائر عديتها لك هذه يلزمني نقول لك كيما قال كذا مسير إني خيرتك فاختاري اختار بين
1: لا دوك راح نكون معك صريح
0: كان يخيروك باش تكون إعلامي أو فنان وأنت تعرف مع بعضهم يتلموش ساعات على خاطر كل واحدة يلزم برشا وقت وبرشا انجاجمون وبرشا خدمة باش تنجح في واحدة منهم لازم تخصص وقت الواحدة منهم تختار تحطها بالمراتب المرتبة الأولى شكون والثانية شكون سيدي الحبوم الزوزة ما في الترتيب
1: أما لازم أباك نختار شوف رح نكون صريح معك أنا عندي موهبة اللي أعطاها لي عبك ربي سبحانه هي موهبة الغناء فهمتني دونك راني جاوبتك على السؤال
0: دونك السؤال رح نختار والغناء قبل
1: الغناء أول
0: لازم حاجة
1: بيان سور
0: هكا تو في الديريكت
1: جزيري اه بليزير
0: هكا بلاش يجي بالك تغني في خواطر تو هكا مقطع من شنو
1: الوغ عاصمي دونك هذا لون فهمت كيما نقولوا عباك من التراث الجزائري
0: باه
1: داكوغ
0: دونك هذا تراث جزائري
1: هذا تراث عباك جزائري
0: اه علي وجزيريه صوت
1: كيما انتم تقولوا عباك تونس العاصمه نحن من الجزائر العاصمه
0: باه اعطيني تراه سمعني

0: خليت يصفق المخرج بالعاني عملت لهم بوز بي هاي دونك الغرام بتاب الغناء شكون اللي شجعك عاونك خلينا نقولوا اكتشفك كفنان
1: هي الوالدة تاعي عباك أول شيء كنت صغير كانت تقولي عندك صوتك شباب كنت ديما عباك نسمعها تغني أنا في رمضان فمثلا كي نعملوا قعدات هكذا في الدار أنا عباك ما نحبش نخرج برا بزاف عباك نعملوا قعدات العائلة بالآلات الموسيقية واحد حاكم دربوكا واحد حاكم عود موندول فوالا عباك والأم كانت تغني دونك أنا صغير
0: أمك شو تحلو
1: اي صوت
0: دونك انت صوتك وراثي
1: اي وراثي
0: موروث من والده يشبه صوت الوالده ولا
1: لا هي عبك صوت نسائي
0: هي كي تجي لهنا لازم تجي ضيفتي لنا
1: ان شاء الله هي صوت نسائي وتغني عبك تعرف عربي تغني
0: وتطلع معناتها ميديا ولا ما تحبش
1: لا حد الدار تعرف عبك في نساء تاع بكري وناس زمان
0: ما تحبش لا شهره
1: كان عبك الوالد تاعها عبك الله يرحمه قال لا والله تطلع تغني غير مراكي بنتي
0: غني لك اللي هنا
1: تغني في الدار مرحبا اما تغني برا
0: كنتوا تعملوا لما في رمضان وتتلموا
1: في رمضان في الاعياد
0: وكانت الوالده تغني وانت ساعات تغني دونك الوالده قالت لك راه صوتك شباب حلو
1: وكل يعني مش غير الوالده بون بدات بفحاب الوالده صح اما فوالا ميم في المسيد باغ اكزومبل في المدرسه كي كنا نعملوا عبك حفلات في نهايه السنه ولا اي مناسبه في العام ديما عبك يعيطوا لي انا نغني
0: شمس الدين
1: هذاك عنده صوت شباب
0: طيب يغني هو
1: نشيد وطني او اي حاجه كانت دونك فوالا دونك هكا بدات
0: الى ان نورمالمون تمشي الدنيا في البروفيسيونيل معناتها نقولوا احنا بديت صغير من باب الهوايه وكل شيء وقتاش نحكيوا على شمس الدين بودراع احتراف الغناء وقتاش احترفت الغناء وشكون عاونك مش مشيت في ثنية الاحتراف
1: شوف أنا قبل ما شاركت في برنامج هواة يعني عبك في الجزائر هو برنامج دونك توربو ميوزيك من أشهر يعني في دونك برامج الإذاعية دونك في الجزائر كنت شاركت من قبل في عدة برامج وما نعرف إذا عندي الحق عبك نقولهم
0: دونك
1: شاركت في برنامج ستار أكاديمي ستار أكاديمي دونك العرب دونك ال بي سي دونك على ليبوك وكنت في حلة عبك شذا حسون
0: ما طلعتش انت
1: لا
0: لا شوف انا كنت ستار أكاديمي دونك شاركت
1: لا شاركت
0: في السيزون اللي فيها شذا
1: شذا ونادر زاد
0: ونادر قيراط
1: دونك انا شاركت في الموسم الرابع والمرسم يعني عباك لحقت المراحل النهائيه باش تعرف انه عباك برنامج ستار اكاديمي ما يختاروش يعني ديريكت الفيناليست لا يعني فيه مراحل مرحله اولى
0: اي برشا تصفيات
1: فوالا دونك في برشا عباك تصفيات كنت من 20 يعني عباك اللي 20
0: العشرين اللي اختاروها
1: دونك كنت الوحيد الجزائري اللي كنت راح باش نمثل الجزائر وكان معانا في الموسم الرابع نادر ولكن نادر ما اختاروهش في الموسم الرابع عاود شارك في الموسم الخامس
0: اي خاطر هز الموسم الخامس
1: وهز اللقب تاع الموسم
0: وانت علاش ما كملتش معناتها والا هم ما كملوش التصفيات معاك
1: والله واش نقول لك انا عباك ما ملتحقت بالبرايم الاول يعني كنت مع الجمهور في البرايم الاول واش نقول لك هذيك اللحظه
0: انت كنت موجود في البرايم
1: كنت موجود في البرايم الاول عباك دايوغ يا ميم دي فيديو عباك في يوتيوب تقدر تلقاهم واش نقول لك احساس صعيب برشا لانه شغل كنت داير في راسي بلي راح تحقق الحلم والحلم عباك ما تحقوش لانه شغل بون كيما احنا نقولوا عباك في دونك في الجزائر تروح تشرب
0: وصلت للعين وما شربتش
1: كيف كيف
0: فوالا
1: فهمتني فوالا بون كانت عباك
0: هذا ستار اكاديمي شنو البرنامج الاخر اللي شاركت فيه
1: بعدها ومن بعد عباك شاركت في برنامج دونك برنامج عباك توربو في ميوزيك
0: برنامج في الإذاعة في الجزائر
1: وين
0: شو اسمه البرنامج؟
1: توربو ميوزيك راهو معروف دونك فكيما الحان وشابه كيما فوالا دونك وين عباك نلت المرتبة الأولى دونك فزت بالبروغرام فوالا بعدها دونك
0: كملت السيزون للآخر وكنت أنت الفائز بالموسم
1: السيزون للآخر وفزت دونك
0: وغادي يبدا الاحتراف،
1: غادي يبدا الاحتراف،
0: وغادي يبداو يكتشفوك الجزائريه، وبداو يكتشفوك الملحنين الشعراء.
1: فوالا توت افي،
0: وبديت تمشي في ثنيه صحيحه.
1: توت افي، دونك غراس لهذاك البرنامج وين عبك عملوا لي عبك الاغنيه الاولى تاعي كليب من كتابه وتلحين. فوالا دونك سي با فاسيل، تعرف انه واحد صغير جافي 18 ans، عندي عباك 18 سنه داخل في هذا العالم وين ما نعرفوش فريمون.
0: طبعا
1: دونك الحق يعني قاموا بيا، فهمت كل شيء، وبعدها انا كملت فهمت مسيرتي.
0: دونك الاغنيه الاولى عملتها جوست بعد سويت مع انجوهي لكم سويت للفوز كجائزه الفوز
1: فوالا كجائزه المرتبه الاولى
0: اللي هي الاغنيه
1: بسمه. البسمه
0: عندنا سامي بسمه باهي، خلينا نشوفوا بعد شويه كي نلقاو بسمه. ما اونتر طون بعد شويه باش نسمعوكم ديزيكستري. بسمه موجوده، هات نسمعوها.

0: من فنان معروف في عراق في الجزائر نسيم جزمة ومن كتابة إسلام دونك ديريدان فوالا دونك تعاملت معهم باش
1: تقول الكلمات
0: من كلمات إسلام ديريدان
1: عاود لي الكلمات معناتها قل لي شو تقول النص نتاعها
0: الوغ الناس تقولها هي عبالك البسمة باسكو كاين بزاف ناس تقول لي
1: بسمة اسم بسمة ولا البسمة اسم. يعني التبسيمة
0: لا فالبسمة هي التبسيمة كما
1: تقولوا
0: معناتها حبيت في هذا النص انه نقول مهما عبك مشاكل الدنيا ومهما صعوبات الدنيا اللي نقدروا يعني كامل
1: بها
0: نتعداو بها يفو توجور غاردي لو سوغيغ دونك لازم نخلو هذيك
1: التبسيمه
0: فوالا وما معبك برا تكون هكا عبك فايت مع عند الناس لازم عبك تعبك تبتسم هذاك الوجه
1: الوجه المكشفه راح نقولوا
0: المكشفه كما نقولوا فوالا دونك سيتي صعبك دونك لو ميساج
1: وغادي دخلت المجال الفني من باب الانتاج اليوم قداش عندنا انتاجات
0: الوغ بعدها دونك فوالا بعد بسمه اللي راني حاب نقول انه عباك كانت عباك نلت بجائزه هي عباك جائزه الجيريان ميوزيك اوارد اي من اكبر عباك الحفلات اللي قامت بالجزائر كاغنيه اولى كاغنيه بوب عصريه
1: شاركت بها وربحت بها الجائزه الاولى
0: فوالا دونك
1: في مهرجان موجود في الجزائر هذا
0: فوالا بعدها فوالا قمت بانتاجاتي الخاصه بعدها دونك ليلى بعدها اللي غاضني منك مره على مره تسمي
1: برشا تغني برشا على اسامي البنات بسمه وليلى وللا فما يضر لي
0: ليلى
1: وحسب ما دخلت القريب مع تعليق
0: غزالي
1: خلينا نسمعوا ديزيكستريت راهي تعطينا ايش

0: شكون يلعب معناتها قصة حقيقية ولا نحكيو على ها؟ نجمو نحكيو شوية معناتها في الأمور الشخصية ولا
1: لا نجمو ما كاش مشكل
0: الشخصية خط أحمر أنت علمي وتعرف من المفروض أنه قد نراوح حتى لين نوصلوا للخط الأحمر
1: صارت لي تجربة كم يعني كيما كل شاب وكيما كل فتاة ما كاش واحد عباك ما صراتلوش قصة عباك في أعز عباك شبابه
0: طبعا
1: ما كتبش المكتوب معش
0: قصة حب فاشلة ليلى
1: حب فاشلة
0: حقيقية
1: والحمد لله عباك نجحت بهذا الأغنية
0: والفشل الحب فنجحت الأغنية من ألم الفشل
1: من ألم الفشل وهذا هذه الفتاة عاودت اتصلت بيا بعد الأغنية يعني إيه؟ ما حشمت وعاودت اتصلت بيا
0: إيه؟
1: قالت لي عباك غنيت عليا في الأغنية
0: حبت تثبت
1: أي في ميزك قلت لها في ميزك قلت لها خلاص فات القطار الآن حاب ترجع
0: ما عادش يعني
1: لا ما عادش يعني طبعا
0: فات القطار بالحق معناتها قصة حب إذا فشلت ما نعطيوهاش فرصة ثانية وثالثة
1: لا
0: إذا كانت توفرت الظروف
1: لا
0: تتمنى أنه
1: شوف عباك انا
0: يعني ما عشت تلف تلتالي
1: لا لا انا نامن بالحب ونامن فما جو سوي تري عباك رومانسي انا شخص عباك رومانسي بزاف ونامن بالحب ولكن تعطي فرصه 2-3-10 يجي نهار
0: لكن يوم تاخذ قرار يزمك ما عشت تراجع عليه
1: تقول بلي هذا الانسان ما عشت يتغير وراح تكمل حياتك معاه وعباك حياه صعيبه انه باش تكمل مع نفس الشخص
0: شمس معناتها الحقيقه الحب في حياة الفنان أفونتاج ولا إنكونفينيون بمعنى يعاونوا باش يقدم وإلا ينجم يشدوا باش ما يقدمش كفنان
1: شوف
0: يعني أحيانا الحب ينجم ياخذوا الاثنية أخرى بعيدة معناتها على اثنية الحب وعلى
1: اثنية نحكي لك على عباك تجربتي أنا كي عرست وجبت زقار عبالك عائلتي يعني صغيرة عباك خدات لي وقت كبير
0: طبعا
1: دونك جبدتني من الفن
0: وي.
1: ما قدرتش
0: توفق بيناتهم
1: ما قدرتش عباك نوفق عباك بيناتهم ولكن لما تكون المرأة صالحة معاك واقفة معاك تنجم تطلعك الفوق فما مرأة تطلعك الفوق وفما مرأة تهبطك
0: للنقطة
1: كما انتم تقولوا أنا الحمد لله
0: وراء كل رجل عظيم امرأة
1: امرأة
0: وراء كل رجل فاشل امرأة أحيانا
1: زادة
0: أنت قدام امرأة سبا وقفت
1: الحمد
0: معك
1: لله لا لا والله الحمد لله عباك وقفت معي وتعرفت مع عباك عليها في هذا الميدان كانت هي في الكوميونيكاسيون أيضا في الاتصالات
0: كي عرفتك أنت مشهور ولا ما زلت
1: كي عرفتني مشهور
0: دونك يزمها تقبل بالشهرة اللي الشهرة تقلق في الحياة الشخصية ولا ليه
1: تقلق برشا سورتو العائلات في يعني في مجتمعنا محافظين ايتو دونك
0: تلقى روحك في الريستورون الناس تجي تصور تعمل سيلفي
1: ما عندكش تعبك تليفونك كل دقيقه عباك يرن بارفوا عباك فعباك شغل جو ريسوا عباك دي ميساج من عند بنات دي فان ايتو
0: ساعات دي ميساج اوزي شويه معناتها نتاع نحبك نموت عليك
1: تخي اوزي ونحبك ونموت عليك وحده قالت لي وعلاش عرست
0: كنت وعلاش عرست
1: شوف هذيك فوالا عباك فوالا دونك فوالا دونك كاين بزاف الناس محسوب حزنت كي
0: انت معاها معناتها تحب الشهره هذه معناتها او فون من داخل تحبها ولا متعبتك الحقيقه
1: أنا والله العظيم
0: هو الإحساس يقول
1: أنا شوف أنا جامي ما كنت مهتم بالشهرة أنا إنسان موهوب نحب الغناء أوكي نحب الإعلام أوكي ولكن جامي كان الهدف الأول تاعي هو نكون مشهور باسكو اليوم نلاحظوا في 2026 فما برشا ناس مشهورين ولكن فهمت مشهورين باش
0: عباك بالباد باز هذا السؤال بالباهي ولا بالخايب
1: بالباهي ولا الخايب دونك فوالا عباك لما تدخل في هذا يعني لما تدخل في هذا الميدان لازم تكون عندك موهبه باش تقدمها عباك دونك فوالا باش تقدمها دونك انا عباك بالنسبه ليا تعاونك الشهره
0: طبعا ومهم تصور واحد معناتها اعلامي ولا فنان
1: اي مش معروف
0: معناتها مخيبة
1: يعني مشكل بيان سور وعباك اليوم مع شبكة التواصل
0: يعني الشهرة تساوي جزء من النجاح ماهوش النجاح الكل ولكن كوميم نجم تساوي نسبة صح. النجاح قديش
1: مي زادا وسي فما برشا ناس كانوا مشهورين وبعد طفاو
0: وي
1: طفاو عباك أيضا
0: صحيح برشا ناس كانوا موجودين على الساحة ومن بعد مش موجودين الاستمرارية زادا مهمة استمرارية النجاح انت المعادله نتاع النجاح لقيتها اليوم والا مازال؟ قداش عندك انتاجات قلت لي تقريبا؟
1: الوغ تقريبا 10 اغاني.
0: 10 اغاني
1: فما اغاني عبك نجحت فما اغاني لا
0: طبعا
1: باسكو بون عبك لما جرب ستيل واحد كنت ناجح فيه بعدها دونك لا برودكسيون تاعي دونك فلو مانجر قالوا لي عبك وعلاش اون فيس با ان اوتر بوبليك يعني جمهور واحد اخر فهمتني لما جي بري الريسك يعني عبك ديت ريسك كبير و وعبك غنيت ستيل اخر عبك اغنيات اللي غاضني منك اللي نحبها برشا انا عبك اللي نعتبرها فريمون من افضل الاغاني عبك اللي غنيتها
0: اللي غاضني منك
1: اللي غاضني منك
0: اسمها هكا اللي غاضني كان عندنا باش نسمعوا منها اكستري اي اللي غاضني منك
1: الاغنيه هذه اغنيه شويه شرقيه يعني
0: شرقية.
1: فيها اي فيها عبك طابع شرقي شويه
0: هات نسمعوا ترى هات تعطينا نسمعوا

0: تبدل اخر كومبليتمون
1: مش تزيريه
0: لا مش تزيريه
1: الحاجه الوحيده الصوت تزيري
0: احنا بس هذاك نقولوا انه المجتمع الجزائري ماهوش مغروم بالفن الطربي نقولوها ونعاودوها
1: مش كيما شويه باب الشهره العربيه الوطن العربي
0: فوالا عباك نخرج عباك شويه على الوطن العربي تونس دونك في الجزائر
1: ما نجحتش
0: قالوا لي لا باسكو لانه الناس ما تسمعش عباك الطرب العربي
1: انت تغني مهرجانات والا
0: اي قمت بعده مهرجانات في الجزائر
1: معناتها تعمل سهريات وحدك
0: اي
1: في مهرجانات وافراح ومناسبات
0: بيان سور لحد الان
1: العراس
0: اي العراس العراس شوف عباك موضوع اخر دوك نقول لك علاش باسكو ايضا العراس لازم تكون تكون عباك مركز باسكو عباك عند فديما عباك عندك عرس ديما دونك يوغا بلو دو برودكسيون عباك ما تنجمش تعمل اغاني تاوعك وتعمل دي برودكسيون تاوعك راح تكون فريمون لاهي غير عباك فهمت بالاعراس ما كاش انتاج ما كاش يا با دو كرياسيون ما نعرفش كيفاش نقولوا عباك دونك لا كرياسيون
1: ابداع
0: اه ما كاش ابداع وهذا ما كنت حاب انه عباك ندخل في هذا الموضوع انه باسكو ان ارتست بور مو اللي ما يبدعش انا بور مو عليك ماشي فهمت
1: وي طبعا لابد من انه يعمل كرياسيون جديده ابداع جديد فكره كلمات جديده
0: كلمات فكره جديده موضوع كليب
1: وي دونك انت نحب نسمع حاجه هكا نتاع عرس الجزائر احنا في جو سيف هكا وكذا وبرشا جزائريه في كرابهم توا راهم برونشيو معاك دونك على الاقل سمعوهم حاجه هكا جوكم تزيري احنا عندنا برشا جو تونسي اعطيني حاجه في تزيري
0: اوكي
1: تتغنى في الافراح وتعمل برشا جو نقولوا احنا غنيه مهبوله هكا تشطح الناس

0: عزيزة ونروح معاك أنا وياك العزيزة.
1: هذا جو جو
0: هذا جو مع الموسيقى
1: تونسي ولا
0: تونسي
1: تحت التونسي.
0: شوف نحب برشا أغاني تونسية مي مازال ما ديتش الريف.
1: ما خممتش في ديو مع تونس مع فنان تونسي تحلم باش تعمل معاه ديو ينجم يحلك الباب انك تعمل انتشار مغاربي؟
0: ما جاتنيش فرصة. انا بك مدابية لانه ما
1: شكون الفنان اللي يروق لك ولا الفنانة اللي تروق لك تقول نجم نعمل ديو معها؟
0: فاللي نحبه اللي نحبه من قلبي ونسمع اغانيه زياد غرسة.
1: زياد غرسة
0: زياد غرسة فوالا. واش نقول لك عبك مغروم به. عنده صوت شباب كاريزما ستيل تاعه نظيف
1: ويغني تراث تونسي كبير
0: تونسي كبير ومعروف عبك في الجزائر معروف بزاف بزاف وعبك يعرضوه بزاف عبك برشا قنوات عبك جزائريه تعدى برشا عبك مرات دونك حلمي انه امو عبك نشوفه
1: هو والله كان نهار نعملوا ميكس هكا بين تراث جزائري وتراث تونسي ونشوفوا كان نجمو نعملو ميكس ونخرجو غنية اونديو حاجة
0: من الشباب
1: على الاخر كفكرة
0: لانه عباك
1: شعبتي حقوق التاليف
0: جوهرة
1: نخلص
0: لازم
1: باش نرجع للفنان بعد شوية. ما كيفاش مشيت من الفن للاعلام وهو كان تحدي صغير قلنا
0: تحدي دونك هذيك المشكلة الصحية
1: كيفاش خليت الفن ومشيت للإعلام؟ أنت عملت أنيماتور في التلفزة الوطنية الجزائرية في أكثر من قناة.
0: أول المحطات الأولى بالجزائر هي قناة دونك لو إن تي في هي المحطة الأولى ولا كان الألجيري كان الألجيرية باللغة الفرنسية. فوالا بون أنا عبك
1: والأخرى اللي مكتوب عليها الجزائر واحد هذيك.
0: أي فوالا دونك أنا كنت في القناة باللغة الفرنسية وين كنت نعمل بونجور دالجيري عبك صباح الخير
1: صباح الخير الجزائر
0: دونك يا جزائر مع صباح كل يوم عبك ديما عبك تلقاني نقوم على الخمسة تاع الصباح نروح ديريكت كان لايف فوالا
1: كانت كلها بالفرنسي
0: سيت اون كوتيديان اون فرونسي
1: كانت متابعة كبيرة فيها القناة
0: كانت متابعة كبيرة سورتو الجالية الجزائرية اللي موجودة في العالم كانوا عبك
1: اون بليس الجزائرية تحبوا برشا الفرنساوية أكثر حتى من اللهجة الجزائرية
0: برشا برشا
1: سي فغي
0: ما تلقاش واحد ما يحكيش عبك في فرنساوي في كل جملة
1: لازم
0: تلقى لازم الفرنسي زوز فهمتني فوالا دونك كانت
1: قداش خدمت من عام انيماتور تلفزة
0: الكل
1: يعني كارير الكل
0: الكارير الكل 12 سنة
1: 12 سنة مقسمين بين قنوات مختلفة
0: اي دونك
1: بالعربي وبالفرنسي
0: شوف انا بديت يعني بالفرنسي وبعدها درت بالدارجة تاعنا كيما انتم تقولوا بالتونسي مش باللغة العربية الفصحى
1: بالدارجة
0: يعني بالدارجة باللغة عبكلي
1: بتزيري
0: باللغة البيضاء
1: باللهجة
0: باش كل الناس عبك تفهمها بعدها قلت علاش ما نديرش الانتاج تاعي الخاص دونك برودكسيون بون فالحصة الاسم تاعها كانت حصة دير دورة يعني ما معناها دير دورة يعني انه نعملوا جولة مع هذاك الفنان يعني ندور مع هذاك الفنان
1: في كهرباء ولا
0: في الكهرباء في مهرجان في بيسين في بحر في دار
1: سي اكستيريور موش ستوديو موش بلاتو موش
0: شوف الموسم الاول كان اكستيريور الموسم الاول كان في اكستيريور بعدها الموسم الثاني كان في جمهور عبك بدلنا وسي عبك لو كونسيبت وين زدنا كبرناها باسكو عبك نجح
1: دونك قلتوا ديروا دوره في بلاتو ما تحضروا له الديكور تاع الدوره
0: فوالا دونك ما جيتي دونك لانيماتور برينسيبال كنت فوالا وكان عندنا جمهور كان عندنا عبك فنانين من اكبر عبك الفنانين انا عبك جي روسو ان غران فغابور اللي ما نعرف اذا تعرفوه عبك بابا دونك بوبا اي بوبا كان ضيفي يعني من اكبر عبك الفنانين الجزائريين كانوا حاضرين معنا عبك عبد القادر شاعو من اكبر دونك فوالا
1: شكون اللي تمنيت تستضيفه وصعب عليك
0: والله
1: فما ناس صعيبة
0: شوف
1: دعوة خاصة في برامج كما هكا
0: وايضا كان في مشكل انه في بعض الفنانين يل دوموندي دي كاشي كي نورمال فهمتني فما بعض الفنانين انت دوك تجيب فنان
1: وكاشي غالي معناتها عنده كارير يعمل سهريه
0: عنده كارير تاع 20 عندك 30 سنه تحشم انه تعزمه
1: باطل من غير يعني حد شيء
0: فمن غير حد شيء دونك لازم باسكو ماشي محتاج الكوميونيكاسيون ولا باش الناس تعرف هو عباك بداتو معروف كاين فنانين جاوا افيك دي كاشي ودوتر فنانين اوسي باسكو عندي دونك صداقه معاهم
1: شكون صعب عليك الحقيقه حبيت تجيبوه ما مقبلش او خلينا نقولوا مش هو الناس اللي لهيت له ما باهي باهي باهي وفي الاخر ما
0: والله بالك راح نبان لك مغرور شويه ما كاينش فنان عباك رفض لي كل الدعوات الحمد لله يا ربي ما نعرف اسكو
1: دونك البرنامج ناجح
0: البرنامج كان ناجح يعني مام هما كانوا حابين يفوتوا معايا فهمتني برنامج كان اون برايم تايم بالسبت في الليل على التسعة كل الجزائريين ما كانوش لاهين بشبكات التواصل الاجتماعي كان عندنا غير فيسبوك فما كانش مام محسوب انستغرام في هذا الوقت
1: وقتها مازال
0: وقتها كاين غير عباك التلفزه فهمتني
1: وهو خير بيني وبينك لانه تو الناس ما عادش لاهي بالتلفزه كان بالتليفونات
0: من احسن المدارس هما الاذاعه والتلفزيون
1: انت بين الاذاعه والتلفزه اش تختار؟ اما خير ما ارتاح لك
0: انا ارتاح لي نقدر نقول لك التلفزه
1: تلفزة تحب يعني. التلفزة أكثر
0: الكاميرا بك تحبني
1: هي وأنا تحبك
0: حبتني الكاميرا وأنا حبيتها
1: دونك معناتها في الجزائر اليوم شمس الدين بودرة معروف معناتها كما نحكيه اليوم على برشا منشطين كبار في تونس
0: الحمد لله يا ربي أي معروف ولكن فلازم نقول لك بلي أنا تاني غبت من الساحة أيضا كي جيت لتونس استقريت في ميدان آخر وين جاني عرض مهم كبير كبير في فندق ماهوش بعيد راهو بحذاك
1: من غير اشاره
0: فوالا دونك
1: دونك جيت ديريكتور لهنا دونك
0: فوالا
1: نزلت على الاعلام ونزلت على الفن
0: جيتي يعني اوتون كو ديريكتور دوتيل يعني ديوتي مانجر سالير شباب فوالا كانت عندي كل
1: من غير ما نسالك دونك النجاح ولا الفلوس تختار الفلوس انت على ما يبدو
0: اليوم اليوم نختار عباك الفلوس
1: الفلوس
0: وعباك يكذب عليك يقول لك لارجون نو في با لو بونور يعني انه الفلوس عباك
1: ما يجيبوش السعاده برشا ناس عندهم فلوس ولكن مش سعداء هي فلسفه كبيره في
0: شوف اي فلسفه كبيره
1: عندها المليارات اما ما يقدرش ياكل تفاحه ممنوعه عليه من الطبيب ما يقدرش ياخذ سترون ما يقدرش يدخل البحر ما يقدرش
0: زعما عباك عنده مشكل مريض
1: يتنفس دونك سي با توجور لارجون كيف
0: تقول
1: اما بالفلوس هذيك قاعد يداوي زاد
0: اي وسيله
1: وسيله
0: تنجم
1: في كل الحالات انت تختار الفلوس
0: جاب لي ربي كاين
1: علاش ما خممتش انت تعمل برنامج من نوع برنامج اللي عملته شيرين مثلا عبد الوهاب هي تغني وتجيب ناس تغني وتعمل شيرينيات اللي عملتها معناتها بما انك فنان ومغروب فرد وقت في الاعلام فكنت نجم تعمل دوزونا
0: شوف هذا سكوب على بالك رحنا يعني رح نعطيك حصريات والله هذا المشروع سبحان الله مشروع والله غير انا نحكوا عبك عليه برشا مع لا برودكسيون تاعي مع المانجر باش نعمل عبك مشروع هكذا وين انا لانه فنان نغني دونك باش نعملوا عبك دي ديو عبك ديتو دي تريو مع فرقة عبك فهمت موسيقية
1: جميل
0: فهمت مش غير الكلام الكلام الكلام نحكو شوية نغنو شوية نحكو شوية
1: دونك سهرة فنية وانت بدك تغني فيها
0: فوالا ستيل كاراوكي مي هو مع بك فنانين فهمتني وهاني ما معطيتك الاسم تاع الحصة
1: باه ما غير ما تعطيني بربي خصص فقرة للمواهب لأنه فما برشا أصوات جميلة ويحبوا يطلعوا في التلفزة ولكن ما يلقاوش وين معناتها أنا والله في البرنامج هذا جبت ناس اكتشفتهم اكتشاف معناتها أصوات جميلة جدا مش معروفين ولكن أصوات صدقني أحلى من برشا أصوات معروفة الموهبة تكفي اليوم في عالمنا ولا العرقات قبل الموهبة
0: شوف الموهبة فهمت ما تكفيش وحدها لازم تخدمها أول شيء فهمتني ولازم ديما تكون بيان اونتوري يعني المحيط تاعك فهمت يكون محيط فهمت احترافي وفوالا دونك الموهبة وحدها عبك ما تكفيش
1: فوالا وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والكل والانستغرام يعاونوا الفنان والإعلامي باش ينجح أكثر ولا بالعكس نجموا يحدوا من نجاحه.
0: اليوم شبكات التواصل الاجتماعي عبك مهمة بزاف بزاف باش الفنان أنه عبك يطلع، لأنه للأسف شديد أنه اليوم قاع الناس عبك لاصقة في التليفون تاعها. الوالدة تاعي اليوم عبك ولات ما تشوفش عبك التلفزيون، عبك ولات اد كونيكتي وتشوف قاع الاخبار تاع المشاهير ولا اخبار الفن ولا اي انا فهمت موضوع هام. تسمى اليوم انا بالنسبه لي فنان بدون شبكات التواصل الاجتماعي ما راحش يروح بعيد.
1: الانكونفينيون انه زاد برشا مشهورين من غير حد شيء، معناتها يلزم يعمل عركه ويلزم يضرب شكون ويلزم يوري بيت البانو نتاعو والبيسين وتورسنيو وكذا باش يعملك، معناتها مش مشهور بغنياته بصوته برنامجه بأسئلته، لا لا فما ناس مشهوره بحاجات اخرى.
0: باسكو اليوم
1: وين الانكونفينيون تاع سيرتو تيك توك؟
0: اي باسكو اليوم الناس عبك ولات فاتت لها بالمظهر اكثر شيء،
1: بالمظهر
0: بلا بارونس، اي بالباد بوز، ضحكه عبك عاملينها، ضحكه عبك عاملينها، فوالا
1: المشكله. ولا تنمر اكثر منه، حتى
0: تنمر اكثر شيء، نحب فوالا تحب الناس تاع فوالا تعمل جو،
1: تستعمل في حركات غريبه ولات مشهوره معناتها.
0: وحنا هذه الظاهره
1: ساعات نقول لك معناتها الهبال واحلى. انا نشوف هبال على تيك توك،
0: الناس
1: عامله ملايين المشاهدات
0: صح
1: بهبله
0: بهبله، وفما ناس واحد اخرين زاده وين عندهم صوت شباب وعندهم كاريزما وعندهم
1: يتبعهم حد
0: كارير، ما يتبعهم حد، اي يقول لك صوته شباب ولكن ما يعاونوا ما يدعموا
1: ما يدعموش صح
0: ما يجيش
1: يبطلوا لا سيبلر
0: صح. فهمت كيما نقول الشخص عبك ورا البانو نتاعو ولا يجي يحضروا ويجي يتصور معاها
1: اي ويعملوا معاهم سيلفيات ومشاهير كبار وليوا المشكله. كان نرجعوا للشمس صغرون كي كان صغير، كانت عنده برشا احلام جيماجين، رغم انه حشام وتيميد وكانت عنده مشكله تاع نطق وكل شيء، ولكن كانت عنده برشا احلام. كان يعرضك نهار من نهارات شمس صغرون هذيك، اش تنجم تحكي معاه؟ اش تقول له انت شمس الكبير؟ تقول له تعتذر له في شيء ما، ولا تطلب منه السماح في اشياء، ولا بالعكس تقول له راني حققت لك كل احلامك؟ شنو تقول له؟
0: هلا والله سؤال فريمون واش نقولوا؟ نقولوا الحمد لله، الحمد لله لانه قدرت كمان عبك حققت يعني برشا
1: جزء مهم من
0: جزء أحلي. مهم فهمت كبير بزاف بزاف. بون جو سو ان بو فايمي يعني عبك راني نهضر معاك لانه سؤال فريمون راك قصني في القلب. نقول له عبك الحمد لله لانه تخطيت عده مراحل صعبه في فهمت في حياتي، والحمد لله انا اليوم راني بصحتي لانه الصحه اليوم سي تري امبورطون، شيء مهم فريمون فريمون. شوف انا ما ندمتش على اي حاجه عبك درتها عبك فهمت في حياتي،
1: وهذا ميساج
0: وهذا ميساج لكل واحد. اي تجربه تعديتها فهمت سلبيه او او
1: حتى الفشل تنجم تتعلم
0: حتى الفشل فوالا دونك
1: حتى
0: الخيانة من
1: تنجم تتعلم منها، حتى الغدره تنجم تتعلم منها برشا دروس. احنا مشينا للعاطفه شويه وان شاء الله من بكيك شمام. مادام مشينا للسيونس فيكسيون وحضرت بالماكينه نتاع سيونس فيكسيون شمس الصغرون، شو نقول لك؟ بنفس الماكينه هذه نعطيك قدره الان تعمل تليفون او زوز على اقصى تقدير. الناس متوفيه في حياتك، شكون تختار وش تقول لهم؟
0: انت رحت بكيني. شوف شو كاين شخصين الله يرحمهم ويسعد عليهم. اول شخص اللي فقدته هو عبك عمي الله يرحمه، عمي اللي مولود هنا في تونس،
1: في تونس
0: وكبر في حملم في تونس العاصمه.
1: الله يرحمه
0: ويسعد عليه. نقول له توحشتك، توحشتك بزاف بزاف، والله يرحمك ويسع عليك، والله يرحم كل موتانا. شوف كان كأب ليا بصراحه انه شوف بالك تلقيت الحنانة تاعو أكثر من اللي تلقيتها من الوالد تاعي بكل صراحة. هو عاوني من في المجال فهمت الفني، سيتي مون سبونسور تاعي، سبونسور يعني تاع الحصص تاعي تاع برنامج تاع البرامج تاعي. دونك عمي منير عبك الله يرحمه ويسع عليه، واش نقدر نزيد نقول؟
1: نزينا تليفون واحد؟
0: لا، والتليفون الثاني هي فنانة معروفة اللي كانت كصديقة كأخت الغالية للعزيزة عبك على قلبي بزاف، هي الفنانة ريم غزالي عبك الله يرحمها، اللي معروفة بالجزائر وشاركت ريم غزالي.
1: ريم غزالي اوكي.
0: وشاركت في برنامج ستار اكاديمي.
1: وتوفيت صغيره.
0: توفيت صغيره عبك 36 سنه. كانت علاقتي معها عبك علاقه صداقه، علاقه اخوه. انسانه عاونتني بزاف في مشواري، بدات قبلي هي. دونك جوستومون هي من الاشخاص اللي عاونوني انه دخلت في هذا المجال.
1: تقول العلاقات كان عندك القدره اليوم تعمل لها تليفون تحكي معها؟
0: نقول لها يا ريم الغالية عبك رحتي صغيرة بزاف بزاف، والله يرحمك ويوسع عليك، وهذيك بنتك اليوم راهي تشبه لك. بنتها عبك اليوم عندها عبك طفلة صغيرة عبك عمرها 6 سنين، والله العظيم كبرت. تشوفها كبرت فوتوكوبي فريمون، يعني طبق الأصل تاع
1: عبك. الحمد لله اللي خلف ما ماتش كما يقول.
0: والله العظيم واش نقدر نقول لك، الله يرحمها ويوسع عليها، والله فهمت الله يصبر العائلة تاعها الكل، بس كانت لعر فرحت صغيرة بزاف بزاف.
1: ما نحبش نتعبك أكثر سيبوه، مش نحلو سيونس فيكسيون، نرجعوا للواقع. وانت جاي قلت فما سؤال يلزم يتطرح، كان فما سؤال وطلبت وتمنيت يتطرح في الحلقة هذه، ما تطرحش لتوا، قل لي شنو وجاوب عليه. ما تحبيت تقول إن شاء الله الإعلامي التونسي اللي ماشيله يسألني هذا السؤال، فما أنا ما جاش البالي.
0: وعلاش ماشي العكس، انه سؤال اللي ما كنت حايب عبك نطرحه لك وطرحته لي. يعني طرحت لي سؤال ما كنت حايب.
1: هذا السؤال اللي بعد هذا كنت باش نقول لك، فماشي سؤال سالته كنت اتمنى ما
0: نسالهولكش، لانه فوالا فريمون عبك فهم من قلبي، والله عبك الاسئله كلها بالك السؤال اللي كنت نستنى فيه شمس الدين بودراع، كيفاش راح تشوف حالك بعد 10 سنين؟
1: هذاك نكملوا به ان شاء الله. والله مكتوبه هاو.
0: نعرف هذه عبك تجربه تاع
1: ديجا. كنت نسالك على العمر، تخاف منه ولا معناتها تخاف من العمر يجري ويقدم، والا وحلامك مازالت كبيره، والا كيفاش؟
0: العمر رقم، سوني كان شيفر رقم اكا هاو.
1: دونك بعد 10 سنين كان نتقابلوا ان شاء الله، شكون باش نلقى قدامي؟
0: ان شاء الله تلقى ديما الابتسامه، وتلقى عبك الوجه البشوش
1: والصحه
0: الطيبه ان شاء الله يا ربي، وتلقى دائما لو بون كومبورتمون والاحترام والتبادل. فوالا عبك هاوليك واش تلقى، وتلقى ان شاء الله عبك اغاني اخرى وبرامج اخرى، وفهمت وان شاء الله فهمت علاش لا انه عبك نجي لهنا عبك في تونس ونعمل عبك حفلات ايتو
1: ان شاء الله، مهرجانات وحفلات وتعمل اسم كبير وتجينا اخويا بكل الانتاجات. ان شاء الله زاد انا تعرف من احلامي انه في يوم من الايام نجم نعمله اليوم مع التكنولوجيا هذه برنامج ديو، معناتها يجمع بين انيماتور جزائري وانيماتور تونسي وانيماتور مغربي وانيماتور ليبي، علاش ما نطلعوش معناتها المغرب في شكل جميل ويجمع بين الفنانين المسرحيين والممثلين والكتاب وكذا، باش نثريو الساحه بين الجزائر والمغرب وتونس، وان شاء الله نهار نجم.
0: والله غير مدهنيه، شوف
1: نعمل برنامج اونتيو والانيماتور الجزائري يطلع من تونس والتونسي يطلع من الجزائر.
0: والله غير تري بون ايدي، فكره فريمون هايله.
1: انت عندك برشا اسئله على التوانسه وتونس، صح نجم تطرحهم خير مني.
0: اللهجات هكذا، واحد كي يحكي تونسي واحد يحكي جزائري،
1: وانا كي نطلع من غادي اكيد راه عندي برشا اسئله باش نكتشفهم معناتها
0: عادي. وعبك لاحظت انه كانوا عبك برامج قبل هنا عبك في تونس في قناه معروفه ايضا، قناه يعني تونسيه تاع المغرب العربي، ما نعرف اذا نجم نقولها ولا لا.
1: لا مثالش
0: قناه نسمه عبك نسمه تاع المغرب العربي، عبك حنا في الجزائر كانت كل الناس عبك تشاهدها. المرحومه تاني كوثر اللي كانت مغربيه وكانت كاو اللي توفات ايضا
1: دونك كان برنامج مشهور
0: كانت في الجزائريه، كانت فريده ايد قاسي اللي معروفه في الجزائر وهي كوثر المغرب وتونس ايضا.
1: كانت جبتي العزيزه اللي جابوا فيها زاد رزيقه اللي توفات بيونه
0: بيون عبك الله يرحمها، اللي فما لا عبك اللي لعبت القبائليه عبك رزيقه نورمالمون ساكنه هنا في تونس.
1: صحيح
0: دونك شفنا فوالا
1: دونك
0: نو شفنا
1: والاخر هيك اللي عمل يحب على حجله زاد الجزيري وخلطت عليها للجزائر فما حاجه ولهجات تتعلم معناتها فهمت
0: نو ولا غير
1: الجزيريه ولا يتبعوا في نسمع على خاطر فيها لهجه جزيريه وبداوا يفهموا على التونسي، واحنا بدينا نفهموا على الجزيري
0: فهمت الاف دونك
1: ومناش بعد على بعضنا في الاخر
0: بيان سور يعني نفس التقاليد ايضا بك نفس العادات انا مدبيه انه يكونوا فيه مشاريع من هاد الناحيه
1: ترقدوا نخموا
0: ان شاء الله
1: وامم طون عملوا ديديكاس لكامل عويش اللي نسخ هذا اللقاء صديقنا الصحفي
0: تحيه كبيره كبيره
1: العالمي اللي محليه برشا
0: اللي والله يشوف كل من جيل تونس يرحب بيا وهو اللي جوستومون قام بك بالاتصال
1: بالحصه
0: معاكم الحمد لله يا ربي تحيه ليه فاللي كامل عبك عويج فوالا وان شاء الله راح بك نتقابلوا في تونس
1: نعطيك كلمه الختام في الساعه جري الوقت
0: شكرا للاستضافه وشكرا لطيبه قلبك وشكرا لكل طاقم دونك الحصه تاعك وشكرا لاذاعه تاعك جوهره فام وان شاء الله مش المره الاخيره ان شاء الله نعاودوا
1: نتقابلوا
0: وانتم زاد عبك مرحبا بكم في الجزائر كل القنوات تتسنى فيكم وتحبكم برشا بزاف بزاف
1: شكرا لك سيدي يعطيك الصحة بارك الله فيك شمس الدين بودرعة اللي جانا اليوم من الجزائر إعلامي وفنان وكل ما عندك أغنية جديدة بعثها لي إن شاء الله تتعدى على جوهرة إف إم حلقة اليوم من إخراج سامي ذويري قدمتها أنا زهير جيس تو سويت العشرة متاع الليلة أخبار العاشرة مع هجر النوالي ونقابلكم غدوة في حلقة جديدة صباح الخير.

0: 24 3000 29 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دخل المركز الوسيط للصحة العمومية بعمادة العقبة العليا من معتمديات الحرارية بولاية تونس أمس حيز الاستغلال الفعلي بعد تعطل دام قرابة 9 سنوات وأعمال تخريبية وسرقات طالت مبناه ومعداته، وذلك في خطوة مهمة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والارتقاء بجودتها وتعزيز المرافق الصحية العمومية بالمنطقة. وسيؤمن المركز المنجز بكلفة جملية تناهز 2 مليون دينار عيادات في اختصاصات طب الأطفال وطب الأسنان والتغذية وأمراض السكري، فضلا عن توفيره خدمات التلقيح والتصوير الطبي والعلاج الطبيعي والتحاليل الطبية، بما سيساهم في تجنيب متساكني المنطقة وخاصة منهم كبار السن والأطفال مشقة التنقل، وفي تخفيف العبء على المؤسسات الاستشفائية الكبرى بالعاصمة. دوليا، كشفت وزارة الدفاع السعودية أن التحالف البحري الدفاعي الذي تقوده الرياض

0: الممر المائي الاستراتيجي. تركيا تدعو الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل المضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، معتبرة أن الخطوات الإسرائيلية الحالية لا تعكس توجها نحو استكمال مسار التسوية. وزير الخارجية الروسي يعتبر أن الاتحاد الأوروبي اختار مسارا خطيرا للغاية عبر ما وصفه بفرض قواعد من جانب واحد تتيح تصنيف سفن ترفع أي علم على أنها جزء من أسطول الظل الروسي، محذرا من رد روسي. ومن أخبار العالم أيضا، قتل شخص وأصيب آخرون اليوم أثر انفجار هز ميناء روتردام الهولندي، وقد بدأت السلطات التحقيق لتحديد ملابسة الحادث وسببه. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك. جوهر سبورت،
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي، وين أعلن الفريق على حصة تدريبية بحضور الجمهور أصحاب الاشتراكات. الاشتراكات تقريبا وصلت إلى حدود 11500 مشترك، وما زالت جماهير النجم الرياضي الساحلي في حالة إقبال على اشتراكات الموسم الجديد لطوال الفريق اللي حضر للمباراة القادمة، الجولة الافتتاحية يوم الأحد 23 أوت ملعب رادس ضد فريق تارا الرياضي التونسي. فالترجي الرياضي التونسي، وبعد مسلسل دام أكثر من شهر، اتفاق حاصل بين شكري الواعر وإدارة الاتحاد الليبي على انتقال ريبيرو لفريق بابسويقة. يذكر ريبيرو برازيل الجنسية، سبق له نتقام زي سانداونس الجنوب أفريقي والعديد من التجارب الأخرى في مسيرته الاحترافية، 209 مقابلة، 67 هدف و49 تمريرة حاسمة. من جهة أخرى، ترجي في الصعادة القادمة باش يعلن على عماد فرج، منتدب جديد مغربي فرنسي 27 عام، يشغل خطة جناح أيمن وأيضا متوسط ميدان هجومي. المنتخب التونسي تحت 21 عام بالضبط أعلن اليوم على القائمة المستدعات للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. زوز في حراسة المرمى، ريان بسبيس ومعتز الحنزولي، على مستوى الدفاع محمد أمين علالة، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، إلياس الضاوي وريان الجبالي. في وسط الميدان حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صادق محمود، هيثم ذو في الهجوم، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني وزين دين كادا. يذكر أنه المنتخب يتواجد في مجموعة تركيا مقدونيا الشمالية المغرب، برنامج المقابلات يوم السبت 22 أوت تونس مقدونيا الشمالية، يوم الاثنين 24 أوت تونس المغرب، ويوم الأربعاء 26 أوت اختتام دور المجموعات. المنتخب التونسي يلعب مع المنتخب التركي. النادي الافريقي واصل استعداداته لخوض غمار البطولة والجولة الافتتاحية يوم الأحد 23 أوت ضد النجم الرياضي بالمتلوي. رجال المدرب مير الكنزاري يترناو يعني كل يوم بصفة دورية، والفريق برمج مقابلة ودية يوم الأحد ضد جمعية أريانا. حامد العبيدي يستقيل من تدريب الشباب الرياضية القيروانية استقالة سريعة لمدرب الجي اس كا بسبب عدم توفر الأمور اللي حب عليها الكوتش العبيدي، وهكا يغادر فريق الجي اس كا. كرة السلة، نجم الرياضي الساحلي أعلن على ثالث الصفقات، حمزة المحجوب يلعب بوينت جارد منسق لعب، ويذكر أيضا أنه الإتوال كان يتعاقد مع زوز لاعبين. كرة وريتلية النجم الرياضي الساحلي جدد عقد عبد العزيز سالم الجناح الأيسر، ومن المنتظر أنه يعلن على صفقة جديدة بعد بس

0: حسام بن قادر وسليم البريني الحديث على مهيب القلال اللي يتدرب مع الفريق. نادي برشلونة يعطي عرض ضخم لضم رودري بعد 50 مليون يورو، يرفع في العرض 70 مليون يورو للظفر بخدمات متوسط ميدان مانشستر سيتي. ننتظر قرار هذا الأخير. ديما مع مانشستر سيتي، وين جدد عقد الجناح الأيسر البلجيكي جيريمي دوكو. هذا كل ما عنا في آخر نشرتنا الرياضية، كان معكم رامي نصر في موعد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
1: جوهرة اف ام

0: مع الموجة. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة مع الموجة.
1: على استماعكم مرحبا بكم ديما معنا في الاستماع راديو جوهرة اف ام. صاريتنا تبدا معكم من توا وتتواصل حتى الماضي ساعه في جوهرة باي نايت. سهريه نتمنوا ان تونسكم وتخف عليكم الطريق, تقصر عليكم الطريق بلوتو, وكذلك تونسكم في الخدمه ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا وشكرا للجميع لاختيار موجات الجوهرة اف ام وصارت جوهرة باي نايت اللي باش تتواصل معكم مع سي سامي الظهيري في الاخراج التقني, احمد حبيسي معكم وقدام الميكرو كالعاده. نكونوا حاضرين لنا في مختلف المهرجانات باش نواكبوا سهره من سهرات مهرجان ابن سعيد ابو سعيد الحجري في مدينه بوحجر. نكونوا موجودين زاده في سوسة تغطيه مختلف مهرجانات, عوده لاسباب تاجيل سهره نوردو في جابس للمره الثانيه تتاجل سهره بالنسبه لنوردو الأسباب نفسها وإلا أسباب مختلفة وأسباب مختلفة نكتشفوا هذا بعد شوية. نحكي وزادة ثقافة نسمعه في الموسيقى جديد كظم السهر ونستمتع إن شاء الله فقراتنا الموسيقية بين الفلاش باك والسمر نايت ميكس بين السهرة العالمية ولا تصلتينا مش تبقى بالطبيعة هذه الساعات هذو منحاولوا ديما بالجديد والمفيد والممتع نترافق ونتوانس وحتى الماضي ساعة. الموسيقى تستناو سان ليفانت مع هاي فوهبي, تسمو زيدة ثامر حسني شاكيرا. ونرجع بالزمن 2018 في سوق واقف كان موجود فنان شعر حتى التوى واقف حتى هو سمير وصيف. ونبدأ معكم صارية لينا من جوهرة بنات.

0: إذا ثمن حسني عايزك توعديني غني نص معها العشرة 30 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة FM في جوهرة حباين عايز تبدينا معكم العشرة وصاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة
1: أنفو فيستيفال
0: سهرات عديدة الليلة في مختلف المهرجانات سهرات كبرى الحقيقة موجودة في مجموعة من المهرجانات مع تمنياتنا أنه مختلف السهرات تتعدى في أجواء طيبة دون العودة بالطبيعة على سوء التنظيم في بعض المهرجانات كما سهرات آدم في الحمامات وإلى غيرها من السهرات بالنسبة لليلة موجودة نجلة تونسية في الكاف يوصل محنوش في قفصة روف ماهر في القصور نبيها كاراولي في كرتاج صوفيا صادق في الحمامات نورشيبة في بوغرنين كذلك آدم في بنزرت وليد الصالحي في نابل شهر زيد هلال يغني في زغوان وأمنة فاخر في مهرجان مكتريس مهرجان هذا في برمجة متميزة جدا وأميرة طرب صابر الرباعي يغني الليلة في مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 فكرة على سهرة الليلة مع زميلنا وصديقنا أخونا غازي خليل غازي مرحبا
2: مرحبا بك أحمد ومرحبا بمستمعينا الكل على جوهرة FM في أجواء المباشر في محطة هي أهم محطة من محطات مهرجان سوسة الدولي في الدورة 67 العرض الحدث الرقم الصعب عرض أمير الطرب العربي صابر الرباعي الليلة في مسرح اللواء طلق سيدي ظاهر سوسة عودة بعد غياب وحشة كبيرة مش نحكيه مع صابر أكيد لكن هكا حبيت على الدخل الساعة مش نقدم الليلة على الروح حكي ما تعرف أحمد قلت خلي نقول له شوية صابر اللي توحشني برشا تحية قبل كل شيء للفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو قيس المليتي بيان سور الليلة فناننا وعشيرنا الغالي جانا شيخ على نار توحشناه برشا برشا عز الحبيب هو اللي تحدى العالم وغنى للمرأة التونسية والعربية وقال لها مزيانة أجمل نساء الدنيا يا للا يا دلولة يا عسل غنى عليكم وقال يا بنات الحلال الله الله يا بابا شقولكم ببساطة نعملوا له أقوى استقبال نحبوها عطاير أقوى صرخة وفيها برشا حب ومحبة ومخزون السعادة الأمير الطرب العربي صابر الرباعي أهلا وسهلا مرحبا
3: تنقش تبارك الله عليك شو التنهيدة هذيك عجبتني بصراحة مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي جوهرة FM وإن شاء الله يعني يكونوا دائما في سعادة إن شاء الله كل عام والمرأة التونسية بخير بألف خير وسعادة دائما لأنهم هم عمدة العماد متاع المجتمع متاعنا والمجتمع الصغير متاعنا العائلي والمجتمع الكبير وإن شاء الله يبقوا دائما منارة منارة تونس أكيد نسائنا العزيزات
2: أكيد هما أمهاتنا هما أكيد زوجاتنا هما أخواتنا والليلة نتصور 99.99% نساء في عيد المرأة في سوسة شعور صابر قبل كل شيء في حفلة الليلة
3: أكيد سعيد أنه بعد فترة ومعنا فترة غياب رجعنا اليوم مستعدين لحفل إن شاء الله يكون مميز يليق بجمهور سوسة يليق بسيدات سوسة وشباب وأسياد سوسة زاد كيف ما تقولش 99.99 يعني الرجال تو يتغشوا غادي كذا دونك نتمنى لهم إن شاء الله سهرة ممتعة مهرجان كبير مهرجان عريق مهرجان مهم مسرح سيدي ظاهر عنده ميزة خاصة عائلي جدا نستمتع دائما به لما نغنيه فيه فدونك إن شاء الله تكون سهرة تليق بعيد المرأة إن شاء الله
2: نعرف صابر في حفلاته يكون فما كونسيبت يعني فما توجه نجم يكون توجه على الأغاني الجديدة باش نزيد نحفظها للجمهور توجه مثلا على أغنيتي القديمة كما تمنيت كما بقيت الأغنيت الليلة شو مش يكون
3: هو خلي يعني مزيج يعني خليت ناس تحب تسمع تحب تغني وتحب تكتشف زادة كيف صحيح أنه ما معناها الجديد لازم يكون موجود ولكن ما يمنعش انه القديم والحاجات اللي يعرفوها ويحبوها لانه الجمهور التونسي معناها ميزته انه هو اللي يخلق الجو هو اللي يخلق الرونق نتاع الحفله نجاح الحفله هو يعتمد عليه هو زاد كيف كجمهور اذا تحذر حتى جمهور معبي المسرح معبي وجمهور واقف ساكت ما يعمل حتى شيء تعدى حفله بارده دونك الجمهور التونسي وهذه ديما نقولها معناها ميزتنا وميزه جمهورنا التونسي انه ما يخليش اكل اللحظه هذيك نتاع السكون هذيك تمر يعني كل لحظة عنده حركة يعملها، يا يصفق يا يزغرت يا يغني يا يشتح. دونك هذا هو الشيء اللي يخلق الديناميكية متاع الحفل، وسلون لا ديماخ متاع الحفل تنجم يكون فما تغييرات صغيرة تصير يعني معناها انستانتاني يعني. لكن في المجمل هي حفلة للناس وهم اللي يخلقوا كما قلت الجو العام.
2: صابر، في افتتاح دور 60 في مهرجان قرطاج الدولي، 60 مهمة أكيد، وبالطبيعة كان مع مجموعة من الفنانين التوانسة، لطفي بوشناق أكيد، أحمد رباعي، نابولي كيف كيف، بطينة، مجموعة بالحق حسيت شاب خالد بالضبط. يعني شفنا أنه فما مشروع قاعد يحضر يظهر لي، ولا فما كونسيبت تتحط خصيصا للقرطاج؟
3: ايه اكيد ما في شك، احنا لما خذينا كما يقولوا الشرف هذا انه نفتتح دورة 60 مهرجان كارتاج، خلينا معناها في مخنا انه لازم يكون فما كونسيبت معين، لازم يكون فما يعني الفكرة او لو فيل كوندكتور هو ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. دونك سي سا 60 سنة هذوما كومون اون دو لي فواغ، كيفاش نشوفوهم من خلال الفنانين القدم نتاعنا الكبار اللي غنينا لهم وشفنا تصاورهم واللي رحلوا علينا. عندنا الشباب الصغير اللي هو الحاضر اللي يغني لهذا هؤلاء العمالقة الكبار، ذكرى الله يرحمها كل الناس اللي رحلوا عنا، والحاضر والمستقبل من خلالهم. زي كيف احنا الحاضر بيان سور الفنان الكبير لطفي بوشناق وملك الراي طبعا شاب خالد، وحضوري انا هو الحاضر والمستقبل من خلال الاصوات الجديده. دونك هذا هو الكونسيبت في الكوندكتور اللي خلاه الناس يعيشوا معنا التدرج هذا.
2: صابر، خممت في قرطاج وخممت في تونس، ما خممتش في روحك في الافتتاح؟ خلينا نقول انا على مسؤوليتي هذه هي، معناها فما شكون يستغل الفرصه، يعني هي فرصه موجوده وصابر غني على الفرص هذه، لكن انه المشاركه هذه هي اللي عباره رمزيه قرطاج، نجم نقولوا اعرق المهرجانات زاد العربيه. على كل باش نكمل بسؤال اخير معك بالنسبه لصابر رباعي، في جديدك سمعنا سولو جاسمان، اخترت هكا الفرنسي ما شاء الله، علاش ما تزيدناش من غنيات كيف ما هكا وغنيت قبل انت ديجا؟
3: باش غني لك باللونجلي زي بوي. هي فكره، هي مسايك كي كي سور دو لو، معناها تخرج من خرجت من من من معناها من الحاجات اللي مستنسين ممكن يسمعوها مني الناس. لكن
1: كلمات
3: اي صحيح الفرنسي لا فكره، ولكن الكلام اللي بالعربي كتبته انا. دونك فوالا، هي فكره عامه معناها وخرجت شويه من السياق نتاع الاغاني الكلاسيكيه اللي ممكن نغنيها والمعتادين يعني المعتادين عليهم الناس. وفوالا وبعدين نرجع. دونك
2: ليه عوده للافتتاحات والسلام عليكم، ونفتتحوا العرض بتاعنا الليله، افتتاح مسرح الهواء الطلق بسوسة. ماذا لو طلب من صابر الرباعي يكون هو في الافتتاح؟
3: المسرح الجديد يعني هو الجديد ولا القديم وبعد رجعت جدت هكا ولا لا؟ علاش ليه؟ نعملوا كونسيبت حلو، نعملوا يكون الامكانيات الكل تتوفر، اللوجستيه الانسان يعني الناس كلنا موجودين وكلنا باش نكونوا حاضرين للافتتاح كبير، علاش لا؟ وهذه معناها شيء يشرفني ويسعدني اكيد يعني.
2: ميرسي بوكو صابر، وان شاء الله زينة.
3: عايشك ميرسي
2: بوكو. يلا في الاجواء هذه اكيد يلتحق السيد معز قريفه مدير المهرجان بصابر الرباعي بالمجموعه اللي معاه الكل. طبعا تحيه كبيره للطاقم اللي مع صابر الرباعي، الكل الفرقه الموسيقيه كما قلنا اللي باش تامن عرض الليله بقياده المايسترو قيس المليتي، رفيق الراجحي، ومجموعه كبيره من العازفين زاد قبيل بن شويخه باش يكونوا حاضرين الليله على ركح مسرح الهواء الطلق سيدي ظاهر سوسه. نذكر اللي زاد الليله باش يكون فما تكريم خاص لمدير المهرجان سيد معز كريفه من الاتحاد الوطني للمراه، بما انه السهره هي بمناسبه عيد المراه، سهره مزيانه، سهره حلوه، سهره دلوله طعم 66 كيف. احمد، نرجع معاك خويا في جوهره باي نايت.
0: مشكور جدا غازي خليل على كل المجهودات، حاجه مش غريبه عليكم. مشكور جدا فنان الكبير صابر الأربعاء إن شاء الله تعدى سهرة طيبة وإن شاء الله بطبيعة الجميع يستمتع بسهرة الليلة اللي أكيد من جملة الغنيات اللي باش تتغنى واحدة من الغنيات اللي غنيهم صابر الرباعي في للمرأة ونسموها في عيد المرأة اللي نغنيها كل عام وهي حيا بخير غنية أجمل نساء الدنيا. بعدها نتحولوا لبوحجر ونكبوا سهرة افتتاح المهرجان في دورة 34.

0: هذا صابر الرباعي أجمعني سيد الدنيا حبيناها تكون في إطار سهرة صابر الرباعي في مهرجان سوسة لدول. كذلك تحية المرأة التونسية في عيدها إن شاء الله كل عام وهي حيا بألف خير. ما زلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بين عيطة على موجة الجوهرة أف أم.
1: جوهرة بين عيطة مع أحمد الحباسي.
0: وصلوا تغطيتنا لأبرز سهرات الليلة في مختلف المهرجانات بعد ما واكبنا مع برشا وعدد كبير تقريبا جل سهرات مهرجان المنستير الدولي. وليد الجزيري يختار التغيير, يختار مش الاكتشاف لأنه يعرف المهرجان جيدا وأسبق أنه كان موجود في المهرجان هذا في دوراته السابقة, لكن حب يبدل ويحضر الليلة حفل افتتاح مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 مباشرة مدينة بحجر. صارت الافتتاح كل تفاصيل عليها, كل تفاصيل مش نلقاها ديما مع عاشق التفاصيل وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد. المره هذه منش المقدمة العادية, سهرة من سهرات مهرجان المنستير الدولي اليوم في مدينة بحجر. اليوم افتتاح مهرجان ابن سعيد الحجري في دورته 34 في فضاء ممتاز ممتاز جدا أحمد. بصراحة نجم نقول لك سي محمد صياح يحسدوا عليه الفضاء هذا, لأنه كما نقولوا بالدروج كما ترى الفضاء متاع مهرجان سوسة دولي السين سيدة واضحة, المدخل جميل جدا. اليوم عرض الافتتاح عرض نعمة في القلب, شكون ما يعرفش الفنانة التونسية نعمة من تقديم جمعية الشباب للموسيقى العربية بالمنستير. سي محمد أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك ومرحبا بجوهر فهم
2: مدير مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينة بحجر. اليوم حفل الافتتاح,
3: حفل افتتاح الدورة 34 13 أوت تزامنا مع الاحتفال بعيد المرأة. اليوم عرض نعمة في القلب.
2: كيف جاتكم الفكرة بشي؟ برافو يعطيكم الصحة.
3: والله هو الحقيقة من عمناول كان اخترنا رمزية 13 أوت الحقيقة, وكذلك حبينا إنه المهرجان يكون في الفترة بعيد شوية الحقيقة على يعني
2: بقية المهرجانات.
3: المهرجانات حتى الجمهور يلقى يعني العروض يعني في, في, في وقتها. اليوم 13 أوت الحقيقة احنا بدينا من منذ المساء بمعرض للصناعات التقليدية الحرفيات اللي هما باش يتكرموا قبل انطلاق العرض الموسيقي, والعرض الموسيقي هو تونسي 100% لجمعية شباب الموسيقى العربية بالمنستير شرف وقيادة الدكتور محمد مذيوب. عنده رمزية كبيرة أكيد من نجم نكونوا كان بالنبدأ والمهرجان بالتونسي.
2: والله سي محمد نتمنى كل مدير مهرجان يخمم في فنان, خمم مرة في عليا في نعمة في محمد الجموسي.
3: الحقيقة احنا دائبنا منذ سنوات على تنظيم افتتاحات 100% سواء كان محلية أو جهوية, وكانت ذلك بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى عرض الأوركستر السيمفوني. في سنة أخرى جبنا الفنان فوزي شكيلي كذلك. يعني هذا هو يعني يلزمنا نثمنه حتى يكون مهرجان ثقافي, هذا الهدف متاعنا إنه يكون مهرجان ثقافي خاصة. 13 أوت كما قلنا الليلة العرض هو عرض كبير, قرابة 40 عازف ومؤدي على الركح. الافتتاح الرسمي غدا إن شاء الله, وبعد غد مش يكون عنا دورة في كرة القدم للأطفال, وهذا البرنامج اللي خدم عليه سنين ندوات ودورات في الشطرنج وكرة القدم إضافة للسهرات المسرحية والفنية. حتى لا نتقيد بسهرات الفنية يعني فحسب, هو مهرجان فكري وثقافي. عبودة الشوب شكون معانا الأطفال اليوم 15 أوت, كريم الغربي إن شاء الله بشكون معانا يوم 16 أوت, 17 أوت الموعد مع المحفل الجربي, 18 أوت عرض مدعم وعرض راقي جدا للفنان عرض فن الناي لنبيل عبد المولى وكذلك محمد علي كمون, أسماء كبيرة في الموسيقى التونسية وعديد العازفين اللي معهم في العرض. زياد غرسة العرض الحدث هو بدعم من وزارة شؤون ثقافية كذلك, كلنا شكر كبير الحقيقة للسيدة نادية الوسلاتي المندوبة الجهوية شؤون ثقافية فيه بالمنستير على دعمها وتشجيعها لمهرجان بحجر للارتقاء به. الحقيقة مهرجان بحجر اللي يتذكر راه هو مهرجان كان دولي وسعد على روحه وليد توفيق وسعدون جابر وغيره وصاب رباعي وكل شاء الله هذين نخدموا عليه السنوات القادمه ان شاء الله. يتواصل مهرجان يوم 20 مع سهره الشباب وسيلم هف، يوم 22 مش يكون عرض الاطفال مع عمو احمد، 23 مع مسرحيه ولد الطلياني، الاختتام دائما يوم العلم وتكريم كل الناجحين في مختلف المسابقات وتكريم الجمعيات اللي مشاركه معنا الحقيقه في بحجر. المهرجان في المسرح الصيفي من 13 ل 24، مرحبا بالجمهور الكل في الفتره هذه.
2: قيمته صيف 2025 فما مداخيل مصاريف
3: اكيد هو الحقيقه قيمه السنة خاصه انه مقارنه بعمناول يعني قيمه العروض كبيره وكبيره برشا الحقيقه. حاولنا احنا دائما انه نكونوا نحلموا اما لكن بتواضع كبير الحقيقه، ما نفوتوش قدراتنا حسب الميزانيه حتى يمكن تحقيق الموازنه ما بين الثقافي والمالي والحمد لله.
2: التكيات زاد في المتناول،
3: التكيات في المتناول جدا، والابونمون اللي هو الاشتراك 60 دينار لكل العروض في اكثر من المتناول ديما في بحجر حسب المقدره الشرائيه. يعني برمجة تكاد تكون يعني موازية، فيها الشباب فيها العائلات فيها الأطفال. نقول للجمهور مرحبا بكم من كافة الولايات في الساحل وغير الساحل في المسرح الصيفي في بحجر.
2: وإحنا داخلين شنو نلقاو سي محمد؟
3: وإحنا داخلين نلقاو الحرفيات بالأكسسوار متاعهم بالصناعات التقليدية والحرف متاعهم موجودين في مدخل المسرح اللي هما باش يكونوا موجودين معنا في السهرات. ثم العرض نعمة في القلب قاعد يحضر حاليا، العشرة إن شاء الله يتم الافتتاح مع تكريم الحرفيات وبحضور عدد كبير من النساء بالشراكة مع المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة.
2: ما حكيناش على الفضاء، يحسدوك عليه
3: الفضاء. الحقيقة هو
2: قداش يرفع
3: هو حاليا؟ يرفع قرابة الألف، لكن اللي بيه الفايدة هو العام الجاي إن شاء الله الفضاء باش يكون يعني في صيانة وتيئة بقرابة مليار بشي يعني بشي تبدل يعني في جمالية متاعه وفي الركح غير ذلك قدرة لي. وضع إيمانا منا وإيمانا الحقيقة نحب نشكر بلدية بحجر والسيد الكاتب العام اللي هما آمنوا بالثقافة وآمنوا بدور الثقافة في المجتمع.
2: توسعة في
3: توسعة تكون 100% الحقيقة من جميع الأرضية، المسرح يعني المدارج الفساد الكل باش يتغير الحقيقة. العام الجاي يكون عندنا مسرح جديد إن شاء الله.
2: إن شاء الله نكونوا حاضرين على الافتتاح
3: إن شاء الله.
2: عايشك سي محمد الصياح مدير مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينة بحجر. كما قلت أحمد والله برافو للمديرين هذم، برافو لسهرة الافتتاح نعمة في القلب، أغاني نعمة الكل باش تبدأ حاضرة في السين. ثم وانت داخل أحمد تلقى الحرفيات متاع الصناعات التقليدية عارضين المنتجات متاعهم، معناتها أي عائلات يبدأوا داخلين ينشموا يشريوا أي حاجة من الصناعات التقليدية. هيك نحبوا تونس، هيك نحبوا الناس اللي واخذة مسؤولية أنها تخمم في مبادرات كما هيك. ما تنتموش إجاو للمدينة بحجر المهرجان ابن سعيد الحجري كما قلت اليوم عرض الافتتاح نعمة في القلب. فما عبودة شو رياض النهدي، فما كريم الغربي بعشرين دينار، كريم الغربي للمحفل الجربي بعشرة دينارات، زياد غرسة بعشرين دينار، سليم هاف 15 دينار، ولد الطلياني 15 دينار. سهرة ممتعة أحمد كما قلت مع مختلف عروض مهرجان ابن سعيد الحجري في مدينة بحجر.
0: واضح، مشكور جدا وليد الجزيرة على كل التفاصيل، وإن شاء الله البرمجة تعجب كل متابعي مهرجان ابن سعيد الحجري بمدينة بحجر. ابقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة، نعمة في القلب ونعمة تكون موجودة على موجاتنا حاليا بهو يما. بعد يكون الموعد مع موجز الجديد للأخبار مع هاجر النويري، نرجو احنا نكمل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت حتى اللحظة.

0: زوج مع الموجة.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة الجوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفالير ومع برشا كادوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.

0: Salut, bien c'est moi David Bonnetta, j'espère que vous allez bien tous en Tunisie. Et vous savez, spécialement pour vous en Tunisie, eh bien je fais un mix d'une heure par jour, Cosa Nostra, qui sera directement disponible sur le podcast de Jarawa FM. Donc, je vous embrasse très très fort. Bye bye.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا. والوزارة تفيد في بلاغ لها هذا المساء بأنه تم تسجيل عن بعد 1218 اختيار نهائيا و237 حالة عدول وثلاث حالات غياب، ومؤكدة أن العملية جرت وفق ترتيب الاستحقاق مع ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين. ووزارة الصحة تضيف أن التجربة جنبت المترشحين عناء التنقل بما يكرس المساواة في النفاذ إلى الخدمات الإدارية. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تشكيل أول قوة مهام متعددة الجنسيات مخصصة للمسيرات الهجومية في الشرق الأوسط بهدف توزيع قدرات واشنطن وشركائها في مجال الأنظمة غير المأهولة. الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. نقل موقع إكسيوس عن خمسة مصادر مطلعة قولها اليوم أن الصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن الوضع في غزة. ومن أخبار العالم أيضا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه إلى أن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ وفق تأكيده. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: اسمعوا جوهر باي نايت مع أحمد الحبيسي.

0: رامي جمال سعد المجرد ليلى حوارا ليلى نصل معها للأحداش 19 دقيقة لموجة الجوهرة في مشوارنا مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعة باش نحكيو على عدد من السهرات اللي الحقيقة البعض تأجل البعض انطلق بشكل متأخر البعض ما كملش هيك خلينا نحكيو على العرض اللي كان البارح مأجل أو موجود في مهرجان جابس الدولي وتم تأجيله والفنان مروان جبالي ينشر اعتذار قلنا اعتذار من جمهوري في جابس ومن إدارة مهرجان جابس الدولي اللي المفروض كنت حالين على الركح متاعهم هذا اللي نشره البارح لكن للأسف تعرضت الحادث في طريق السيارة منعني من الالتحاق في الوقت المحدد كل الاعتذار مرة أخرى والحفلة تأجلت لنهار 26 أوت إن شاء الله نكون في الموعد ونوعدكم بليلة ما تتنساش إن شاء الله بطبيعة ألف سلامة بالنسبة للفنان نوردو طالقات يقول أنه مثلا صار الحادث هذا بعيد من جملة الحكاية تحكيت أنه بعيد على جابس 8 كيلومتر والفنان رجع لتونس 300 كيلومتر يعني رجع في الطريق الآخر انتوكا سلامات لمروان الجبالي وما فهمش علاش فنان أنه يبدأ في الطريق وبعد يرجع إذا كان فماش حاجة بيان سور اختيرة يعني واحد يتعرض لحادث مهم نتصور أنا نفسني ربي لطف بيها بيان سور لكن نفسني ينجم يقدم حفل وإلا لا هذه حاجة نخليكم انتوما جاوبوا عليها في ليالي المهدية مع العشرة كان مبرمج عرض للفنان مرتضى فتيتي لكن العرض باش ينطلق في الدقائق هذوما إذا كان ما يكونش انطلق عنده بعض الدقائق خلينا ناخذ كل التفاصيل مع زميلنا وصديقنا سامي الهيني سامي مرحبا
1: نور أحمد احنا متواجدين في البرج العثماني بالمهدية في إطار الدورة 49 لليالي المهدية اللي راه عرض مرتضى الفتيتي اللي من المفروض العرض ينطلق الساعة 10 مساء حاليا تقريبا 11:15 والعرض ما زال ما انطلقش بسبب مناوشات قامت بها أهالي منطقة برج الراس حول قطع انقطاع المياه ورغم اللي السلطة راه لبت لهم ووصلت لهم يعني صهاريج من المياه اللي هما حاولوا اليوم في يعني منع العرض ولكن الحقيقة نحب نوجه تحية كبيرة للوحدات الأمنية بالمهدية اللي أمنت وصول الفنان وأمنت وصول الفرقة وبعد قليل ينطلق العرض رغم يعني إلقاء الحجارة ومناوشات كبيرة صارت الحقيقة فهمتني إلى أنه الوحدات الأمنية قامت بالواجب متاعها وأمنت وصول الفنان وكذلك وصول الفرقة الموسيقية وكما قلنا العرض بعد قليل إن شاء الله باش ينطلق
0: ان شاء الله بيان سور سلامات للجميع وان شاء الله بيان سور هقا حلول لكل اللي صار عن جانب اللي صاير على جانب الانساني وزاد على جانب المهرجان مشكور جدا سامي الهاني مازلنا باش نواصلوا معكم سهريتنا في جوهره باينه تبقوا معنا في الاستماع هذه الدوالي بقى

فلتا رامي صبري الفنان يقول برشا انه قلت في عمرو دياب وتقريبا بعد كل اغنيه في عمرو دياب نلقاو اغنيه بلوزوموا تشبه لوحده من اغنيات عمرو دياب كما اغنيه بابا شبهها بالاغنيه اللي غيرها من الاغنيه تاع الفنان عمرو دياب. بكري شويه منذ دقيقتين ثلاثه سامي الهاني يقول لهم انطلاق سهره مرتضى في اطار مهرجان ليالي المهدية بتأخير ساعة ونص كمية بسبب الاحتجاجات اللي صارت وقت على طريق الشيء اللي أدبت بها لتعطيل وصول مرتضى وفرقته للبرج الأثري بالمهدية. بقوا معنا ديما في الاستماع مواصلين معكم مع الموسيقى. Let's go. اخترنا الليلة سابسونيك سكواد في ماتشا بارتي ميكس الأبرز الغنيات المعروفة لكن في دي فيرسيون ريميكس. نخليكم حتى اسمو تستمتعون في بالسامر نايت ميكس ونرجو نصل معكم في جوهرة بانايت. جوهرة اف ام ميوزيك اول ذا على جوهرة اف ام. اوكي سابسونيك سكواد

هذا ما لاف ستوب سونيك سكواد في ماتشا بارتي ميكس لابرز الاغنيات اللي خرجت خاصة في 2022 وإلى الميكس اللي صاروا في 2022 الاغنيات اقدم دونك ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالاختيار هذا في السامر نايت ميكس. مازلنا مواصلين معاكم مع كل فقراتنا واخبارنا متابعتنا ديما في جوهرة بنات شوية أخرى معاكم مع النشرة الأخيرة للأخبار بالنسبة اليوم هاجر النويري نرجو نتقابلوا معاكم نحن إن شاء الله بعد نشرة منتصف الليل باش نواصلوا معاكم سهريتنا وأحلى الأغاني تسمعوا معنا ديما في جوهرة.

0: 70 24 3000 29 100 100 والا 73 24 3000 آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: إزالة تسربات من قنوات تبريد محركات أحدى السفن الراسية بميناء بنزرت، وأمريكا تؤسس أول قوة متعددة الجنسيات للمسيرات الهجومية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم الجمعة 14 من أوت 26 2000 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء على ذلك فإن يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول الموافق ليوم 25 من أوت هو ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد المندوب الجهوي للسياحة بالقيروان مراد العلويني أن الاحتفالات بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الممتدة من 15 إلى 25 من أوت 26 2000 ببرمجة تجمع بين التظاهرات الدينية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، تعد تظاهرات ذات إشعاع دولي تساهم في الترويج للقيروان وللوجهة التونسية، مشيرا إلى برمجة يومين ترويجيين بمدينتي سوسة والمنستير يومي 15 و17 من أوت الجاري يهدفان إلى الترويج السياحي لوجهة القيروان وصناعاتها التقليدية التي تزدهر خلال فترة الاحتفالات وموروثها الحضاري والثقافي. والمندوب الجهوي للسياحة بالقيروان يوضح أن وزارة السياحة والديوان الوطني للسياحة يساهمان في دعم التظاهرة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية ومختلف الأطراف المتدخلة، مضيفا أن الليلة السياحية الكبرى المبرمجة يوم 14 من أوت الجاري تمثل وفق تقديره فرصة للترويج للقيروان واستقطاب الزوار خاصة من الجزائر وليبيا، بما يمكن من دعم الحركة السياحية بالجهة على امتداد السنة. ومراد العلويني يشير إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية للمؤسسات السياحية بالقيروان تقدر بحوالي 1000 سرير موزعة بين مؤسسات مصنفة وأخرى غير مصنفة، مؤكدا تسجيل تطور في المشهد السياحي مع افتتاح عدد من المؤسسات خلال هذا العام، في انتظار دخول نحو 5 مؤسسات سياحية جديدة حيز النشاط قبل نهاية السنة، فضلا عن تسجيل حجوزات مسبقة لدى عدد من المؤسسات من خلال وكالة الأسفار لزيارة مدينة القيروان خلال فترة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكد مصدر جهوي مسؤول أنه تم تفعيل خطة التدخل العاجل وفق البروتوكول الميداني المعمول به في مثل هذه الحوادث بالتنسيق مع مختلف المصالح والفرق الرقابية الجهوية والمحلية من هيكل الحرس البحري والمصالح الأمنية والبحرية التجارية والسلطة الجهوية ببنزرت وإدارة ميناء بنزرت منزل بورقيبة والديوان البحري والوكالة الوطنية لحماية المحيط، مضيفا أن الفرق الإدارية والفنية المختصة بشركة تكرير النفط تستير فعالت المخطط العملياتي الميداني الداخلي للمؤسسة مع تطويق كامل المساحة الملوثة بمحيط السفينة بواسطة حاجز خاص واستعمال آليات ومعدات من بينها كمية من الأوراق الخاصة تستعمل في مثل هذه الحوادث باعتبار نجاعتها في الامتصاص والسيطرة على المادة الفحمية التي تتسرب من قنوات تبريد بأحدى محركات السفن الراسية بميناء بنزرت ومنعها من التسرب في المحيط البحري وفق تأكيده. دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس بدء جهود إنشاء أول قوة مهام متعددة المجالات ومتعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية في خطوة تهدف إلى دمج قدرات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين ضمن منظومة ردع موحدة

0: ذاته وقيادته متعددة الجنسيات، تمهيدا لبدء استيعاب الضباط والكوادر المشاركة من الدول الأعضاء ودمجهم ضمن هيكل القيادة والأركان المشتركة، بما يعزز من جاهزيته للاضطلاع بمهامه الدفاعية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. اسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي.

0: هذه تينا تورن غنية اسمها Simply the Best، واحدة من الجولديز من الغنية اللي بقات في البال بالنسبة للفنانة هذه السنة، وبرشا فلاش باك بعد شوية في أغاني الثمانينات. لكن توا مش نحكي ديما على جديد الفن والفنانين والأغاني الشرقية.
1: Actualité culturelle et artistique.
0: شاكي وفن أكثر منه ثقافة، ما فماش برشا أخبار ثقافية في الفترة هذه. نحكي وفن، نحكي على جديد الإنتاجات والإصدارات. الفنانة يارا ترجع بغنية اسمها فرق من السماء للأرض، الغنية هذه من كلمات فادي مرجان، الألحان لعلي حسون والتوزيع لعباس الصباح، الإخراج لساري. هذا الغنية اللي اختارت بيان سور أنه تصورها بطريقة الفيديو كليب وتكون ظاهرة تقريبا في ماشك الانتاج الكبير بالنسبة للفيديو كليب، فقط صور البحر مع الفرقة وهي تعزف وصور للفنانة يارا. مش نسمع هو زيادة اليوم جديد كاظم الساهر، غنية اسمها أحباب، الغنية اللي تبدأ بأحباب لام وأحباب أصحاب ولا حتى أصحاب أعصاب من غير أسباب. كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع موسيقي محب الراوي. بالنسبة للمنتج التنفيذي Third Culture للترفيه، الكليب اللي اختار كاظم الساهر أنه يكون بطريقة أو يكون مخدوم كريما بالذكاء الاصطناعي، ذكر الذكاء الاصطناعي، وتبدأ مونسيوني مع تبدأ مذكورة في الكليب تحت عنوان الكليب واسم الفنان، موجودة الـ AI في إشارة لأنه مخدوم الكليب بالذكاء الاصطناعي. حتى التوى الفنانين أغلبهم قاعدين فقط يعتمدوا، حتى يرى في المرة الفارطة كانت خدمة الذكاء الاصطناعي الكليبات، ممكن ناحية التكلفة أقل برشا تكلف لهم وتكون تصويرها مزيانة سويت، لكن ما غير روح الكليب يعني اللي ظاهرين في الكليب سون فوت ما شاء الله، معناتها بالنسبة للجباري بالنسبة للتفاصيل تاع الوجه نتاعهم وغيره ما هوش حي معناتها، وبرشا فنانين اخرين اكتفوا فقط انهم تكون الكليب مخدوم ذكاء اصطناعي لكن الصوت صوتهم هما، فما شكون اللي يكون الصوت والكليب مخدوم بالذكاء الاصطناعي، يسهل برشا لكن للأمانة تبقى للهواة مش للمحترفين، خاصة الطريقة متاع الكتابة اللي تشبه لبعضها لزافيش متاع الألبومات متاع الأفلام متاع أحداث عادية، واللي تخدم بنفسها الذكاء الاصطناعي يقترح تقريبا في حاجات معينة اللي قاعدة دور تراو في الأفيش تقريبا متاع برشا حاجات قاعدة تشبه لبعضها، لكن على الأقل حافظ على صوته كذا من الساهر. وفما فنانين آخرين بيان سور يعتمدوا على الذكاء الاصطناعي في التلحين، وفما شكون اعترف بهذا وفما شكون حتى في طريقة التسجيل، لكن فما شكون يفضل أنه يبقى كيف ما هو يظهر بشكله الحالي ويحترم تقدمه في السن ويحافظ حتى على التغييرات اللي طرأت على صوته بسبب السن وحتى بسبب المرض. في هذه ما نجمو كان نحييو سلطان الطرب اللي يبقى سلطان الطرب اللي خرج غنية البارح طمني على الحبايب. نسمعو شوية أنه مرفض ممكن نتصور أنه يتم إدخال تغييرات على الصوت اللي يبقى شوية حي أكثر وفي عز النجم نقوله متاع جورج سوف، فضل أنه يتعامل كما هو ظهر كيف هو في الكليب وغنى بصوته اللي عنده في الوقت الحالي.

أنه كان بإمكانه سامي ولا لا أنه يتم معالجة الصوت ويتم تحسينه بطريقة أخرى، لكن بيان سور حافظ على جورج وصوف واللي نعرفه ونشيخه علي هو الرأي بيان سور. الفترة الصحية الصعيبة اللي مر بها فقدان ابنه وحتى حالته الصحية، هو تحية لسلطانة طرب، تحية أيضا كذا مسهل بيان سور الكلام اللي قلته على الكتاب ما نقص حد شيء، وهو اختيار فني لا أكثر ولا أقل. ونسمو زاد الفنانة يارا وبعد كل موعد مع الفلاش باك.

هذا الشامي غنيت غنيته عايش لعيونك يعني هكا عنوان أغنية الفنانة السوري أغنية نسمعها نص الليل 40 دقيقة تسمع في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي باي فلاش باك كلاسيكوس الثمانينات مع دي جي فيلا ريا ناس مونستامتون أرجو نصمعكم في جوهرة باي باي

0: هذا دي جي فيلاريال في كلاسيكيات صح التعبير سنوات الثمانينات مع نوصلو للنص الليل 48 دقيقة على موجات الجوهرة اف ام مشوارنا متواصل معكم خطر الله ما بيسا
1: صلتينا
0: من الحاجات اللي هي نجم نختموا بها سهرة الليلة من جوهرة بنات نتمنى تكونوا تمتعتوا واستمتعتوا بالاختيارات متاعنا ونكون رافقناكم كما يلزم في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق بطبيعة مشكورين على اختيار موجاتنا واختيار سهرية جوهرة باينة نسمعوا غنية من كلمات إسماعيل الحبروك الألحان لكمال الله طويل غنية اللي خرجت عام 1957 في الميساد الله خالية أسمار ياسماراني وإلا جسر خليك بسامطوا بها مع تحيات سامي الظهيري وأحمد حبيسي اللي تنزينا سبحانه